0: وكان سفيان الثوري رضي الله عنه إذا حدث الناس في المسجد الحرام وفرغ من حديثه قال للناس معه قوموا إلى الطبيب.
1: للبعض؟
0: إلى أكثر من البعض. إلى من إذا جالسه الإنسان ولو كان صامتا
1: ذكر الله تعالى.
0: يعني بذلك وهيبا، يقومون إلى وهيب لعلهم يسمعون منه كلمة تكون دواء وبلسما لقلوبهم. وكان عبد الله بن المبارك يقول: ما جلست إلى أحد كان أنفع لي مجالسة من وهيب. كان لا يأكل من الفواكه، وكان إذا انقضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول: يا وهيب، ما أرى بك بأسا، ما أرى تركك الفواكه ضرك شيئا، لا زلت كما أنت. كأنما يواسي نفسه رضي الله تعالى عنه. ويقول هذا الرجل الكريم: كان يقال الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشرة عزلة الناس. قال: فعالجت نفسي على الصمت فلم أجدني أضبط كل ما أريد منه، فرأيت أن هذه الأجزاء 10 عزلة الناس.
1: هذه النتيجة النهائية.
0: نعم، يعني بالعزلة
1: يصمت.
0: وبالتالي تحققت له الحكمة. نعم. رضي الله عنه.
1: هنا سؤال مولانا: لو أن كل منا اعتزل كما اعتزل وهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما الذي يحصل؟
0: العزلة ليست على الإطلاق، يعني العلماء قالوا في حكم العزلة.
1: نعم.
0: وعدم العزلة أنه إذا كانت مخالطة الناس تؤدي إلى الإثم والمعصية فالعزلة أولى. وإن كانت العزلة ستؤثر على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمخالطة الناس أولى. وبالتالي نظر العلماء إلى موضوع العزلة والخلطة فقالوا مخالطة الناس أولى من العزلة، لأنها منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هي مخالطة الناس. ولو كل إنسان يريد الفرار بدينه من الناس لهلك أكثر الناس. فإذا عزلتهم هؤلاء كانت ليس بالمعنى الكبير، كانوا يعتزلون الدنيا وأحوال الدنيا، وكانوا لا يمنعون أحدا يأتي إليهم ليستفيد منهم ويتعلم منهم. إلا أنهم لم يخالطوا الناس المخالطة التي تشغلهم عن مراقبتهم لله تعالى. وعن أبي رواد قال: انتهيت إلى رجل ساجد خلف المقام،
1: المقام إبراهيم. نعم. عليه السلام.
0: في ليلة باردة مطيرة يدعو ويبكي، فطفت أسبوعا، يعني طاف 7 أشواط. ثم عدت فوجدته على حاله، فقمت قريبا منه الليل كله وهو ساجد. فلما أدبر الليل، يعني طلع الفجر، سمعت هاتفا يقول: يا وهيب بن الوردي، ارفع رأسك فقد غفر لك. قال: فلم أرى شيئا حتى برق الصبح. رفع رأسه ومضى، فاتبعته فقلت: أوما سمعت الصوت؟ فقال: وأي صوت؟ فأخبرته، فقال: لا تخبر به أحدا. قال: فما حدثت به أحدا حتى مات وهيب.
1: سبحان الله.
0: يعني جاءته هذه البشارة بالمغفرة رضي الله تعالى عنه.
1: مولانا، في أول الحلقة ذكرت بشارة أن رجلا أخذ بمنكبيه وقال له: اتق الله واستحي منه.
0: نعم.
1: ثم رؤية في المسجد ساجدا يدعو الله تعالى في ليلة ماطرة باردة حتى أسفر الصبح، فسمع صوت يقول له: قد غفر لك. على ما يدل ذلك؟

0: لذلك كانوا حريصين على تطبيقها. فلم يغتر أحد منهم بكثرة صلاته أو بكثرة صيامه، بل كان يبكي تقربا إلى الله تعالى حتى يقبل منه. ولذلك كانوا يطيلون السجود ويطيلون الصلاة. ونحن لو أطال الإمام قليلا لضج الناس، فواقعهم غير واقعين. نعم. رضي الله عنهم أجمعين.
1: في الغد إن شاء الله نتابع مع هذا الإمام الطيب وهيب بن الورد
0: رضي الله عنه.
1: إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: أي ولد مدلل يكره في النهاية أمه وأبوه. هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء احنا نعرف انه صعب.
6: انا كرهت الصلاه يا اخي، امي تعطيني جمل وشرط خليني اقوم.
7: خلنا اقول لك كلام شديد،
5: عرضوا انا شو اقول؟ مو بتربي
6: ولكن مات على الكفر، ابنه مات على الكفر،
5: فدليش تخليه محروم محروم محروم عقب ينفجر؟
6: في احتياج صار وفي شهوه متبادله.
5: هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء احنا نعرف انه صعب.
7: خلي الصراحه لا، تبي تربطها في رقبتي بس وتمشي؟
5: انا ادري هذا صارت يمكن ارتبك انا. دين وطين، حلقة اليوم مهمة جدا تحت عنوان التربية، فإن شاء الله أنها راح تهم الكل ومحاورها كثيرة، بتهم الطفل، بتهم الشباب، بتهم الأباء، الأمهات، حتى لو الأمر ما يعنيك لكن ما رده يعنيك في المستقبل، أو ممكن حد من ربعك أو من هلك محتاج كم من نصيحة ممكن تسمعها اليوم. بصراحة أنا عن نفسي شخصيا يعنيني وايد، عمري 31 ما ردي أكون مقبل على الزواج، بس أنا راح أبدأ بأن يا أبو خالد إحنا نشوف في حياتنا نوعين من الناس.
6: جميل،
5: نشوف الزين ونشوف الشيء. وانا بصراحه عندي قناعه شخصيه
6: دين
5: وطين، صح. انا عندي قناعه شخصيه اني لما اشوف شخص زين خلوق ما يكذب ما يضر الناس، فتلقائيا انا اقول متربي عدل. صحيح. وفعلا لما تشوف الاب تشوفه مربي صالح سبحان الله، حتى من اول ما تشوفه تقول عشان كذي الولد طلع، والعكس صحيح. لما نشوف الشيء على طول انا شو اقول؟ مو متربي، ويطلع فعلا الاب مقصر. فهل هذا قانون؟ اذا الولد زين معناته في تربيه زينه في البيت، واذا الولد مو زين التربيه مو زينه؟
6: هو قانون قانون. ولذلك عندنا كلمه جميله، اجعل من يراك يدعو لمن رباك.
5: صح،
6: اجعل من يراك يدعو لمن رباك، هذه رساله. لكن هذه القاعده احيانا فيها استثناء، يعني احنا دائما نقول من زرع حصد.
5: صحيح،
6: ومن سار على الدرب وصل، فقد يسير الدرب ولا يصل، وقد يزرع ولا
5: يحصد. صح،
6: هذه تصير، لكن الأصل اللي تفضلت فيها أتفق معك، هذا هو الأصل. لكن تأتي هناك استثناءات، إن الأب يبذل كل جهده ولكن لا يكتب له التوفيق،
5: ما في فائدة في الولد. إيه؟
6: الآن إحنا حتى يوم القيامة لا نسأل هذا السؤال وما نجد إجابة. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام نبي من أنبياء العزم وأول رسل الله عز وجل إلى خلقه، سيدنا نوح اجتهد على ولده بكل ما أتي من قدرة ومهارة، والأنبياء هم أكمل الناس في هذا الباب، ولكن مات على الكفر، ابنه مات على الكفر. فهل يحمل سيدنا نوح تبعات هذا الكفر؟ نقول له لا. رسالتنا اليوم اللي بنوصلها للأب وللأم، أهم ركنين في التربية الأب والأم.
5: صح،
6: يمتلكون هذه المهارات حتى يوصلونها صح لعيالهم. ليش؟ مشكل كلمة سمعها الولد فهمها، مشكل كلمة فهمها اقتنع فيها، مشكل كلمة اقتنع فيها راح يطبقها، مشكل كلمة طبقها راح يواصل.
5: صح،
6: لذلك العملية تحتاج إلى استمرارية ومتابعة وفهم وإدراك وتوصيل المعلومة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
5: طيب وخالد سؤال، هل التربية صعبة؟
6: شوف أخوي براشد، الأنبياء جاءوا لبناء عقول البشر، وهي أصعب مهمة الله وكل فيه الأنبياء. اليوم احنا ممكن نبني برج من 100 دور. طيب بعد ما وقف البرج قدامي قلت والله ما عجبني، بتوقيع واحد يهدم؟ نعم يهدم، وابني بطراز مختلف في مكان آخر؟ نعم يبنى، أنا عندي فلوس، يبنى ولا ما يبنى؟
5: يبنى.
6: يهدم ولا ما يهدم؟
5: يهدم.
6: لكن تعال بجيب لك إنسان خنت في عقله فكرة خاطئة، أقدر أطلعها؟ احتمال نعم،
5: احتمال صح،
6: واحتمال لا. لذلك هي مهمة صعبة، لكن ولدك هذا اللي ربيته أصبح مشروع وقفي، صدقة جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. لازم يكون صالح، لأن لو مو صالح ما بيدعي. أنا ربيته يكون صالح، خلاص أديت المهمة كما أراد الله عز وجل.
5: سبحان الله، صحيح. وأنا دائما أشوف أوقات مثلا أبو يفارق الحياة،
6: نعم،
5: وتلقى ولده ما شاء الله يتصدق عنه،
6: ايه،
5: يعتمر عنه، حتى لو يسوي خير له لنفسه هو مش للمتوفى، هذه صدقة جارية، لأن السبب من الخير اللي سواه تربية أبوه.
6: والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني. يا جماعة في تربية معناها في تعب، معناها في متابعة، بعدين ولد صالح يدعو له. فأنت قاعد تجهز لنفسك عمر ثاني، قاعد تجهز لنفسك صدقة جارية، مشروع وقفي قد يستمر إلى مئات السنين.
5: والله يا شيخنا وايد حلو أن الواحد يفكر بهالطريقة، يعني أنا يمكن هذه ما كانت في بالي، بس الحين ممكن فعلا تكون في بالي لما اتزوج ويبقى عيال، ان في بالي انا قاعد اسوي كانه مشروع، والعيال اساسا هم رزق
6: وامتداد لك. الان لو سالتك سؤال كم ناوي تعيش؟ كل مخاد الاعمار بيد الله.
5: صحيح.
6: لكن لما يجيني ولد ضيف 60 سنه في عمرك، ولدك يجي ويجيك ولدين وثلاثه واربعه، هذه كلها اعمار لك وكلها اعمال لك، كل عمل يقوم فيه ابنك لك. اذا وجود الذريه رزق، والاهتمام فيهم صدقه جاريه.
5: المسؤوليه ابو خالد،
6: نعم،
5: مسؤوليه التربيه، هل هي فقط على الام والاب مثل ما الاغلب عارف شيء هذا؟
6: جميل، انا بقول لك شيء، المسؤوليه تنافسيه. شو تنافسيه؟ يعني الاب يبي ياخذ النصيب الاكبر.
5: أوكي.
6: والام تنافس تبي تاخذ، مو بنبي نقدم استقالاتنا التربويه من البيت وننسحب. بعطيك مثال، انا جاني مولود علمت سوره فاتحه، انا سبقت امه في تعليم سوره الفاتحه.
5: اوكي،
6: كم سنه راح يصلي
5: لكم شيء الحين تعلمهم شيء؟
6: كم سنه راح يصلي بسوره الفاتحه كل يوم؟ كم مره راح يقراها وراح يعلمها ولده؟ هاي كلها لمن؟ لي،
5: للي يعلمه.
6: اي، لما احنا نحدد الغايات بتصير المنافسه، ان كل واحد يبي يشتغل اكثر، لان درجات الجنه اذا ولدي طلع فوق انا اطلع معه، واذا انا طلعت فوق هو يطلع معي، هذا من فضل الله علينا. الان انا اعمالي قليله.
5: هذا كلام جميل.
6: اي، ولدي درجاته اعلى، طيب هو في درجه وانا في درجه؟ لا، من كرم الله يرفعني انا لدرجته، واذا كانت اعمالي اكثر انا فوق وهو تحت، الله سبحانه وتعالى رفعه لي.
5: وكانك روح هديش فعل الثاني.
6: طبعا، وكل واحد يرفع في درجات الثاني. فاذا كانت العقليه بالطريقه هذه، العقليه بالطريقه هذه، اقول لك لا، الامور ما راح نقول والله دورك ولا دوري، انا امس وقفت الصلاه اجت وقفت، لا، الكل يبي يوقف، الكل يبي ياخذ. وبعدين لما انا اقدم اي شيء كاب او كام، ترى مجرد ما تقدم انت قبضت الثمن من الله، لا تمنع
5: عليك.
6: والله انا قدمت، انا سويت، ترى يايبه لما قدمت استلمت من الله عز وجل الثمن مباشره. لما قدمت يا ام وتعبتي وسهرتي، ترى قبضت الثمن من الله عز وجل مباشره، فلا تمنين على عيالك.
5: بس اللي يشوف ابو خالد انه يعني لو بحط نسبه معينه يمكن اقول لك 70% يمكن الاب والام، لان احنا نشوف ان المدرسه تربي، اصدقائه يربون،
6: أخطر
5: يأثرون،
6: أخطر
5: يمكن أخطر،
6: نعم،
5: الأخوان يأثرون، أخوان الكبار يأثرون سواء أخوان أو أخواته، الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا، ولها تأثير كبير اليوم علينا السوشيال ميديا. يعني الطفل فعلا يتعلم من الأشخاص اللي يتابعهم، تلقاه متيم، أنا تصير معاي شخصيا. يعني أنا مرة يعني موقف طريف، كنت أشرب مشروب طاقة ما بقول اسمه، ومصور وأكل آيس كريم. أنا أقول دائما إذا رحت الدكان، أنا دائما أقول في السناب، أقول إذا رحت الدكان إذا ما أبي شيء اشرب المشروب واكل الاسكريم، قطيتها قطه ثلاث ثواني والله. كلمتني ام اثرت فيني سبحان الله، كان كل الامهات كلموني، عبد الله عيالنا يقلدونك. يقلدونك ايش معناتها؟ معناتها اللي بياخذون الزين والشين.
6: يوم من الايام كنا في سفرتنا هذه او اللي قبلها، قلت لك يا ابو راشد انت اليوم مش في دائره المشاهير، في دائره المؤثرين، فاتق الله في نفسك.
5: صحيح صحيح،
6: هذا الكلام قلته لك.
5: من المصاعب
6: صعبه، المهمه صعبه. البيت هو رقم واحد، الأب والأم هم الأساس، لا شك إن ذلني ربوه. لكن الأب والأم إذا كانت عندهم غاية واضحة راح يعلمون عيالهم التربية هذه. بمعنى خلينا نقسم التربية ثلاث أقسام للتوضيح. خلينا نعتبر برع البيت عبارة عن بحر،
5: أوكي،
6: والبيت هو المكان الآمن. في البيت أنا أعلم عيالي على السباحة، لأن برع بحر، السباحة أنواع، في واحد يسبح لمترين ويغرق، وفي واحد لا ما شاء الله عليه يسبح ويروح يلف ويرجع، وفي ثالث يسبح وإذا شاف حد غرقان يقدر ينقذه. البيت صنف عياله في التربية أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ مالي خص في غيري ولا الثالث؟
5: أحسن وأحسن،
6: أحسن وأحسن. فالثالث هو الأمان، الشخص اللي يدعو غيره لقيمه لمبادئه، يا ولدي هذا غلط، يا هذا حرام، هذا ما يجوز، إحنا ما نروح هني، إحنا يفترض لكم كذا. هذه هذا النوع الثالث من التربية اللي إذا ربينا في البيت حتى لو طلع في المجتمع سيؤثر ولا يتأثر. لذلك باختصار ربي ابنك ليكون مربي.
5: حلو.
6: وهو صغير بس مربي.
5: بخارد إن شاء الله أن أبوي وأمي ربوني خير تربية إن شاء الله. وهذا الشيء حين أنا أستذكره بما أن عمري صار 31، بس أنا أتذكر يومني كنت في المدرسة، أنا ما كنت أحرص أنه والله مثلا الشخص المبزين ما أراد جاء أبدا، لا، إحنا ترى في صف واحد معنا 25-30 طالب في صف واحد، لو ما رافشته برا ما ردي أسولف معه مثلاً،
6: وفي مدرسة واحدة شيخ.
5: وفي شيء مهم،
6: نعم،
5: أنا ما أبي أبين لأني أنا خايف منه، وهذا شيء تدري بيأثر على شخصيتي وعلى ثقتي.
6: نعم.
5: فأنا بصراحة أتكلم عن نفسي إن كنت معهم عادي وأسولف وأخضع، بس ما أتأثر بالسلبيات، بالعكس الحمد لله أنا كنت أحس نفسي مؤثر عليهم. واحدة على واحدة على واحدة ممكن أغير منه رافجهم، بس أنت جرهم لا يجرونك، جرهم للزين. على موضوع المسؤولية يا أبو خالد، في أباء وأنا ما أدري أتخيل نفسي منهم في المستقبل، لأن إنسان مثلا وايد مشغول.
6: جربت يا براش،
5: إن شاء الله إن شاء الله يكتب لنا الزوجة الصالحة. إن في أباء فعلا وايد مشغولين، هو قاعد يشتغل عشان يجيب هالفلوس مثلا للبيت، للأم، للعيال، لمستقبل عياله. ففعلا الموضوع وقت، احنا اليوم عندنا 24 ساعة، أنا دائما كلمتي أتمنى اليوم في 36 ساعة، بس يومنا 24 ساعة شيء ما يتغير. طيب شو الحل؟ يعني الأبو ما يقدر يجاوب العيال 24 ساعة مثل ما يقولون.
6: جميل، هو لو جينا لابن خلدون رحمه الله يقول أفضل بيئة للتربية هي بيئة الوسط، من لم يشغله فقر ولم يشغله غنى. ففي أب شغله الغنى وفي أب شغله الفقر. الآن تفضلت سؤالك في اللي شغله الغنى أو شغله رزق اليومي هو الوسط. الخلفاء قديما نفس الشيء، كان عندهم مسؤوليات فكانوا يأتون بأبنائهم برجل يسمى الحكيم.
5: أيوة
6: الحكيم.
5: أنا قاعد أربطها بالمراكز التربوية اليوم.
6: المراكز التربوية اليوم، نعم المراكز التربوية اليوم بمثابة، قديما كانت العرب ترسل أبنائها إلى البادية، تغيير بيئة واعتماد على النفس والابتعاد عن البيت، لأن التربية القيادية ما تقدر تربيها في البيت، تبي تربي ولدك قائد لازم يطلع،
5: لازم يجر
6: خارج عدبة الباب بيتعلمها هناك، أما في البيت ما راح تعلمها،
5: لازم يذوق التجربة،
6: لازم يروح ينافس أقرانه في البيت، صعبة توجد لهذا البرنامج. فقديما كان يرسلهم إلى البادية، اليوم المراكز الشبابية هي بمثابة البادية قديما، هناك من هو متخصص في هذا الباب، وكل البرامج فيها أقران. يعني إذا ولدي عمره 7 سنوات ولدي الثاني عمره 10 سنوات شلون ينافسون بعض في البيت، لكن لما تروح لأي مركز تربوي
5: على نفس العمر،
6: على نفس العمر، فالمنافسة تصير والقوة تصير، ويشوف نفسه بينهم بين ربعه كيف يتحمل أخطائهم، كيف يتحمل المشاركة معهم. لأن احنا في البرامج هذه ما نتعلم القراءة والكتابة، نتعلم القيادة، نتعلم الحياة الحقيقية مش الحياة المصطنعة.
5: خرب إن شاء الله متابعين، احنا من كل مكان والعدد كبير، واللي يشوفونا في اللي عنده أخو، في اللي عنده أخت، في اللي عنده أم، في اللي عنده أب، بس في اللي فقد الأم واللي فقد الأب، فبعد ما نبي ننساهم في حلقة اليوم طالما حلقتنا عن التربية. فإحنا نبي نجيب طاري إذا يشوفنا شاب سواء عمره 15-16-17 وفاقد أمه وفاقد أبوه أو فاقد لذني، من يربي اليتيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما 6 سنوات وأمه ماتت،
6: عمه تولى المهمة، ونفس الشيء نقول لهذا اليتيم، أو لواحد فيك عمك ولا خالك، وإذا جدك موجود أخوك الكبير موجود أيا كان ما حصلنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة كلها أنهم يسندونك.
5: واليوم إحنا عندنا مراكز،
6: نعم هناك مراكز لإيواء الأيتام ومع أمهاتهم، مع يعني اليوم اليتيم يكفل مع أسرته، يعني ما يكفل فيه في مكان إلا إذا كان فاقد الأبوين وهم قلة، لكن بشكل عام الجمعيات الخيرية والمراكز اللي لها علاقة في هذا الباب قايمين بدورهم في هذا الباب.
5: يعني بخارت كفارة اليتيم تعتبر جزء من التربية
6: لا شك.
5: والحلو اليوم ان احنا نقدر نكفل ايتام بطريقه سهله جدا، مثلا عن طريق تطبيق قدر الخيريه، تقدر تدخل وتكفل الايتام، لا وتعرف اليتيم مالك موجود في اي دوله، وتقدر تتابع معاه اسبوعيا او شهريا مع الشباب اللي موجودين في قدر الخيريه.
6: والاحسن ايضا تشارك عيالك في هذه الكفالات.
5: في تطبيق ثاني اسمه الاقربون.
6: جميل.
5: طبعا هو يتبع قدر الخيريه، وفكرته شنو؟ هو حلقه وصل بين الفقراء والاسر المتعففه اللي ما تطلب، وبين الغني او التاجر اللي حاب يدور على هالناس ويبي يعطيهم، لأنه هم الأقربون اللي موجودين داخل قطر. وركز معي هني، لأن كلامي مو بس حق التجارة وحق الأغنية، لا لا، حتى حق الناس اللي محتاجين. أنت إذا محتاج تقدر تنزل التطبيق هذا اللي اسمه الأقربون، تنزله تعبي البيانات تسجل فيه، يوصل الطلب هذا للجماعة في قطر الخيرية، يشوفون البيانات وبعدين يشوفون منو الشخص اللي ممكن يساعدك في هذا الموضوع، وبعدها إن شاء الله يتم تقديم المساعدة لك.
6: وهذه أعظم تجارة، لما التاجر مع الله عز وجل نقول له دائما ربح البيع.
5: وهذا التأثير الإعلام والسوشيال ميديا.
6: جميل.
5: وبالأخص السوشيال ميديا، النسبة الأكبر أتوقع اللي يتابعوننا اليوم يتابعون مثل برامج دين وطين، يتابعون ترى برامج تانية.
6: جميل.
5: إذا هني في دين هناك في طين يطينها هناك. فإحنا حنا بنعرف هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب، والولد بيحس بنقص عند ربعه مثلا أو شيء صعب، صعب تشيل التلفزيونات، تشيل الجوال من يده، تشيل الأيباد من يده، شو الصح؟ إني أخلي الأيباد مثلا ولا أشيله؟
6: جميل. كنت مرة طالع من المسجد ولا ولي أمر فيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاطر عندي سؤال، قلت تفضل.
5: أحب القصص، أنا أكثر القصص ترى بالسفر هاي إحنا شيء.
6: فقال لي ولدي في 5 ابتدائي، أعطيه جوال ولا ما أعطيه؟
5: السؤال هاي.
6: قلت له تقدر ما تعطيه؟ قال لي الصراحة لا.
7: إيه تبي تربطها في رقبتي بس وتمشي. هو الأب ما عنده القدر إنه ما يشتري الجوال لأب. لكن أنا أقول لك اليوم الجوال، خلنا أقول لك كلام شديد، الجوال سلبي والجوال مو زين. أنا كعبد الرحمن أشوف إن الجوال عبارة عن كنز معرفي.
5: الله عليك.
7: أنا أشوفه ثروة معلوماتية. الآن لو أجريت معاك مسابقة وأسألتك أسئلة صعبة، مثلا غزوة بدر كم شهيد من الأنصار، تقولي لحظة أبو خالد افتح الجوال تعطيني الإجابة.
5: صحيح،
7: معناته في فايدة، كنز معرفي. إن جيت للسيرة للتفسير لأي علم من العلوم اللي المعرفية الإسلامية والدنيوية موجودة، الدين والطين في الجوال، في الجوال موجود. للأسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء، للأسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء. وعيالنا بدأوا وين؟ الآن ليش بعطيك مثال، ليش عيالنا يحبون الحلويات؟ ليش؟ لأن الولد بداية الفطام أول شيء تعطيه يستحليه، فلو عطيته فواكه ترى راح يتمن فواكه ويحب الفواكه ويحب الأشياء المفيدة. احنا في البداية عطينا الحلويات فهو استلذ هذا الأمر صح، فاحنا نقول يا أخي ايش فيهم عيالنا؟ العيب مو فيهم، أنا اللي جبت له هذا الشيء. الجوال اللي قدامي فيه الدين وفيه الطين، أنا خوفي الآن من الطين.
5: إيه؟
7: ففي حملات تسمعها بين وقت ووقت، بين فينة وفينة، يقول لك والله يا أخوي نرشد الآباء كيف يعني يشفرون جواويل عيالهم، كيف يتابعون،
5: يحطوا برامج معينة ويهقفوا
7: برامج وويل آخر. أقول زين، لكن مو على هذا الجيل. زين لكن مو على هذا الجيل. أحد الآباء كان يعني مسكين تعلم هذه المهارات وبدأ إيش يتابع عياله، وجد أن عياله متابعين ومتابعين وين يدخل المواقع. اليوم كل شيء عارفين، كل شيء. اليوم الأب الحاضر
5: ترى الولد أشطر من الأب، ولا
7: تفاضل
5: ولدك أشطر منك يا مجار.
7: اليوم الأب الحاضر، الأب اللي الله نور بصيرته، يشتغل على تشفير العين وليس تشفير الجهاز.
5: الله، هذه حلوة.
7: نعم، تشفير العين، تشفير العين وليس تشفير الجهاز،
5: لأن الجهاز حتى لو شفرته ترى في عنده جهاز رفيجة، عنده جهاز يعني
7: ربعة في المدرسة. فإذا احنا علمنا عيالنا ان يا ولدي الله عز وجل السميع البصير يراك ويسمعك في كل أحوالك، يراك ويسمعك، هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي. زين بكرة بيسافر،
5: ايوه،
7: وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش، وقد يأتي ما هو محرم ويدفع عليه أيضا. لكن الولد لا، تعلم السباحة من النوع
5: الثالث.
7: يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بأمر الله عز وجل وحفظه سالم. هذا اللي احنا بيه.
5: أنا والله بخارج أشوف أن أبدا الحل مش في الحرمان، والأسباب واضحة قدامنا. ما رد يروح عند ربعه، ما رد يسافر مثلا دراسة، فدليش تخليه محروم محروم محروم عقب ينفجر؟ أنا أشوف إن الموضوع كأنه إبرة تطعيم. خلي التلفزيون، خلي الآيباد، خلي الجوال، شاف شيء غلط علمه، كأنك تحط فيه أنت المرض بس شوي فيتعلم. وشلون إذا أنا ما عرفت الغلط شنو، بكرة بعرفه من ربعي وبيسولفون معاي وبتكون حياة جديدة، وربعي ممكن يحببوني فيه.
7: جميل.
5: بس الأب ممكن يجيبها بصيغة ثانية تماما، يقول نعم هاي غلط، شفته ترى هاي غلط. بخارد أنا في لحظة يعني أنا أدري إن هذا صارت، يمكن أرتبك هنا ويمكن أستحي، وأنا ما سألتك سؤال دي من قبل حتى في سفرنا. خلنا الحين تدين وطين، لأني خايف أطينها فعلا. يعني الولد ما رد يوصل لي سن البلوغ، يبزح شنبي خط، أو البنت ما ردها توصل لي سن البلوغ.
7: جميل.
5: طيب هل أفاتحهم في مواضيع الحياة اللي إحنا نعرفها في الزواج في العلاقات عشان يكونون عارفين، ولا يعرفونها من ربعهم؟ وربعهم الله يعلم أصدقائهم شلون الأسلوب اللي بيجيبونه مثلا أو اللي بيقوله لعيالي. فأنا ليش ما أعلمهم؟ علشان إذا جاء اليوم اللي أصدقائهم يقولون لهم تعالوا بقول لكم شيء جديد، تعالوا بقول لكم، ولا يبقى لحظة أنا عارف الموضوع هذي بالعكس، وبي قال لي كذي وكذي وكذي، فأنا الحين محتار أقول ما أقول، أسكت يعرف عند ربعه.
7: جميل. هو أمانة أنا مش مخير إني ما أقول، يعني مش معناها إن لو ما قلت الموضوع دي ما راح ينولد عنده، لا، كل سن ينولد عنده ميلاد، وهذا السن انولد فيه ميلاد الشهوة شئنا أم أبينا.
5: صح.
7: طيب كيف يتعامل معها؟ أخوي براشد في أحكام شرعية مرتبطة بهذا الشيء. الولد قام الصبح احتلم، إيش يسوي؟ يروح يصلي الفجر مع أبوه؟ في أحكام لها علاقة بهذه الأمور. لكن إن الأب ما يتكلم مع عياله، أقولك لا، لازم يتكلم. تقولي والله في حرج، أنا أتفق معك. اليوم نرجع خطوتين الخلف لما تكلمنا عن المراكز الشبابية، جزء من شغل المراكز الشبابية هذه النقطة.
5: حلو.
7: فيها أخصائيين اجتماعيين عارفين الموضوع بتفاصيله وعارفين كيف يوصلونه من غير حرج. فيقوم الأخصائي هذا يشرح للأولاد بالتفصيل، يا عيالي في هذا السن ميلاد الشهوة، الشهوة عبارة عن كذا، وهذه الفطرة فطر الله عز وجل عليها، بنات حواء أمرهم كذا وإحنا أمرنا كذا، والعلاقة اللي بيننا وبينهم انتبهوا يا عيالي، ركز على المثل هذه يا براشد.
5: بالعكس حلو، حلو الناس يسمعون الحين ويمكن يقتدون بالجملة هذه.
7: العلاقة يا ولدي بينك وبين البنت الآن، لأن في في في يعني في احتياج صار وفي شهوة متبادلة، هو للبنت والبنت للرجل، وهذا الأمر الطبيعي. الآن يا ولدي يا بنتي علاقتكم مع بعض راح تكون مثل علاقة الكهرب، عندي السالب والموجب يمشون جنبا إلى جنب، بس إيش بينهم؟ حاجز. يمشون جنبا إلى جنب ما يلمسون بعض، لين يدخلون بنظام معين في شيء اسمه ليت، كشاف إضاءة ينورون المكان والكل يستفيد من هذا النور. لكن يا ولدي لو في نص الطريق المسوا بعض راح يصير نور قصير جدا وبعدها احتراق. فيا ولدي أنت الآن ستبدأ في نظام، ما ترتبط بأي علاقة مع بنت، يا بنتي ما ترتبطين بأي علاقة مع ولد، امشوا في الحياة جنب إلى جنب لكن لا حد يقرب من الثاني. راح تدخلون يوم من الأيام في شيء اسمه نظام الزواج، هذا الزواج فيه سعادة وفي نور وفي بركة وفي خير لنا ولكم وللمجتمع وللأمة، دنيا وآخرة، دين ودين
5: دين ودين
7: دين ودين مثال البطارية واضح.
5: في أبو خالد اللي يهتم أن عياله ما يفرطون ولا صلاة.
7: جميل،
5: خلي الحين موضوع بهداوة بعصبية بضرب، أنا أقول لك مهتم في هذا الجانب، ولكن التربية قال لك الصلاة الصلاة بتعلمه مو بس خلي يصلي باقي زين. وفي العكس إن شاء الله التربية زينة لكن ما يجي بطاري الصلاة وايد، تلقى بس خلاص يقولك والله في المدرسة اللي يعرف. فجانب الصلاة بس لو ناخذ جزء صغير نتكلم عنه.
7: جميل.
5: أفضل طريقة مثلا لتربية العيال على الصلاة.
7: جميل. احنا طبعا الأول عند أخطاء والثاني عند أخطاء. كلمني أحد الآباء يقول لي أبو خالد ترى أنا اللي علي أسوي. أحاول أوقفه ما نفع أخليه. بس قال لي قلت لي علي، قلت له أنا بسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له أنت الآن جالس ولدك نايم في غرفته شوي ولا عقرب داش الغرفة؟ قلت يا محمد قم يبا في عقرب داشة الغرفة وما قام بتخلي؟ قال وين أخلي؟ قلت له أيوة
5: بلحق عليه؟
7: بلحق عليه، ترى عقوبة الآخرة قد تكون أشد
5: من العقرب.
7: احنا ودنا يصير أن يهتم في الصلاة ولكن مش بالضرب مش بالصراخ. أنا كرهت الصلاة يا أخي، قال لما الولد نايم
5: ايه؟
7: خاصة نتكلم عن
5: خلاص مويج
7: الآن نتكلم عن البلوغ.
5: إيه؟
7: البلوغ نومه يختلف، البلوغ دائما نومه يكون نوم عميق لأن الجزء من نموه يكون أثناء النوم خاصة العظام وما شابه ذلك، فنومه يكون ثقيل يختلف عن الأصغر وعن الأكبر. فلما جيت وقضة لازم شوي تاخذ فترة.
5: أوكي.
7: قبل بالذات أذان الفجر شكاليته دائما في أذان الفجر.
5: طبعا
7: أذن الفجر أنا كأب قمت مع أذان الفجر، قمت توضيت باقي عن الإقامة خمس دقائق. مراهق يا أخي ما يقدر يقوم في خمس دقائق، ما يقدر، لا يريد أو لا يستطيع، هو لا يستطيع،
5: لا يستطيع.
7: هو لا يستطيع فيحتاج يعني إحنا على شو قلت شوابنا ديزل يصبر شوية يعني. يلا يا إيبا يلا يا حبيب يلا. أنا أتذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية صلاة الفجر قبل الأذان والله يا شيخ يهمز رجلي لين انحرج واقوم بدون شيء.
5: صح بل انا انحرجت
7: يجيني يهمز يدي يهمز رجلي انا انحرج خلاص ولا يتكلم.
5: زين عاد اذا ما قام حب المساج وتم راقد والله انا رسع حب الورتشن بعد في هاد بخرد يعني ما في فايده منهم.
7: اي انتبه انا ممكن اجي الولد واحاول اوقبه اوقبه اوقبه ما قام اروح اصلي وارجع واواصل معه. اهم شيء اهم شيء لا تكرهه في الصلاه، ما صلى الفجر في جماعة بيصليها في البيت، ما صلى في جماعة المسجد بيصليها في جماعة البيت، ما صلىها بيقوم بس يقوم وهو متضايق من نفسه، لا يقوم وهو متضايق من ومن أسلوبك ومن صراخك. بعدين يا أخي بالذات عند الاستيقاظ ترى واحد نايم ولما يسمع صوت جميل يلا يلا يا أبو حبيبي يلا يبا يلا يبا أذن يلا يبا نصلي يلا يبا توضى توكل على الله.
5: تعطيه مثلا الأجر اللي بيجي من وراء الصلاة هذه بس ويا ركعتين. أنا بصراحة الوالدة كانت تستخدم معي هالأسلوب، قالت من وعدك وانا راقد ادري انك تعبان الحين ادري ان مالك خاطر
7: سلام
5: ما شاء الله الوالده ايه يعني تعطيني شرحي لحالي وانا راقد تعبان مالك خاطر مالي، بس تدري القومة هذه هالركعتين تدري ايش فيها؟ خير من الدنيا وما في عمل.
6: الله
5: يعني تعطيني الأمثلة هذه، ف يعني انت يمكن تستخدم المساج، امي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني اقوم.
6: جميل جميل جميل، الله يكتب اجرها.
5: ابو خالد، انا اللي لاحظته ان فعلا الصلاة غير موضوع الدين وانها ركن، هي تعلمك الالتزام اصلا.
6: يعني
5: مجرد ان الطفل لو ما عنده شيء في حياته، خلينا نقول للحين حتى يمكن يعني يمكن غير التزام المدرسة ما عنده التزامات صح، بس التزامه بالخمس صلوات يعلمه ويثقف فيه شيء جديد وينمو شيء داخله، ان يكون ملتزم. ولما الشخص لما يكون ملتزم شيء خمس مرات، اقول لك لو مره في اليوم هو شيء زين.
6: نعم.
5: خمس مرات في اليوم هذا شيء بيساعده في الالتزام في الدراسه، في الالتزام يمكن في الرياضه، الالتزام بالاكل الزين.
6: شيخ براشد حبيبي، الموضوع الصلاه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو بنقرأها على شكل دائري سنجد أن التمكين سببه الصلاة، والصلاح اللي وصلت للتمكين سببه الصلاة. فحن اليوم لما نهمل في موضوع الصلاة أهملنا في كل شيء.
5: إذن بخالد، أنا حين إذا الله رزقني ببنت
6: جميل،
5: متى أحجبها؟ في سن معين مثلا والله لازم تلبس الحجاب، وشلون أقدر أحببها في الحجاب وخليها تلبسها مثلا بالطريقة الصحيحة؟
6: جميل. الشيخ علي الطنطاوي يقول أنا كنت في بيئة الحجاب فيها صعب، وبنتي وصلت إلى سن لازم تتحجب، فحترت ألبسها الحجاب وتروح المدرسة ويطنزون عليها، ترجع البيت كارها الحجاب، شو أسوي؟
5: هاي فعلا بيئة صعبة.
6: طبعا الحمد لله احنا بيئتنا بيئة دائمة لهذا الشيء.
5: صحيح.
6: وإذا شفنا بنت صغيرة متحجبة
5: ونعني عليها،
6: نثني عليها وما شاء الله عليك حجابك جميل. يقول رحت أنا وزوجتي للسوق واخترنا أفخم أنواع الحجاب الماركة. فزوجتي تقول لي نصف راتبك راح يروح على هذا
5: شكل الفي.
6: قال ندفع. يقولوا بالفعل شرينا أجمل وأفخم أنواع الحجابات، حباية جميلة، وجينا ولبسنا البنت. البنت تشوف في شيء فخم، وتروح للمدرسة والبنات يشوفونها متزينة، واو من وين بكم، فصاروا صديقاتها يسألون من وين عشان يلبسون. كل ما زينا البنت بجمالها بحجابها، زينا كرامتها بحجابها، فضيلتها بحجابها، وان هذا الحجاب حجاب عد خديجة وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين زوجات النبي كانوا يلبسون هذا الحجاب، هي راح تلبسه وهي فخورة فيه.
5: يعني ما في إكراه في الموضوع، تنصح انه ما في إكراه مثلا، او ما بيقول ضرب، لكن الموضوع مش
6: ان حبه
5: خليك تقتنع فيه.
6: شو اخوي براشد، في التربية في قواعد، الموضوع اللي يحتاج إلى كلمة لا تستخدم رفع الصوت، والموضوع اللي يحتاج كلمة شوي فيها شدة لا تستخدم يدك، وهكذا تدرج. أنا على يقين إن عيالنا على الفطرة يا رجل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرتها فطرة الإنسان أن يحب الخير ويحب الستر ويحب ويحب ويحب، فطرتنا فطرة الإنسان. يعني حتى الغرب اللي هو غير مسلم، روح شوف الأفلام القديمة له، شوف لبسهم كيف محتشمين وملتزمين، باقي يلبسون النقاب. تشوف خي براشد، ترى احنا نعرف وايد ناس يعرفون، واحيانا يقول ولكن بطريقه شوي جافه. القضيه ليست ماذا تقول وانما كيف تقول، بمعنى غلف كلمتك بمشاعر. يعني مثلا لما تقول حق ولدك انا احبك، ليش ضحكت شكلها
5: غريب
6: مو من القاع، لكن لما تقول كم انا احبك يا ولدي، انا غلفتها. غلف الكلمات بمشاعر،
5: خلينا نعطيه اسباب. مثلا انا احبك لان كذي كذي كذي، فهو يعرف. بخارد نشوف ناس ما شاء الله متعلمين، كمل جامعه بكالوريوس، كمل ماجستير، وكمل دكتوراه، بس ما يعرف يربي ولا ربي عياله صح. وفي العكس، في اللي يمكن ما كمل ثانويه لكن تلقاه مربي ناجح. فهني السؤال، هل المنهج والدراسه 18 سنه وفوقها جامعه وفوقها دكتوراه ما علمت الشخص شلون يربي؟
6: وفي أزيدك من الشعر بيت، في عندنا أمهات أميات،
5: صح،
6: أميات لكن ربوا رجال، احنا نسميها أمية أبجدية لكنها عالمة حضاريا. هي عندها أمية أبجدية، هي ما تعرف ألف باجيم لكنها عالمة حضاريا، والدليل أنها خرجت. وفي واحدة ثانية عالمة أبجديا لكن عندها أمية حضارية، مش قادرة تسوي شيء. للأسف قد تجد المناهج تهتم أنها تخرج موظف ناجح، موظفة ناجحة، طبيب ناجح، طبيبة، مهندس، مهندسة، لكن ليس أب ناجح ولا أم ناجحة. لذلك أنت اليوم لما تلاحظ أن في نسبة الطلاق عندنا في بعض المجتمعات ترتفع، ليش؟ لأن هذه المدرسة أو هذه الحياة الخاصة، حياة البيت، التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، هذا مش مطروح بتفاصيله في منهجنا الدراسية.
5: بخالد، أنا أكثر من موقف يصيدني في المجمع، أشوف الأم مثلا مع عيالها، فأشوفها شلون تتعامل مع الولد أو مع البنت. تلقى مثلا بنت عمرها 3 سنين، في اللي تعامل بنتها معاملة مخ كبير.
6: جميل.
5: شنو تبين تتغدين؟ عجبك الأكل؟ يلا نقوم نروح السينما، ولا وين نروح؟ نرجع البيت. يلا نرجع البيت. وفي اللي ها حبيبي شو تبين تاكلين اليوم؟ تلقى وتلقى الطفل يعني على قول احنا نقول شيطان، يعني ها شيطان، شيطان الانس، ويضرب الناس ويقطع العصير. لا حبيبي خلاص عاد تسوي كذي. فهمت شلون؟ يعني في اللي كبر العقل وفي اللي صغر العقل.
6: جميل.
5: يعني انت تتكلم الطفل، انا طبعا مع اللي كبر العقل. انت تتكلم الولد كلمه بصيغه انه حد كبير فاهم قد المسؤوليه.
6: شوف الان لما يجون الاسيويين، يجي اسيوي كذا،
5: والله العظيم انا كنت في بالي ها صديق شنو انت بيجيب.
6: انت ليش ما تكلم عربي؟
5: ليش ما تكلم؟ والله صح،
6: انت كسرت الكلام.
5: عقب نقلدهم نقول لهم ليش يتكلمون؟ انت تكلمت،
6: انت اللي علمته. الولد صغير حيث تجعله سيكون. احنا نشوفه صغير، صغير حجما، صغير جسدا، لكن عقله كبير، عقله قادر يستوعب اشياء واشياء واشياء.
5: طين شكل
6: ذاكرته الحاده والاليه اكثر مما تتوقعها، تحفظ أشياء ما تفهمها. الآن لو جيت الولد اللي عمره 9 سنوات حافظ القرآن، ترى هو مو فاهم إيش قال ولا فاهم المعاني ولا شيء، لكن من قوة الذاكرة اللي عنده. إحنا علمناه أن يحفظ القرآن، حفظ القرآن، لكن لو تعاملنا مع أنه صغير راح يكون يبقى صغير ويا ماما ويا بابا، وراح يبقى يا ماما ويا بابا. لكن لما كلمناه أنه رجل، رجل أصبح رجل.
5: يعني تنصح بهالأسلوب؟
6: طبعاً. وين نروح؟ ماما تعال، بابا ليش سوي كذي، ما يسوي كذي، خربنا لغة الرجل. كذلك خربنا لغة عيالنا. زرت أحد أصدقائي ولده في 4 أو 5، فتح الباب قلت للوالد موجود؟ قال لي تفضل حياك. معلش أنا عندي شغلة بس. الوالد موجود؟ قال تفضل تفضل حياك حياك. قلطني المجلس، القهوة والشاي والتمر وكل شيء، خلص. قال الوالد مسافر آمر.
5: ما شاء الله.
6: يا سلام
5: ما شاء الله عليه.
6: يا أخي صدفة؟ ها صدفة؟ لا والله مو صدفة، في تعب وفي جلسة وفي تفهيم من الأب أن يا ولدي اللي جاك ضيف ما عند الباب، الوالد ما حد راح الباب
5: وبين سافر فيه وين كلب كيوتي.
6: لا يا ولدي أقول لك، يعني كأن الوالد داخل بس يقول تفضل تفضل تفضل حياة تفضل. جلست الوالد مسافر آمر. والله صراحة ونعم التربية. يعني هذه الأشياء نشوفها إحنا. بالمقابل أيام كأس العالم وكنت في كتارة في الزحمة، والله منظر ما أنساه. اللي لف انتباهي كف من أم على وجه بنتها، بنتها عمرها 15-16 سنة،
5: سطار
6: والثاني طالعتها كذي لو رجل تدخلت، لكن امرأة وبنتها. والله يا جماعة لا تسأل عن نفسية البنت وهي تصيح وجهها أحمر، وين الطالع، وين تبي تطلع من بين الناس. يا أخي براشد عقب نسأل عن العقوق، هي قصة العقوق من وين تبدأ؟ أحيانا قد تبدأ من الأم وقد تبدأ قصة العقوق من الأب. أنا ما أقول الناس اللي إذا الأب عقك أنت تعق، أعوذ بالله، هذا الكلام أنا ما نقوله. وإذا الأب قصر معاك قصر معه، أعوذ بالله يا أخي، إحنا ما نقول هذا الكلام. إحنا نقول لو كان الأب كافر، كافر أنت لازم تبره، فما بالك إذا كانت مسلمة. لكن تعال شوف الأسلوب، تعال شوف بكرة يقول والله هي العلاقة، أحس إن العلاقة بيني وبينها جافة. هي رطوبة العلاقة وحنينيتها من وين بتجي؟ كف في هذا السن الحساس
5: وفي مكان عام،
6: وفي مكان عام. والله
5: هذه كسرت الثقة كلها، بتمشي منزل راس سلابة. بس ابو خالد اكيد في ناس بيقولون البنت اكيد سوت مصيبة وسوت غلطة كبيرة ما يقابلها الا الاسطار، فانت شو تشوف؟ يعني
6: هو اللي ما عنده الا الاسطار كحل، يعني اخر علاج الكي هو دايما نجيبه في الاول، رفع الصوت ورفع اليد عبارة عن بندول تخفيف الالم ليس ازالة. وهذه الام لو امتلكت شوية مهارات إن في مشكلة كيف نرحلها، كيف نجزئها، كيف نوجد جزء من الحل،
7: كيف نحلها وقت ثاني؟ يعني لو البنت ارتكبت خطأ والبنت والأم عاقبتها قدام الناس، هل البنت بتقول أنا خلاص ما راح أسوي هذا الخطأ؟ لا، المراهق يتكلم بطريقة عكسية تماما، راح أسوي وغصبا عليهم، وإذا مو قدامهم من وراهم. رفع الصوت ورفع اليد ليس حلا، وإنما اللي يقوم فيه هو المفلس. عاد الناس إيش راح يقولون؟ الناس هذه إشكالية ثانية. إحنا أحيانا نربي للناس إن الولد في السوق إذا قام يصيح يبي حاجة معينة اشترها، اشتر، قاعد الولد يصيح يصيح قدام الناس اشتر خلص. لا والله ما اشتري، خلي يصيح، بيرفع الولد نبرة زيادة فوق.
5: أيوة،
7: لأنه الولد ما عنده لسمع
5: البكاء، لأن الموقف هذه وايد تكرر. وأنا آسف، كان الكف بيجي مني أنا الياهل هذه، لأن يزودونها حزات صراحة. الناس نعم. يصيح يصيح يصيح يصيح، يصارخ، يحرجهم قدام الناس.
7: جميل، الولد عنده سلاح واحد،
5: صرخ
7: الصرخ.
5: أوكي،
7: فيبدأ يصيح ويقيس نبضك، ما نفع يزيد في نبرة الصوت، ما عنده شيء ثاني.
5: إيه،
7: يشوفك تتأثر ولا لا. طبعا عندنا مهارة نقول غير مكانك، يعني لا تخل، لا توقف جنبه، وإذا وقفت جنبه احتفظ بملامح وجهك، لا أنت معصب ولا شيء، هو قاعد يصيح وأنت عادي. بيرفع النبرة زيادة بيشوفك يلا خذ، أنت نفس الشيء. بيزيد وبيستمر وأنت نفس الشيء. في ناس بيسوي، أنت وصلت الرسالة، تبي شيء كلمني خلنا نتحاور، ممكن أشتري وممكن ما أشتري حسب ظروفي.
5: أحيانا أنا قاعد أفكر فيها فعلا، لو ياهل مثلا صاح لي هالليفل ما عطيت الشيء، صاح لي هالليفل شريت له، فرب الكعبة راح يصح للأبد.
7: هذه
5: للأبد.
7: الإشكالية وين؟ تمر واحدة من عندهم من أمهاتنا،
5: إيه
7: يا ولدي حرام تخلي شيء في خاطرة، تبدي إيه لا والله يما أنا عندي، يا يما ترى هالحاجة اللي يبيها بريالين ولا بخمس
5: أيار، بس أبي أعلم،
7: أبي أعلم
5: أولا يحترمني،
7: أن البكاء ليس حلا، البكاء ليس حلا، لا وانت صغير لا وانت كبير، لا أنت كأمة لو تقعدون تصيحون عشان تستردون حقوقكم ما في فايدة.
5: وهل ممكن أتعامل مع شوية عقاب؟ يعني مثلا المرة الجاية ما ودي الجمعية، ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها. ليش؟ لأنك صحت قدام الناس وحرجتني مثلا.
7: جميل،
5: ما أدري أحسن ممكن
7: ينحل. إيه، إن قلت له لأنك صحت المرة الجاية ما راح أجيبك، وفي بوعدك، لا تعطي وعود وما تنجزها.
5: قصدك لا تودي تصير طيب
7: أو تودي، لا يا ولدي أنت اليوم جينا الجمعية وطلبت شيء مو بزين وصح، الأسبوع الجاي كالعادة راح أجيبك الجمعية، بس الأسبوع الجاي ما راح أجيبك.
5: أيوة فهمتك.
7: قلت له ما راح تجيبه، لا تجيبه، عشان يفهم إن أبوي إذا قال شيء
5: يسوي
7: يسوي.
5: يعني هالشيء ما راح أشتري لك إياه؟
7: لا
5: يعني لا، ما هو أكبر مصيبة. أو كان مو متزوج، لكن شفته شفته عند خواتي إخواني عندهم عيال، فعلا مع الصيحة الثالثة ولا الرابعة يعطون الشيء. صاد هالولد ذكي ترى الولد.
7: طبعا
5: لو بنتكلم عن عمر التينيجر، خلينا نقول العمر هاي 12 15 16 17، يجيك مشاكس عنيد، تقول له يمين يقول لك يسار، كل يومين ثلاث مشكلة جايتها من المدرسة، صعب التعامل معه، شنو ممكن يكون الحل معه؟
7: خلنا نحط قانون السلوك. الآن هو عنده سلوك معين، السلوك له دافع، كل سلوك في الحياة له دافع
5: سبب.
7: اي الدافع هذا فقط احنا نستثني من المجنون اللي هو لو سوى اي شيء ما نقول له ليش،
5: كرتحم.
7: اي سوى ذلك نقول ليش. الدافع اما حصول لذة او هروب من ألم، إما حصول لذة أو هروب من ألم، هو قاعد يسوي هذا الشيء يتلذذ به، إذن عنده خلل في مفهومه للذة، أو هروب من ألم، قد يكون عنده بيت طارد وليس جاذب، بعض البيوت طاردة، فيطلع من البيت مطرود، مطرود نفسيا، مطرود عقليا، مطرود اجتماعيا، مطرود أسريا من البيت، فناقم على المجتمع برا. قد يكون حل المشكلة مش في المدرسة، في علاقة الأب والأم، قد تكون المشكلة في علاقة الولد مع الأب، قد تكون. فنبحث إحنا وين الدافع لهذا السلوك. يعني الآن لو جينا إحنا في تاريخنا الصحابة رضي الله عنهم، تجد رجل في الجاهلية من الشر ما يكون، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، دور مفتاحه وين يا خالد، إن لك عقل نيرا، عقل ناضج لن يقودك إلا إلى خير، وفي النهاية انقاد خالد الخير، فتغير كل هذا. هذا الولد المشاغب أرجوك لا تجعله أن هذا من أهل النار وتتعامل معاه وتتوبخ فيه قدام أقران وكذا، لا اكسبه، حاول تكسبه وشوف إذا تغير
5: واكسب القوة اللي فيه والثقة. يعني ما شاء الله إحنا وقت نشوف مشاغبين بس ترى نطالع إن فيهم ثقة، ثقة كبيرة في كلامهم، في تحكمهم، قياديين تلقاهم حتى في بعض السلوكيات السيئة مثل اللي يستعرضون بالسيارة.
7: نعم.
5: في الشوارع الحركات ترى صعبة مو سهلة.
7: نعم.
5: يشيل على تايرين، لحظة شوية، هذه مهارة بس ما طبقها صح، وعد عليها أمثلة كثيرة. أنا مثلا في السوشيال ميديا شاطر مثلا وعرف أصور وعرف أسوي، أقدر أسويها بالشينة وأقدر أسويها بالزينة.
7: جميل. عندنا طالب في المدرسة اللي رسم لي على الطوف، اللي رسم لي على الطاولة، اللي راسم كذا على الجدران،
5: يرسم
7: هو راس هو رسام بس مو في مكانه
5: وين يرسم، مش انت محب وين يرسم،
7: وأيامنا ما في كاميرات.
5: ايه
7: يا ربي هذا يا أخي خرب الدنيا، وينه وينه؟ لين حصلنا الولد، دري ان فلان الفلاني
5: هو اللي
7: عبد الغافري هو المشاغب،
5: ايه
7: هو اللي قاعد يخرب، ويجي للمدير قدام طلب لو سمحت شيل كتبك برا
5: قدام طلب
7: برا يلا برا، يقوم مسكين مكسور بينهم ينطرد الان، والمدير يمشي معاه ويسمع الكلام الجارح القوي، برا خربت المدرسة وتلون هني وتخرب هني، برع برع برع لين عند بوابة المدرسة مجهزين للأصباغ والفرشاة وكل شيء. قال
5: توني بكرة احنا ودي
7: قال زين المكان الصح، استغن هو عنده طاقة، هذا المشاغب عنده طاقة بس وين اللي قادر يستغلنا وين اللي قادر يوضعها صح.
5: وأحيانا الأم أو الأب يسمعون عيالهم كلام قوي، انت فاشن، انت ما تفهم، يا أخي غبي، يا أخي ما تشوف، يا أخي، ويعطونا من الكلام اللي مفكرين يمكن إنه هو بيأثر فيه، خلوه يحس يمكن يتغير.
7: والله أثر، بس أثر في الهدم مش في البناء.
5: أثر سلبي.
7: الكلمة فيها سحر، بالكلمة نبني وبالكلمة كذلك نهدم. إحنا ترى مكونين من كلمات، أنت مكون من كلمات، مفاهيمك، أفكارك، معتقداتك مكونة من كلمات سمعتها من الناس فتكونت شخصية عبد الله، وأنا سمعت كلمات من ناس ما زالت في بالي سلبا أو إيجابا فتكونت شخصيتي. إحنا كل المحيط اللي فينا مكون من كلمات وجمل. أخوي براشد عشان تعرف أثر الكلمة اسمع القصة هذه. طلاب رابع ابتدائي دخلت عليهم الأخصائي وهم شوي مشاغبين، ترى أنا أي مشاغب أي عنيد أحبه، هذا مختلف، هذا قيادي. إيش معنى عنيد؟ دم يقول أخي فلان هذا عنيد، عنيد يعني عنده وجهة نظر خاصة، عنده قراراته، لعل هذا في البيت علموه عودون يعطونا مجموعة خيارات لا مجموعة قرارات، هذا ولا هذا ولا هذا، اختار يا ولدي. هذه الشخصية مختلفة عن اللي سو سو سو كذا. الطلاب ذي لان فيهم شوي مشاغبة الظاهر، فتخلت عليهم الأخصائية طالعتهم، يا الشلة الفاشلة،
5: هم بس كذي مع بعض الصف،
7: الشلة الفاشلة ركبت الكلمة هذه وراحت الأخصائية. فقال ليش ما نسوي شلة ونسميه الشلة الفاشلة ويلا 8 9 10 وصل عددهم 16 واحد الشلة الفاشلة،
5: والمنبر شبك ما ليزين
7: ايه.
5: والدخول لازم فيه يعني
7: لا لا تانية في شروط
5: سكرايب ومحينا.
7: الآن سووا لهم شعار سكين شبية وكاتبين عليها الشلة الفاشلة، ليش؟ عشان نعرف بعض،
5: هل يحطونا واشي مهني
7: شفت شلون فوق هذا ألفوا سبات يسبون هشتايم بأشياء مثلا جوال معناها سبة، طاولة معناها كذا، فيسبون المعلمات بطريقتهم لغة خاصة فيهم. يا أخي هذا عقل جبار
5: تحت مظلة الشلة الفاشل،
7: كلمة انقالت والآن
5: فأصلا بديهيا ما يقدرون يسوون شيء زين لأنه ما يركب مع الاسم. احنا شلة فاشل يا ابو لا ما
7: نقدر عليك تصلح تكون اخصائي في المدرسة.
5: لا زين انا تربعي يقول لي شبيك
7: زين زين. طيب اللي يبي يدخل معاهم
5: ايه
7: اسمه ينكتب واسم امه. فانا قعدت مع القائد قلت له طيب وليش اسم الام ليش يعني؟ قال اللي يطلع من عندنا اذا انسحب
5: سر
7: نعلم الطلاب اسم امه. طبعا عندهم
5: ان ايه صح ايه احنا عندنا قبل
7: بس السن هذا اسم الام عيب
5: ايه.
7: فاسم امك ينكتب عندنا تطلع نعلم الطلاب اسم امك، تخيل. واذا حد من الطلاب اعتدى عليك ترى كلنا نفزع لك
5: ناتو.
7: نعم
5: حذ نوتوي.
7: نعم لما سمعت القصة هذه رحت قلت حق المدير لازم نقعد معاهم في قاعة الاجتماعات، اجتماع رسمي. قعدت القائد قلت له أنتم ما شاء الله عليكم رائعين بس بنغير الاسم بنسميكم الفزعة، فزعة المدرسة. أنتوا تنظمون المدرسة، إذا في مشكلة أنتوا تحلونها، ولبسناهم دراسات الفزع وطينا لهم نجوم، وما شاء الله عليهم أصبحوا عالم ثاني مختلف. لا تستهين في الكلمة، الكلمة تفجر طاقات، والمشكلة والكلمة أيضا تهدم إمكانيات وتهدم طموح. يجيك واحد يقولك من صدقك أنت يا أخوي، ريح نفسك، المشاريع هذه يعني أنت اللي بتنجح فيها، يا ما ناسف شيرة وأنت اللي بتنجح، شا تسوي الكلمات هذه؟ لذلك في كتاب اللي هو عظماء العالم 100، 100 اشتركوا في ثلاث
5: العظماء.
7: العظماء إذا ما قرأت الكتاب أنا بلخص لك الحين، 100 كل واحد منهم كان له هدف واضح، رقم 1. 2 عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف، عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف. 3 ما له علاقة بكلام الناس، كلام الناس أحيانا
5: يحبب
7: مدمر.
5: بس أحيانا نشوف آباء أبو خالد يحرصون على الكلام اللي أنت تقوله، اللي هو الكلمة الطيبة
7: جميل،
5: بس بأوفر بزيادة.
7: كيف؟
5: ولدي غلط كلمة حلوة، غلط ثاني كلمة حلوة.
7: أنت معناها قاعدة ثبت الخطأ عند الولد، أن نقول المحسن أحسن والمسيء أسأت. لا يا ولدي هذا غلط، يا ولدي هذا عيب، يا ولدي هذا حرام، وميز.
5: وأكره ما عندي أبو خالد اللي عياله قاعدين يضرون الجيران ويضرون الناس، هم الحين طيبين معاهم وحنونين وكلام حلو، وهم اللي أركز ما يضرون في أنفسهم أو في شخصياتهم وأخلاقهم، في الغير أنا دائما أنا ما أحب التعدي على الغير، مفروض الأب ما يسكت عنه.
7: هذه قصة أبو راشد صارت بين جار وجارة. يقول عيال جيران يلعبون كورة وكسروا الليت، مع عيال جيران وكل واحد صلح الليت والأمور طيبة. ثاني يوم يلعبون ونفس الشيء الليت الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة مبعدلة، يا عيال عيب، يا نجاركم كذا سين. ثالث يوم وبعد يكسرون لها، يقول مسكت واحد من عياله وقرصت اذنه شوي
5: قرصة
7: اي، ويروح عند ابوه الاب على مركز الشرطة.
5: الولد اشتكى عند الابو،
7: عند الابو
5: والله الجراد طقني ابو
7: يقول كلموني مركز الشرطة، رحت قاعد عند الضابط، انضربت الولد، قلت له لا اله الا الله، قال لا اله الا الله، انضربت الولد قال قول لا إله الله، لا إله إلا الله، ضربت الولد قال يا أخي قول لا إله الله، قال يا أخي لا إله إلا الله خلاص قول، قال ثلاث مرات لا إله إلا الله وانزعجت، قول لك كم مرة كسر ميتال يعني احنا لما نربي الآن هذه التربية في الولد يعرف شخصيته، يحترم الغير، يحترم الأخ، يحترم الجار، يحترم، هذا بينعكس على الأب نفسه، بينعكس على اسم العيلة، بينعكس على الأسرة،
5: سمعة كاملة.
7: السمعة كاملة. فأنا ما قاعد أربي بس إنسان يأكل يشرب يتعلم فقط، لا، أنا أربي لجيل قادم. خلاصتها يا أبو راشد أنه يقول له أنت، يقول السلوك هذا السلوك مو زين، هذا السلوك خطأ، أنت زين، السلوك اللي صدر منك مو زين.
5: بس البعض للأسف يستخدم كلمات اللي أنت غبي، أنت ما تفهم،
7: تدمير، تدمير. هو غبي قال له مثلا، هو لعله في مسألة من المسائل ما قدر، ما عرف، ما استطاع أن يجاوب،
5: أخي غلط،
7: غلط. بس هو ناجح في أشياء كثيرة. جاني طالب يقول لي أنا، أبوي يقول لي أنا فاشل في ثاني ثانوي، قلت له أنت عندك 11 سنة نجاحات. سكين، قال لي شلون يعني؟ قلت له نجحت في أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس.
5: ليه ثاني ثانوي؟
7: ليه ثاني ثانوي؟ هاي كلها نجاحات، أنت عندك ربع، عندك نجاحات، يعني قدرت تكسب أصدقاء، أنت ناجح، هاي تتكلم أنت. فمسكين يعني حتى نجاحاته ممسوحة.
5: بخارج هل التجمعات العائلية مهمة تأثر على التربية؟ الجمعة وقت الغداء، الجمعة وقت العشاء، في عوائل تلقى هاي الأب بنفسه قاعد يتغدى لصحنة كذي، وعقبها وصلوا العيال مثلا من المدرسة وقاعدين يأكلون بروحهم، وبعدين الأم تأكل. فهل هذا الشيء مهم؟
7: أقوى شيء وأهم شيء يحمي الولد من الانحراف هو الحب، الحب داخل الأسرة. هذه اللقاءات، هذه التجمعات، احنا للأسف الشديد نبي الدولة تنظم لنا حتى وقت الغداء. لما تسأل الأب اللي تفضلت عنه الحين، يا أخي ليش سبقت عيالك يا أخوي دوامهم يخلص ساعة، يا أخوي اصبر شوي، أنت اصبر شوي وهم يقدمون، أنت تأخر عس نقعد. اليوم في هذا العصر اللي نعيش فيه لو ما تغدينا مع بعض طر الفطور ما حد يفطر مع الثاني، والعشاء اللي فيه شغلة واللي برع، فيبقى عندنا هذه الوجبة، هذه

0: والله مو وقت الولد جاي من المدرسة وتعبان خليك أنت أمورك طيبة على الغداء
1: أخاني خليه بس بعد يعطينا ضرات
2: حلو العيش
1: شو الغداء اليوم؟
3: الغريب يا أبو راشد إن اليوم بعض الأسر كانهم عايشين في نظام فندقة نظام فنادق. الغرفة هذه ما لها أي علاقة بالغرفة اللي جنبي. أمهاتنا الله يغفر الحي والميت منهم، إحنا كبار ومتزوجين وعندنا عيال وما زالوا ينتظروننا في ليلة ما تجي عشان ننام. إذا أنت ما وصلت إحنا ما ننام. يا أخي هذا الود، هذه الرحمة. هو جالس مع ربعه، الوالد تنتظرني، يلا يا جماعة بحرك صلاة الفجر. يعني في روح داخل الأسرة وليس كل واحد عايش لنفسه.
1: في بعض الآباء أصلاً وناستهم برا، تلقى قاعد مع ربعه وفعلاً نظام فندقي، يجي عشان ينام وثاني يوم دوام، يرجع يقيل وبعدين يطلع. هذه بعد تدخل في
3: بقول لك شيء،
1: خلينا حلقة زواج أجينا حلقة زواج بس.
3: اصبر اصبر، لا تزعل. ها لا تزعل يا أبو راشد، أنت الحين عندك عيال، أنت جعلت عيالك رقم 5 في أولوياتك. لا تزعل إذا بكرة خلوك رقم 5 في أولوياتهم. لا تزعل والله عيالي ما يبروني. يا جماعة لا حد يفهمني غلط يقول لي ها إذا هم ما بروك. لا، إذا أبوي طردني وشتمني وحرمني من كل شيء واجب علي أبره. لكن أكلمكم عن الدين اللي أنت قاعد تعطيه والسلف. فلما أنا أجعل عيالي رقم 1 أولوياتي، أنا أتفق معك بعض الناس دوام يخلص يطلع يروح لشيشة، يروح لمطعم، يقدم مع ربعه. والله إن غداك مع عيالك أولى من إيش ما كان.
0: أبرك يا أخي، خلص دوامك، أنت غايب عن البيت 6-7 ساعات، ارجع.
3: هذه البيوت الجاذبة، ها حتى الولد في المدرسة يخلص ما تلاقي ما يلعب، لأن بعض المدرسين بعض الأخصائيين يقول لي أبو خالد يعني لله الحمد مدرستنا فيها يعني متعة وكذا. أقول له ليش؟ يقول بعض الطلاب 1:30 ما يبي يروح البيت. قلت له لا حبيبي، ترى عنده مشكلة. ولا الطبيعة أنه ينتظر أبوه ينتظر أمه متى بيجون المدرسة يأخذونه، يبي يطلع يروح البيت، لأنه في بيت جاذب بس في بيت طارد. فتلاقي مسكين مستمتع في المدرسة ما يبي يروح البيت. فالأخصائي يقول مدرستنا طيب ومدرستك طيب إن شاء الله، لكن الولد بيته طارد.
1: اليوم للأسف من الصعب أنك تشوف ولد أو بنت عندهم القناعة أنه يكون قنوع بالشيء اللي عنده، فتلقى دائما يسأل عن الكماليات. وللأسف في بعض العوائل الغنية، احنا نقول لأن العوائل الفقيرة ممكن ما تواجه الشيء ذي بحكم ان الولد تعود على انه يعيش على الأساسيات، لكن بعض العوائل الغنية الأبو عنده، فالولد كل ما طلب عطاه من هالكماليات. انا ما اقول لك عن لبس، ما اقول لك عن سيارة بسيطة تودي وتجيبه، لا، كماليات، حتى بدون انجاز، نظارة كشخة، جوال اخر اصدار، سيارة وايد حلوة، اسوارة للبنت من البراند الفلاني، شنطة معينة. فتلقى المشكلة وين؟ ان الولد او البنت يشوفون مثلا الاب والام ما شاء الله عايشين في خير، الابو عنده اخر سيارة والام ما شاء الله من هالشناط والدلع، ففي خير، في فلوس ولله الحمد. فهم عفوا ليش؟ ليش انا ما عندي؟ ليش ما تعطوني؟ يلا ليش ما انتم عندكم؟ ليش ما انا ولدكم؟
3: الدلال الزايد والشدة الزايدة وجهان لعملة واحدة يخرجان انسان عنده نقص وعنده إعاقة. ما راح يقدر يتأقلم مع المجتمع. احنا نحتاج الى اشباع عاطفي. لو سألتني اهم شيء للولد بقول لك وجود امه وابوه جنبه. احنا للاسف الشديد الاشباع العاطفي قللنا فيه وعوضناه بالاشباع في الكماليات.
1: كماليات الحياه،
3: اجمل مركوب واجمل ملبوس واجمل مطعم واجمل واجمل واجمل، والنفس هذه كانها خاويه. انا اقول انت من ساعة تسلسلت اخوي براشد قلت سيارة
1: نظارة وشنطة
3: وبقولك وبعد كمل. يصير هذا الولد عبارة عن معدة استهلاكية، ويشوف مكانته الاجتماعية بما يستهلك لا بما ينتج. شفت ساعتي بكم؟ شفت قلمي بكم؟ شفت سيارتي بكم؟ دريت السنة وين راح اسافر؟ إذا مكانتي الاجتماعية بما أستهلك، فلازم أستهلك.
1: ربطها بالكماليات.
3: أي أستهلك استهلاك مش طبيعي. لا مش طبيعي. مش سيارة زينة، لازم سيارتين أو 3، وإذا 4 أفضل. مش نظارة، إذا 3 أفضل، لأن أنا أبي أطلع في مكانتي الاجتماعية. شفت رقم سيارتي بكم شاري؟ عشان سوى نواشي في الشارع. زين، هذا الولد راح يوصل إلى في النهاية بقول لك نتيجة بتستغرب منها، راح يكره أمه وأبوه.
1: شلون؟
3: في علم النفس يقول سبحان الله، أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية أمه.

0: يحبوا.
1: تقولي ليش؟
0: اي والله
1: التسلسل العقلي يقول انه راح يحبهم يعطونك ايه
0: صحيح،
1: لانه هو راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب، في يوم يقول لا، اول ما يقول لا ما في اي رصيد عاطفي توقفت العلاقه. انا بطياره باسمي، لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك، كل اللي كان بيني وبينك كماليات، فلوس اشتري خذ، جوال خذ، سياره خذ، نظاره خذ، ما كان في اشباع عاطفي. يا جماعه لازم في يصير اشباع عاطفي، خاصه اليوم العروض كثيره للبنات وكثيره للشباب، اذا ما في اشباع عاطفي داخل البيت
0: تلقى حظ الميت تبحث عنه برا البيت. انا ابو خالد في فيديو لي حتى والله ما كنت بحضر له وقلته في بعض البرامج على موضوع الكماليات والاساسيات، لان بعض الشباب الحين يتابعوني في السوشيال ميديا والاغلب اصلا يتابعني من الزيرو. شو من الزيرو؟ يعني حرفيا كان في حسابي صفر ريال قطري. نعم انا بديت السوشيال ميديا كذي قبل ما ادوم، فشافوا التسلسل اللي صاير، بس في ناس تابعوني في النهايه وقالوا يا عبد الله انت تعلم عيالنا على انك قاعد تتشرى سياره ساعه وغيره. اقول لهم ليش ما تشوفون الجانب الايجابي؟ ليش ما تقولون لعيالكم ترى فلان او علان جابوه بتعبهم مو بطلب؟ فانا قلتها حرفيا قدام الكاميرا، انا ما قد طلبت من اهلي كماليات. نعم ابي سياره، سياره توديني وتجيبني، بس في فرق لما ابي سياره عاديه. انا اتذكر اول سياره لي كانت المتسبيشي الذهبيه 6 سلندر فيها جناح خايس ورا، فهذه مثلا سياره كانت توديني وتجيبني. علموني على انه وشو هذه الاساسيات، نعم احنا بنوفرها لك، وكنت اطلب كماليات. بس شنو الكماليات يا مسك؟ الكماليات اللي كنت اطلبها مثلا البلاي ستيشن، ابي والله الجوال الجديد، كانوا يعطوني اياها وهي كماليات بسيطه، بس شو كانوا يعطوني اياها؟ بالانجاز، اذا نجحت بيجيك.
1: جميل.
0: غير موضوع غير موضوع الاساسيات. فانا دائما اقول الكماليات يبها من جيبك دائما، انت تعود وانت يا شباب. انا الكلام الحين مو للابو ولا للام، شباب ترى يطلعون والله عمرك 12 الحين قاعد تتابع نفسك تيلي تتابع تحت المعلومات يوم الجمعه قاعد تتابع الحين صح ولا لا؟ فابيك تفهم كماليات تعود انك تجيبها من جيبك عشان انت تتحمل خطاها. وانا ما اعود الناس ياخذون من هالكماليات، لكن في النهايه جبتها من جيبك، ما تضغط على ابوك على كماليات. وعلى فكره لها متعه خاصه، اني انا جبت الكماليات من جيبي، وتلقى حتى ابوك يقول لك ما شاء الله شلون هذه، والله يبغى انا اشتغل. اليوم احنا مصادر الدخل عندنا ترى مختلفه ابو خالد، يعني ممكن الواحد في المدرسه ويكون عنده بزنس الخاص.
1: نعم.
0: ويسوي اليوم احنا السوشيال ميديا، والله انا دائما اقول تقدر تبدا مشروعك بصفر ريال. شلون؟ سوي لك حساب انستغرام وساعد الناس في شيء معين، وعلى كل مساعده 150 ريال. عندك امثله كثيره.
1: اتفق معك اخوي براشد على اللي قلته، لذلك رسالتي لكل اب الله انعم عليه، لا تعيش عيالك، لا تعودهم على الكماليات الا اذا انجز وانتم وعده بشيء وفي وعدك.
0: بخارج احنا نشوف حزات اولاد او بنات اذا ابوهم موجود او امهم ما في احسن من هالولد.
1: سلام.
0: خليه يروح لابوه، شخصيه ثانيه تماما. وتلقى له تسأله إجابك في وجهك يقولك والله أنا قدام أبوي يعني الحمد لله ما غلط ويحبني أبوي، وفعلا أبوي يحبه، بس من وراء أبوي يسوي كذي. ليش؟ لأن أبوه قاسي معاه أو أمه قاسية، بس في اللحظة هذه إذا أنا موجود كذي كذي كذي، ويمشي عليهم قوانين معينة.
1: أخي براشد أنا بعطيك مثال، لو رفعت عليك سلاح شو بتسوي؟ ترفعي نزلت السلاح
0: بنزليد.
1: أنا ما عدت التربية هذه، الأب بكرة بيسافر، الأب بكرة بيغادر، الأب بكرة بيعجز بكرة، فاللي يضيعك بالخوف لما تغادر بيخالف أوامرك. صدقني هذه قاعدة، هذه قاعدة، اللي يضيعك خوفا أول ما أنت تغادر راح يخالف. نفس الشيء بعض الأمهات تقول والله لما بطلع أنزعج من عيالي وكذا، قلت لها ليش؟ هذا ماسك عبايتي وهذا يبي يطلع وهذا وخش عنهم
0: اسوان حواتي يخشون عيالهم بالغربة ويطلعون.
1: ترى هذا مؤشر إيجابي، هذا مؤشر جميل إن في حب، إن الأم تطلع لا نبي نكون معاها، الأب يبي يطلع نبي نكون معاه. فهذه كلها مؤشرات، أنت كأب إيش وضعك في البيت لما تدخل ولما تطلع.
0: والله يا أبو خالد إن هالشي أنا عشته مع المدرسين في المدرسة سبحان الله، ومتأكد إن الشباب الحين يتفقون معي. في مدرس يوصل شباب شباب شباب حاسب حاسب حاسب يا اخي اسكت اسكت والله تكفى عصبي هذه اوكي وتحترمه بالصف. نعم قلت لك شو المدرس نعم عصبي ويضرب مثلا ولا شيء، بس اذا راح فكه ما بغى يروح. وفي مدرسين سبحان الله يدخل ابتسامته في وجهه ها ما وصل شخبار بخار سكتين، وان شاء الله ما شاء الله انك منهم، يعني ما بمدحك في وجهك، لكن فعلا كل الطلاب اللي تخرجوا من تحت يدك نفس الكلمه قالوا احترام عظيم وراحه نفسيه، يعني انا مرتاح داش هذه انا احترمه.
1: مره احرجوني الطلاب اختبارات نهايه العام،
0: ايه
1: دخلت
0: لكم مراقب،
1: دخلت القاعه مراقب
0: طيب نقدر نغش طيب ابو خالد
1: ابو خالد ما يصير تغير لأنهم الحرجين غشون قدام.
0: والله العظيم السودان
1: صح. بخالد شوف صف ثاني.
0: تذكرت أستاذ مجدي الله يذكره بالخير مدرس رياضة عندنا مصري يا أخي عسل عسل. أقول لك يشوت الطلاب يشوتهم. امشي يلا امشي يلا ويضربه. وإحنا الطالب ندري إنه شديد يحبه ويلمه ويعاونه سبحان الله. هي فيها وايد يفرق الأسلوب بخالد. الأسلوب وايد يفرق. سالفة إني بكون شديد وقتها ما في فايدة. بخالد أنا أب والله بلامي بالتدخين يعني أنا طبعا ما أبي عيالي يعني يدخلون. طيب شو أتعامل في الموقف هذا؟ وممكن أرجع أقول المتابعين يطلعوننا يدخلون وعيالهم ما يبون يدخلون.
1: أكيد كل مدخن ما يتمنى ولده أخوه أن يدخن، لكن يحاول أن يترك، يحاول جاد أن يترك. في النهاية ضرر وفي النهاية وشيء محرم، لكن قدام عياله كل ما قعد وشافوه ويحرص أنه ما يشوفونه، لكن إن شافوه يا عيالي دعواتكم لي الله يفكني من هالبلل اللي أنا يا عيالي والله ضاق صدري يا عيالي والله أني تعبت والله أن هالتدخين مضر
0: سن.
1: والله أني كذا وكل ما جلس معهم يكلمهم. أحد الآباء يقول أنا أدخن بس عيالي ما يعرفون. حتى زوجتي يقول درت بالغلط بس عيالي ما يعرفون. يقول وأنا يعني ما أدخل البيت والباكيت معاي وأتعطر والعلوج والقصة. يقول لي اليوم الأيام عيالي قالوا يبا إحنا حاجزين لك موعد في المستشفى. خين
0: صيف
1: أي مستشفى؟ قالوا عشان تدرك التدخين.
0: صيدينا
1: صيدينا وعارفي. وخيضنا إن عياله ما يدخل
0: هو يتعصى مسكين وما يدخل خلاص هو أكيد بس صوي البوصل شوك.
1: فأي عادة تبي عيالك يكسبونها منك سوها.
0: وهذا يعطيك العافية. أنا وايد تعلمت اليوم إن شاء الله أن المتابعين تعلموا معنا. كلمة أخيرة في حلقة التربية.
1: كل أب عنده شيء من الخوف على عياله وهذا خوف طبيعي، والله سبحانه وتعالى أعطانا النصيحة والوصية. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتربية عملية مستمرة يتشارك فيه الأب والأم والإعلام والمجتمع كله. دورنا الأسباب والهداية والتوفيق على الله عز وجل.
0: أنا عن نفسي استمتعت حلقة اليوم وإن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا. وانتظرونا في الحلقة الجاية اللي بتكون عن الزواج. عندنا وايد تفاصيل وسوالف قوية اللي بنقولها. بخالد عاد إن شاء الله مجهز لنا محاور روعة في حلقة الزواج.
1: حاضر.
0: أنا مجهز أسئلة كروانها خطوط حمراء يوتيوب يبقى ما في ما عندي يعني مصاب. شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. دينو.

ربي فانظر إلي نظرة فراج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
7: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
7: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد.

وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداواتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. والمقفي المتبع للأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس خلفه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khair

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. لإسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زغن بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. حول أحدث التطورات في المواقف الأمريكية بشأن هذين الملفين اللبناني وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، هل أجملت لنا آخر وأحدث المواقف والتصريحات في واشنطن بشأن هذين الملفين؟
1: نعم مراد، آخر التطورات وما تشير إليه هذه التقارير التي تتحدث الآن عن معاودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مجددا بفعل التوتر الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الثلاث الماضية، وإن كانت ارتفاعات محدودة بنسبة 1% تقريبا إن فيما يتعلق بنفط النفط الخام برنت أو تكساس، لكن مع ذلك أسعار الوقود هنا الديزل والبنزين واصلت الانخفاض. وكان لافتا أن الولايات المتحدة رغم الهجوم على سفينة شحن يوم الخميس من قبل إيران كما تقول واشنطن، لكنها لم ترد على هذا الهجوم إلا مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق أبوابها وبالتالي تجنبا لحدوث اضطرابات في أسواق المال. واليوم يتم الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة بطبيعة الحال حتى الآن إعلان من الجانب الأمريكي، وذلك قبل ساعات من افتتاح أسواق الأسهم أبوابها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضح أن واشنطن تسعى إلى تجنب إحداث مزيد من الإرباك في هذه الأسواق، ولا سيما أن هذا الإرباك قد حدث بالفعل فيما يتعلق بالتأثير على حركة الملاحة في المضيق بفعل الهجمات التي حدثت على السفينتين الخميس والسبت، واضطرت الولايات المتحدة كما تقول إلى الرد بشكل دفاعي وردعي يومي الجمعة والسبت على هذه الهجمات قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي باتت الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تتحدث عنه نقلا عن مسؤول أمريكي، لكن يبقى موقع أكسيوس الأكثر من حيث التفاصيل والأسبق أيضا فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف هذه الهجمات المتبادلة وأن تمر الملاحة السفن بشكل آمن وحر خلال فترة المفاوضات التقنية، وأن البلدين اتفقا على عقد اجتماع الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تسوية الخلاف حول أو النزاع حول مضيق هرمز بطبيعة الحال حول تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذا الأمر. وكانت هذه المذكرة أشارت إلى التزام إيران بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه خلال فترة 60 يوما مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الاجتماع سوف يكرس الآن لبحث هذا الملف، علما أن ما كان مرتقبا هو جولة مفاوضات من أجل بحث الملف النووي، البرنامج النووي. وكان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية تشير إلى أن هذه الجولة المرتقبة المتعلقة ببحث الملف النووي قائمة كما هو مخطط لها، وأن جميع قنوات التواصل ما تزال قائمة قبل أن يأتي هذا الإعلان فيما يتعلق الآن بجولة مفاوضات حول مضيق هرمز، كما يقول موقع أكسيوس الذي يشير إلى أن هذه الجولة جاءت بديلا عن المفاوضات التي كان يدور الحديث بشأن أنها سوف تتطرق للملف النووي. في المجمل قد تكون الجولة التالية تتعلق بهذا الملف، وكانت وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه الجولة المرتقبة هي المتعلقة بالبرنامج النووي هي الأكثر تعقيدا، أي ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات، علما أن المفاوضات على المستوى الفني متواصلة ولم تتوقف، ولكن هذه مفاوضات على مستوى أعلى. مراد
0: هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقيق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلا وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة وعرفت بلجنة الميكانيزم وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الغذائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة. فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: لمناقشة تبعات هذا الاتفاق انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق الاتفاق الإطاري يوم الجمعة الماضي حذر من الفتنة، في حذر اللبنانيين جميعا بكل أطرافهم من الفتنة، وبالتالي ما الذي كان يعنيه نبيه بري وما مدى خطورة الوضع؟
3: تحية لك مجددا أستاذ مراد. مقصده الرئيس بري ينطلق من مضمون الاتفاق الذي يحصر موضوع الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ويشير إلى ما يشبه أن هناك شراكة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في هذا الاتجاه. الرئيس بري يتهيب هذا الأمر ويعتبر أن نزع سلاح حزب الله بالقوة يؤدي إلى فتنة داخلية، إنه أي صدام بين الجيش وحزب الله سينعكس أولا سلبا على المؤسسة العسكرية ووحدتها، ثم ينعكس على الجو السياسي العام المنقسم أصلا، يعني أحيانا يكون انقسام عمودي أحيانا عم يكون لانقسام أفقي. فلذلك اعتبر أن هذا الاتفاق بكل مضامينه ليس في مصلحة لبنان، لا بل أنه يوحي وكأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وهي قالت ذلك لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح حزب الله. فذلك يعني أن وهي تعرف أن نزع السلاح داخليا لا يمكن أن يحصل لتجنب هذه الفتنة، يعني المسؤولين لا يمكن أن يدخلوا في أمر يؤدي إلى الفتنة، على رغم اختلاف على موضوع الحوار على المفاوضات، لكنهم في النهاية لا يستطيعون أن يتركوا البلد يذهب في هذا الاتجاه. فلذلك على الصوت رفع الصوت رئيس بري وحذر الفتنة. لقى حزب الله بأنه رفض هذا الاتفاق ورفض نزع السلاح بالقوة مشددا على أن هذا الأمر شأن داخلي يعالج بالحوار الداخلي بالعبر استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. وبتقديري اليوم اتصال الرئيس الحكومي بالرئيس بري وتأكيد على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تدفع البلاد إلى الفتنة، فهذه بداية لاستيعاب الوضع والتعاطي مع الموضوع الاتفاق من خلال اتصالات مع الأمريكيين. وكما قلت لك في المداخلة السابقة اليوم سيزور لبنان قائد القيادة المركزية الوسطى الأميرال براد كوبر. هذه أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مهمة بحيث أنه براد كوبر سيستمع إلى كل ما هو حاصل من وجهة نظر وينقل إدارته، علما أنه هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية في ضوء الاتفاق الذي أعلن تناولت ردود الفعل والمضاعفات التي أحدثها هذا الاتفاق.
0: لكن سيد طارق دعنا نلقي الضوء ونسلط الضوء على هذه النقطة. زيارة براد كوبر وهو مسؤول عسكري للبنان لمناقشة هذا الموضوع أو هذا الاتفاق، هذا يجعل ربما الصيغة أو الصبغة عسكرية لما ستتم مناقشته، علما أن هذا هذا الاتفاق هو سياسي أمني وليس أمني فقط.
3: صحيح ما كمان إذا أردت أن تتخذ خطوات عسكرية فهذه الخطوات العسكرية تحتاج إلى مناخ سياسي وإلى توافق سياسي.
0: لذلك عندما نتحدث عن اختلافات سياسية بداخل لبنان بشأن هذا الاتفاق، فمن يفترض أن يكون مطلق النقاش سياسي قبل أن ننتقل إلى المستوى الأمني، لأن المستوى الأمني هو سيكون تحصيل حاصل، لأنه هو مخرجات هذا الاتفاق هي التحركات الأمنية. لذلك لماذا التركيز هنا، لماذا يركز لبنان هنا على مناقشة هذا الموضوع مع طرف عسكري وليس واحد أو ممثل هو سياسي من الحكومة الأمريكية التي اعتبرت الاتفاق
3: في جزء من محمد بده يبحث في موضوع كيفية تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب وكيفية الشروع في المنطقتين التجريبيتين. يبدو لبنان لا يقبل يبدو بالصيغة التي طرحها بنيامين نتنياهو، لأنه هاتين المنطقتين أصلا إحداهما يعني بلدة فرون غير محتلة وليس فيها جيش إسرائيلي، بلدة زوطر الغربية جزء منها محتل. يعني الإسرائيلي يقدم للبنان هذه المسألة من كيسه كما يقولون، يعني لم يقدم انسحابا من المنطقة الصفراء مثلا، يعني المفروض حسب الاتفاق أنه لازم ينسحب من المناطق التي يحتلها، هو ينسحب الآن من مناطق غير محتلة وهو غير موجود فيها أصلا، يعني يعطي لبنان شيء لا
0: ينسحب على الورق
3: أصلا. نعم لا يعطي شيء. ولذلك براد كوبر مفيد أن يطلع على الجو السياسي القائم قبل الشروع في الخطوات الأمنية، لأنه هذه الخطوات الإسرائيلية بمقدار ما هي أمنية هي سياسية أيضا، ترتبط بأصل الموضوع أنه الإسرائيلي يريد اتفاق مع لبنان، لكن هذا الاتفاق مع لبنان ليس له أرضية توافق داخلي في لبنان حتى الآن، وهو يعني فيما يطرحه الإسرائيلي حتى الآن لا يساعد حتى السلطة اللبنانية التي اتفقت معه لكي تقنع الآخرين بأن هذا الاتفاق يمكن أن يكون لمصلحة لبنان وتسكت معارضتهم. ذلك الآن الخلاف بلبنان بين مشروعين، مشروع الدولة اللي عم تقول أنه بعد الحرب ينبغي أن نذهب إلى موضوع احتكار السلاح وتبسط سلطة الدولة على كل أراضيها والانطلاق إلى الأعمار وكذا في ضوء هذا الاتفاق، يعني إذا بينما الفريق الآخر لفريق الثنائي وحلفائه يقول أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤسس لاستعادة الدولة أرضها وسيادتها على أراضيها. وهذا الاتفاق غاية منه إحداث فتنة بين اللبنانيين، ولذلك لن ندخل فيه هذا الاتفاق طالما أنه غير متوازن ولا نعم. يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية. نعم.
0: شكرا جزيلا لك.
3: بتقديري أنا أستاذ مراد،
0: نعم.
3: إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف العمليات العسكرية هي وإيران، هذا يعني أن
0: نعم. أدركنا الوقت سيطرة بجزء ما شكرا جزيلا لك سيطرة ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقعة في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهة في 2 مارس الماضي.
4: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
0: انتقل الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين. إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
5: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
6: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
5: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
7: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع إن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
5: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
8: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدليه، ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خد وعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخد وعطي؟
6: اخد الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يزيننا واياكم بزينه الايمان، وان يكتب لي ولكم الرضا والتوفيق والسداد على مسافه قلب من عناق نبي، كانت تمر على الدنيا بقلب أبي، كانت تخبئ حتى عن نواظرها من سر ضحكته نهرا من العنب، هناك عند سفوح الظل تبصرها حمالة الحب لا حمالة الحطب، رضي الله عنه. فيها من الماء ما في الماء من مطر، فيها من الشمس ما في الشمس من ذهب، فيها من الحب ما لم تحوه كتب، والحب أكثره ما ليس في الكتب، رضي الله عنها. نقية الروح والأخلاق طاهرة طهر الندى ونقاء الماء في القرب، كان الصلاح على وعدين من يدها، مسح على القلب أو مسح على التعب. فالمتعبون إذا ناءت كواهلهم آووا إلى ظل أنثى أو ظلال نبي، ما زملته رضي الله عنها بثوب من ملاءتها إلا وغطته قبل الثوب بالهدب. حاشا يسوءك يا ابن العم ربك، قالتها وهزت على الملهوف بالرطب. كان الفؤاد كبيرا والنبي على حال من البرد أو حال من الرهب، رضي الله عنها. تلمسته بعينيها وذثره منها حنان أب أو أبنيات صبي، رضي الله عنها. والأم في لحظة أو لحظتين معا تعطي على سبب تعطي بلا سبب، كانت له البيت حتى كان مسجدها، الجسم في أرب والروح في أرب. كانت الشعب حين الكل حاصره، والمستراح إذا اسودت دجى الخطب. وما قالته على ضراء أو سعة، أو ودعته على سراء أو نصب، كانت رضي الله عنها الحصن والحضن والسكن بمفردها، إذا كل من حوله كانوا أبا لهب. وناصرته بما تقوى، لأن لها قلبا بغير رسول الله لم يذب. وطمأنته وقالت لا تخيب، ومن يطرق على الله باب الله لم يخب. خديجة لجلال اللفظ أجنحة تطير على الأعلى كأسرام من السحر، رضي الله عنها. بي لثخة الطفل، بي عجزة الكليل، وبي عي الفصيح عن القول الفصيح، وبي ولا تقوم بحق الوصف ألسنة ولا منابر صاغت أروع الخطب. وكيف توصف والرحمن بشرها، النهر من عسل والبيت من قصب، جبريل أقرأها منه السلام، فما اسماه من رتبة تسمو على رتب. تهديك كل نساء العالمين، وما فدينا أرفع في عز ولا نسى. والعذر منك إذا جاوزت قدري في جناب قدرك أو قللت من أدبي. أسأل الله أن يتقبل من كاتب هذه القصيدة، وهو الدغيب، شاعر معروف، كان يتغزل ويمدح أمه خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت امرأة من خارج الزمان، كانت الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الليل له معها يشرق بالنهار، رضي الله عنها. كلما تمادت قريش في عتمتها كان يلقاها فيرى صلى الله عليه وسلم الشمس تجري في ضحكتها، عشان كذا استحقت من الله بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا تعب، رضي الله عنها. رحيق الجمال ونبض النبي في حبه، كانت البداية وهي هي الختام. قال عنها والله ما أبدلني الله خيرا منها. يا الله، حب علوي فوق معاني الدهر، سبحان الله. أكان هذا البيت بيتا بشريا أم مدارج روحين التقيا على حب الهرول لله، يهرولان رغم العتمة كي يصنع للعالم مزيدا من النجوم. خديجة يا سيدة نساء الجنة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا الله، هكذا قالت الحبيبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة القريبة العاقلة الموفقة، قالت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. دي ما كانت شيء مجرد غيرة امرأة من امرأة فحسب، هذه كانت شهادة عميقة عظيمة خرجت من قلب امرأة عظيمة. عائشة رضي الله عنها لم تكن تغار من جمال خديجة، فلم ترى خديجة، لما كانت تغار من حضورها المستمر في قلب النبي بعد وفاتها رضي الله عنها. رحلت خديجة عن الدنيا لكن لم ترحل من الذاكرة، غابت عن العيون لكن بقيت في القلوب، مات جسدها وبقي أثرها. ولذلك أردنا أن نتكلم عن خديجة، خديجة التي لا ترى. ما أكثر الناس الذين يعيشون بيننا فلا نشعر بوجودهم إذا غابوا، وما أقل أولئك الذين يغيبون عن الدنيا كلها ثم يبقى حضورهم يملأ المكان. بعض الناس بيعيشوا أعمار طويلة ولكن سبحان الله لا يتركون إلا أسماء في السجلات، وبعض الناس يعيشون أعمارا قصيرة لكنهم يتركون جزءا من أرواحهم في كل قلب لا مسوى. وكانت خديجة من سادات هذا الصنف رضي الله عنها، حتى بدا لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت النساء، كلما ذكر الوفاء، كلما ذكرت البدايات، عادت خديجة من جديد. عادت خديجة من جديد. الله أكبر، سر العظمة في كلمة عائشة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة.

وحدها في الدنيا إلا خديجة الحاضرة رغم الغياب، يمضي الناس وتبقى آثارهم، وخديجة من سادات هؤلاء. سبحان الله، دايما تجد إحنا كلنا فينا أثر من حضور خديجة، لكن بالغفلة لا ننتبه. قلة من الناس لا يكتفوا بترك أثر بعد الرحيل، بل لابد أن يترك حضور، حضور يتجاوز الزمان، يمتد بعد الممات. خديجة رضي الله عنها من هؤلاء، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. كلما مررت على كلمة السيدة عائشة سبحان الله، أحس أن هي مش بتصف امرأة عادية، مش بتصف أثرا استثنائي. خديجة يومها كانت غابت عن الدنيا، مضى على وفاتها سنين، وجاءت بعدها زوجات وعاش أجيال، تغيرت أحوال، لكنها بقيت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت في وفائه صلى الله عليه وسلم، بقيت في ذاكرته صلى الله عليه وسلم. ألا يجعلك هذا أنها تبقى في قلبك وتبقى في حياتك؟ حتى خيل لعائشة أن الدنيا كلها إذا ذكرت النساء لم يبقى فيها إلا اسم واحد، إنه خديجة يا سادة. هنا محتاجين بقى نسأل السؤال الحقيقي، ما الذي يجعل إنسانا حاضرا رغم كل هذا الغياب؟ اللي يخلي امرأة رحلت منذ سنوات طويلة وقرون تبقى صورتها حية في قلب البشر، وظلت بعد سنوات في قلب أعظم رجل عرفته البشرية؟ هل كان الجمال؟ أم هل كان المال؟ أم شيئا أكبر من كل ذلك؟ عايش في الناس في العالم نساء أجمل ونساء أغنى ونساء أشهر، لكن التاريخ لم يقل عنهن ما قاله عن خديجة، لأن سر خديجة لم يكن فيما تملك بل فيما منحت. لم يكن ولم تكن عظمتها في التجارة، كما يسول للبعض، أن البعض لا يريد أن ينظر إلى السيدة خديجة إلا من هذا الإطار، بل كان في طمأنينة خديجة رضي الله عنها، كانش قوتها في على إدارة المال، بل قدرتها على احتواء القلب. لم يكن حضورها أمام الناس، ولكن أثرها داخل النفوس. كانت سكنا حينما اضطرب العالم، وأمان حينما خاف الناس، كانت ثباتا حينما تزلزلت الأرض تحت الأقدام. خديجة رضي الله عنها نشوف فيها حاجات، هتعرفوا أن هي من الناس اللي صنعت العظماء دون أن يطلبوا لأنفسهم مجدا، بيبنوا رسالات دون أن يتصدروا المشهد، بيزرعوا النور في حياة الآخرين ثم ينسحبوا بهدوء. سبحان الله، خديجة مش مجرد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت مرحلة كاملة من حياته صلى الله عليه وسلم، كانت وطنا عاد إليه يوم ارتجف في غار حراء. خديجة رضي الله عنها كانت الحضن الذي احتمى به يوم ضاقت عليه الأرض. خديجة رضي الله عنها كانت القلب الذي آمن به يوم كذبه الناس. خديجة رضي الله عنها كانت الروح التي آزرته يوم خذله الخلق. عشان كذا لم يكن غريبا أن تبقى بعد الرحيل، خاصة في الأزمنة اللي كثرت فيها الأصوات وقل فيها الأثر، كثر فيها الحضور الرقمي ونظر فيها الحضور القلبي. محتاجين نقف مع خديجة رضي الله عنها، مش عشان نروي قصة امرأة من الماضي، بل لنبحث عن سر الإنسان الذي يبقى. رحلة البحث عن السر الذي جعل امرأة تغيب عن الدنيا لكن تبقى حاضرة، حتى قيل عنها كأنه لم يكن في الدنيا امرأة قط إلا خديجة. ابن هشام في السيرة بيقول لنا: وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لذيبة مع ما أراد الله بها من كرامات. سيدة خديجة، هنشوف يعني كل واحد منكم هيلاقي رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، كبير أم صغير، جد أم أب، كله سيجد في خديجة شيئا من نهرها يستطيع أن يرويه. خديجة نية زي الماء الكوثري، ماء زمزم.

تقبل عليه ترتوي، تاخد منه، حتى هتعلمك ازاي تختار صح الزوج، هتستفيد منها ازاي تربيه، ايه تكون طموحك، ايه اهدافك. في اوقات تاهت الكثير من الفتيات وكثير من النساء وكثير من الاباء، تاه ازاي يربي بنته، على اي شيء يربي بنته. كثير من الناس هنتفاجئ مع السلسله ديت ان هو بيحب خديجه عاطفه، لكن ما عندوش استعداد يتاسى بها سلوكا، ولذلك ينطفئ في قلبه وتنطفئ في قلوبهم الحس الخديجي. يقول ابن هشام: وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، أكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها، أي الزواج لو يقدر عليه. يا الله، عاش معها ضعف ما عاش مع غيرها صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهارده مش جايين انك نتكلم عن امرأة عاشت قبل 14 قرنا، ولا جايين نروي قصة كتير مننا حافظ كتير من أحداثها. احنا جايين نجتمع ندردش، لأننا نفتقد شيء كانت تملكه خديجة. كانت خديجة رضي الله عنها تمتلك ما نفتقده. نحن نفتقد الطمأنينة في زمن كثرت فيه المخاوف، نفتقد السكن في زمن امتلأت فيه البيوت بالصراخ والضجيج، نفتقد الوفاء في زمن أصبحت العلاقات فيه مجرد يعني حاجة كده استهلاكية خلاص، نفتقد الإنسان اللي يحمل عن الناس أثقالهم دون أن يطلب منهم ثناء أو تصفيق. مش عاوزين نبحث عن خديجة في صفحات التاريخ، عاوزين نبحث عن خديجة في يومنا، في بيوتنا، في أمهاتنا، في أزواجنا، في زوجاتنا، في بناتنا، في نفوسنا. نبحث عن هذه المرأة التي لم ترفع شعارا، لم تطلب شهرة، ما زحمتش على الأضواء، مع ذلك كانت من أعظم النساء أثرا في تاريخ البشرية كلها. سبحان الله، كيف استطاعت أن تكون وطنا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاعت أنها تكون سكن في لحظة الفزع؟ كيف استطاعت تكون نور في لحظة الحيرة؟ كيف استطاعت أن تترك فراغا في قلب الرسول حتى سمي العام الذي ماتت فيه بعام الحزن؟ أي امرأة هذه؟ أي أثر تركته؟ أي سر أودعه الله في هذه النفس العطرة؟ الرافعي ليه كلمة عجيبة جدا سبحان الله، تكلم عن أمنا خديجة بيقول إيه؟ يقول: أما خديجة زوج النبي فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. الكلام عامل ازاي؟ كانت لنفسه كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. فاهمين الكلام العبقري ده؟ بيقول إن خديجة رضي الله عنها كانت لرسول الله كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. إن شاء الله في دورة المقبلين على الزواج، كل أنثى لن تأخذ ولن تتأسى بأجل ما عند خديجة، فلا تصلح أن تفتح بيتها. وكل رجل يطلب أنثى تكمل مع حياته ليس فيها من التأسي بخديجة فلا تصلحك، فدعك منها. والكلام السطر اللي أنا قلته من شوية ده ترجمته في الدورة إن شاء الله. سبحان الله. يقول الرافعي: وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة المحبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. طب تقولوا ايه في الجملة دي بقى؟ الجملة دي لوحدها تكفي أي راجل عاوز يتجوز ويقول لي: يا شيخ ايه، أدور على مين؟ دور على السطر ده. هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. دي يا جماعة جملة ما تتشرحش، دي جملة كده زي العطر كده، هو بيتشم.
طب انا مش شامم، خلاص بقى عندك زكام اعمل لك ايه انا بقى؟ سال الله انك ربنا يسلكك عشان تشم. سبحان الله. هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. شوف الجملة عاملة ازاي، بحس كده ان رافعي جاب اللغة العربية ونفضها وطلع. على فكرة يا جماعة الكلام ده كلام واحد بيحب أحيانا، عشان هو بيحب أمه وعاوز يعبر بكلمة فقال الجملة دي. هو شاف إن هي أعطت ما نقص من معاني الحياة. إيه اللي ناقص في إيه اللي ناقصني أنا في الحياة؟ فتجد المرأة تعطي الرجل هذا الأمر. واخدين بالكم؟ ولذلك هنشوف إن شاء الله لما نتكلم قصة البداية وآدم وحواء. هو آدم كان عاوز إيه؟ كان عاوز السكن، هذا ما نقص من معاني الحياة. يقول: وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة المحبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة، وتلد له المسرات من عواطفها كما تلد من أحشائها. يا سلام على الكلام. تلد للرجل، تلد له المسرات من عواطفها كما تلد له، تلد من أحشائها. اللي ما بتعرفش تعمل كده فاسأل الله إن ربنا يرزقها الأنوثة. يعني الموضوع سهل، ادعي ربنا زي ما كل واحد بتدعي للإخلاص وبتدعي للدعاء، ادعي كده. يقول: فالوجود يعمل بها عملين عظيمين، أحدهما زيادة الحياة في الأجسام، والآخر إتمام نقصها في المعاني. بس بقى اللي فهم فهم واللي ما فهمش يسأل الله أن يفهمه. فإحنا النهاردة عاوزين نتعلم من خديجة. خديجة كل الناس بيبحثوا عن النجاح كما يراه الناس، أما خديجة رضي الله عنها بتعلمنا النجاح كما يحب الله وكما يريد الله سبحانه وتعالى. بتعلمنا أن أعظم الأعمال قد تكون تلك التي لا يراها أحد. بتعلمنا السيدة خديجة أن أعظم البطولات قد تكون خلف باب بيتك. أعظم البطولات ممكن تبقى خلف باب البيت. أعظم الإنجازات قد تكون كلمة صادقة تقال لمكسور، أو حصنا آمنا لخائف، أو قلبا واسعا يحمل هموم من حوله. عشان كده عاوزين نسأل أنفسنا: ماذا كانت تصنع خديجة؟ كيف صنعت بيتا صار مهدا رسالة؟ كيف صنعت سكينة احتاجها خير البشر؟ يا جماعة السكينة دي بيحتاجها الكل، بما فيها رسول الله احتاجها. اللي عاوز يعرف قيمة خديجة، عاوز يعرف قيمتها أوي أوي أوي أوي، يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم. لما حدث ما حدث مع زوجية رسول الله، فقال الله: إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه الموضوع؟ سيدة عائشة وسيدة حفصة قيل، المهم يعني سبب نزول الآية معروف لدى الكثير واللي مش عارف ممكن يبحث عنه. مهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيته واهتم وأصابه هم. هذا الهم كان كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. واخدين بالكم ان ربنا يقول: من يتظاهر على الرسول ويكدر عليه بيته فان الله هو مولاه. وكفى، يعني مش ده كافي ان ربنا يكون مولاه؟ لكن لا، مش الله بس، وجبريل امين الوحي، ومش بس كده، وصالح المؤمنين. انتهى الامر؟ لا، والملائكه بعد ذلك الظهير. كل ده إعلان الموالاة دي ليه؟ لتطيب خاطر محمد صلى الله عليه وسلم.
ليشعر بالطمأنينة والراحة مما أهمه. طب إيه علاقة ده بخديجة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد هذا الشعور مع خديجة، واخدين بالكم؟ ولذلك قال له الرب جل وعلا، قال لهم الرب: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. وجل هذه الصفات كان في خديجة. كأن تخيلوا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الشعور ويجد هذا ويتذكر بقى في خلوته خديجة رضي الله عنها. فإحنا يا جماعة عاوزين نشوف كيف إن السيدة خديجة كانت مهد الرسالة، إزاي نصنع من حياتها علاج لأزمات كتير جدا في حياتنا، حياة بيوتنا وحياة بناتنا وأبنائنا وعلاقتنا اليومية. فنريد أن نقترب من خديجة رضي الله عنها أمنا، لا لنزداد معرفة بها، بل لنزداد اقتداء بها وتشبها بها. احنا محتاجين أخلاق خديجة أكثر ما محتاجين أخبار خديجة. بيوتنا كلها محتاجة تعيش الموضوع ده. سبحان الله. بيت بشرت ببيت من قصب لا نصب فيه ولا تعب. ليه؟ لما أفاضت على النبي من نعيم السكن. سبحان الله. عشان كده كل امرأة ستعلم إن شاء الله، في اللي منكم هتدخل واللي منكم هيدخل رجالا ونساء دورة المقبلين، هيعرف إن المشروع الأول للمرأة هو أن تكون سكنا لمن حولها. فإحنا مش عاوزين نتكلم على معلومات تاريخية وخلاص، إحنا عاوزين نتكلم على المنهج الخديجي في حياتنا. الناس عارفين إن هي كانت تاجرة وأول من آمن وأنها أم أولاد النبي، لكن القليل من الناس من يعيش القيم التي صنعت خديجة. فإحنا محتاجين نتكلم عن خديجة التي لا نراها أو لا يراها الكثير، عن سيرة خديجة، من سيرة خديجة إلى مسيرة الأمة، إلى المرأة التي سندت النبوة في صمت. يعني مش عاوز أعلق على كلام بيتقال، عشان لو علقت ممكن إيه يعني تعليق دايق يعني، لكن عموما في كلام بيتكتب دلوقتي ده على طول على طول بيعلن بالكتابة أنه ليس على هدي ليست على هدي خديجة ولا تعرف خديجة. فربنا يسكننا ويسكنكم. فإحنا السلسلة دي إن شاء الله مش جايين نتحدث عن أحداثها وخلاص، لا، إحنا عاوزين عن المعاني التي سكنت بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ محتاجين نسأل أنفسنا أسئلة: لماذا أحب الله خديجة رضي الله عنه؟ السؤال ده مهم جدا، نظل نتساءل للنهار فيه. ما الصفات التي جعلت امرأة من البشر يأتيها السلام من ربها من فوق سبع سماوات؟ خديجة يا جماعة، إذا كان رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض، فخديجة كانت سكينة تمشي على الأرض رضي الله عنها. خديجة العاملون في صمت، كل الأضواء كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان يداوي التعب بعد انتهاء المشهد؟ من كان يجبر الخاطر؟ من كان يسمع الألام؟ من كان يربط على هذا القلب؟ إنها خديجة يا سادة. ما خديجة، ليس كل عظيم بيصنع التاريخ يا جماعة من فوق من فوق المنصة، لا يا جماعة، كثير من يصنع التاريخ يصنعه من خلف الستار. لو لم تكن خديجة رضي الله عنها، لو لم تكن هناك خديجة رضي الله عنها،
لما كانت تلك البيئة الآمنة التي نزل فيها الوحي أول مرة. خديجة رضي الله عنها هي ترجمة لقوله لتسكنوا إليها. كل الناس بتتكلم عن الحب، أو كثير من الناس بيتكلم عن الحب، لكن تجد أن القرآن بيكلمنا عن السكن، لأن السكن شيء أعمق، سبحان الله. لذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، سبحان الله. وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده يمكن من أسبوع كده، أن هي لم تبدأ بسؤال ولا بلوم ولا بتحليل، بدأت بطمأنينة. وهين إن شاء الله لما نيجي للموضوع ده هنعرف كويس أوي إن أعظم نعمة في حياتك مش المال ولا المنصب، بل إنسان إذا اهتز العالم من حولك ثبتك، هو ده، دي من أعظم النعم، سبحان الله، رضي الله عنها. فخديجة رضي الله عنها هنشوفها وهي بتعيد بناء صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بصورته أمام نفسه، إنك لتصل الرحم، تذكره بقيمته، بماضيه الجميل، بأثره في الناس. أحيانا أولادك بيغلطوا، طلابك بيغلطوا، هل تذكرهم بأخطائهم ولا بمواطن قوتهم؟ خديجة نتعلم معاها البطولة الخفية. في الفكر المعاصر البطولة يعني ظهور، أما عند خديجة رضي الله عنها البطولة الأثر، البطولة الأثر رضي الله عنها. هتعلمنا مش المطلوب إنك تكون مشهور، لكن المطلوب إنك تكون نافع. خديجة رضي الله عنها هتعلمنا إزاي نربي البنات، لما نشوف كيف خرجت امرأة بهذا النضج. واسمعوا كده سلسلة جميلة، إيه ده؟ إيه ده؟ خرجتي البنت دي إزاي؟ أنت ربطيها إزاي في وسط كل الزلازل دي؟ وسط كل الأصنام اللي موجودة في مكة، خلاص لا كان بقى في بيئة ولا في أخت اسمها أم عبيدة بتدي دروس، ولا الأخت أم أسيد قاعدة بتاخدهم وتعلمهم، ولا أنت إزاي كده؟ أنت عملتي إيه؟ وزوجك قاعد بيتقال عليه ساحر وأساطير أولين وكذاب، كل الضغط المجتمعي والزنا منتشر في كل حتة والخمر منتشر في كل حتة، أنت خرجتي الكواكب دي إزاي؟ هتقول لنا إن شاء الله في سيرتها إزاي اتخرجت، إزاي بقت هي كاملة وخلفت الكاملة، سبحان الله. هتتأملوا لو اللي منكم يعني إن شاء الله يسمع السلسلة ويكمل فيها، هيدرك إن صفات فاطمة رضي الله عنها كثير من صفاتها هو امتداد لمدرسة أمها. طبعا كثير من الأخوات ما بيقدرش يقتدي بفاطمة وخديجة، ليه؟ لأن فيهم الطابع البيتوتي، فكثير منهم بيحس إن هم مش النموذج اللي المبهر، واخدين بالكم؟ مش قادرين نقتدي إزاي وبتاع، سبحان الله. هنعرف هل خديجة رضي الله عنها كانت سيدة أعمال، ولا المفهوم ده مفهوم مختزل؟ لأن بعض الناس، بعض الأفكار المعاصرة اللي فيها تشويش، مختزل قصة خديجة أنها رائدة أعمال، وكأن أعظم ما فيها كان إن مالها كان بيستعمل في التجارة. يا جماعة، المال عندها كان وسيلة، رسالتها كانت أعظم من ذلك بكثير. أقول لكم حاجة، لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تتذكره من خديجة، هل هيقول نجحت في التجارة؟ أم هيقول آمنت بي حينما كفر الناس، صدقتني حينما كذبني الناس، آوتني حينما رفضني الناس، وأستني بمالها ونفسها حينما تركني الناس؟ فالقيمة المركزية في خديجة ليست الفكرة بتاعت اللقاء الريادة والاستقلال الاقتصادي والقصص دي، فعم يجي بقى موضوعها نتكلم، بل كان العمق الوفائي والسكني والنصرة والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عامل حزن لما في كتب السيرة
تقرأه أحيانا كده يقول لك عام الحزن، تدرك قد إيه قيمة خديجة باللفظ ده، وتدرك ماذا يحدث حينما يغيب أهل الإسناد أهل السند. هنا عام الحزن ده يتتجلى قيمة الأشخاص اللي بيسندوك. بعض الناس مش بندرك حجمهم إلا بعد رحيلك. قلنا سبحان الله، كنت بقول للبعض إن الشيخ الحويني الله يرحمه كان بيقول كلمة كده في خص الدعوة، كان يقول أقل الناس مرة بسأله سؤال كده فقال لي كده، قال لي أقل الناس انتفاعا، كان خاصة السؤال عشان مش تفكروا كتير يعني، بقول له أنا بيجي لي يعني وقت كده وفي ناس بيضغطوا عليا وعاوزيني أخطب، وبروح لهم في قرية بعيدة كده وبتاع، وحاسس الموضوع ده بدأ ياخد من وقتي كده. قال لي جملة جميلة جدا، قال لي أقل الناس سينتفعوا بك هم الملتصقون بك، وسينتبهوا لك حينما يواثوك التراب. إيه ده؟ يبدأوا يدركوا يقولوا يا ده كان سبحان الله، ده كان ده في المجمل كده. فسبحان الله بعض الناس اللي حواليك. أنا كنت بحضر للشيخ محمد صفوت نور الدين، يعني كنت في آخر هندسة كده، كنت أصلي في المسجد جنبي، فالشيخ محمد صفوت نور الدين ده كان بيصلي فيه، كان بيجي مرة عندنا في الشهر كده مرة، أنا ما أعرفوش بس يعني سلمت عليه مرة وبعد كده عرفته. كنا نحضر كده ما فيش 5 6 صفوف. لما توفي رحمة الله عليه، إيه ده؟ الراجل كان جنبنا وعادي، كنا نسلم عليه كده عادي. بدأت بقى عم توفي، بدأت الواحد بعد كده التزم بعدها بسنة، حسيت ان انت كنت قدام حد. في ناس كده، والدتك اختك، احيانا تحس ان والدتك واختك وابوك وامك وحماتك وبتاع وحتى جيرانك، ممكن تحس ان هم ناس عادية، بس صدقني بعض الناس لا ندرك حجمهم الا بعد رحيلهم. عشان كده الرسالة العملية اللي نتعلمها من قصة خديجة، كن في حياة الناس خديجة، كن سند، كن مأوى، كن موطنا للسكينة، كن خديجة في موقعك، كن خديجة في موقعك. الرجالة محتاجين يتسألوا السؤال ده، مين هي خديجة في حياتك؟ وهل بتشكرها ولا لا؟ للزوجة محتاجة تسأل نفسها، هل أنت سكن ولا مصدر توتر اللي حواليك، أمك، زوجك، أخوك، أبوك؟ للأم محتاجة تتسأل السؤال ده، هل أنت بتخرجي أبناء أقوياء مطمئنين؟ محتاجين كل بنت تسأل نفسها السؤال ده، إيه النموذج اللي أنت تتمني إنك تكوني؟ وبنسأل الشباب، هل أنت بتدور على الجمال بس ولا بتدور على المرأة التي إذا اهتزت الحياة ثبتتك؟ ليه إحنا النهاردة في أمس حاجة إن إحنا نتكلم عن الست خديجة؟ من وجهة نظري، لأن في أزمات بيوت دلوقتي ليست مجرد أزمات مال وشهادات ووظائف ومين راح ومين جه، بقت أزمات قلوب متعبة ومتعبة، إما متعبة أو متعبة من غيرها، علاقات هشة، رجال بلا سند، كثير من النساء بلا معنى، فتيات كتير منهم تايه بين التقليد والنسوية، أمهات بيربوا أبناء ناجحين دراسيا لكن مهزومين نفسيا ومعنويا، بيوت فيها كل شيء إلا السكينة. هنا بتظهر قصة السيدة خديجة، ليست مجرد كشخصية تاريخية بل علاج وبناء للي احنا فيه. عشان كده السلسلة دي نفسي ربنا يفتح عليا فيها عشان نجاوب على فكرة ماذا لو عادت خديجة إلى بيوتنا؟ إيه اللي هيتصلح؟ إيه اللي هيحصل؟ صدقوني العالم ده مش محتاج، وبيوتنا مش محتاجة امرأة جميلة قوية، أكتر ما هو محتاج امرأة مطمئنة. أكبر أزمة موجودة دلوقتي هي القلق، ناس قلق، عندهم قلق قلق قلق، فمحتاجين في وسط التوترات دي حد يساعدك في إزالة القلق. أول ظهور عظيم لخديجة كان في لحظة الفزع، النبي صلى الله عليه وسلم بيرتجف، العالم كله اهتز، ماذا فعل؟ عملت إيه؟ ما ارتجفتش معنا، أصبحت هي الثبات.
المرأة مش مطلوب منها أنها تكون أقوى من الرجل، لكن مطلوب أن تكون أكثر الناس قدرة على بث الطمأنينة في هذا الرجل. هنعرف من قصتها أن البيوت لا تنهار بسبب قلة الحب. ممكن عادي جدا، ليس كل البيوت تقوم على الحب كما قال عمر، لكن بسبب غياب السكن. بالمناسبة، كثير من الأزواج بيحبوا بعض لكن لا يسكنون إلى بعض. عشان كده خليها تعلمنا إن أعظم ما تقدمه الزوجة لزوجها مش مجرد الإعجاب، بل الأمان، الأمان النفسي والسكن، أن يشعر مهما حدث في الخارج هناك مكان أعود إليه، هناك مكان أعود إليه. خديجة رضي الله عنها هتعلمنا ازاي نفهم اللي قدامنا قبل ما يشرحه، وازاي نحتويه قبل ما يطلب. خديجة رضي الله عنها هتعلمنا ازاي نصنع الانسان والولد والابن العبقري. الناس بتدرس عبقرية العظماء، لكن هما بتدرس كتير منهم ما بيدرسش البيئة اللي صنعت العظماء. لو انا سألتكم سؤال، أين بدأت الدولة الإسلامية؟ إيه الإجابة؟ المدينة. أحسنتم. والبعض يقول لي مكة. الإجابة العميقة من وجهة نظري بدأت في بيت خديجة. كل مشروع عظيم بيحتاج حصن يحتضنه ويحتويه ويزهره. خديجة رضي الله عنها البطولة التي لا يراها الكثير. جيل اليوم مهووس بالظهور، متابعات وإعجابات، ولا تحسب أن الدين مش عارف إيه وبتاع، واجري واركب الفرس واركبي مش عارف العجل واعملي إيه وبتاع وإعجابات وأضواء. خديجة رضي الله عنها صنعت أعظم أثر في التاريخ دون أن تبحث عن منصة. ليست القيمة أن يعرفك الناس، القيمة أن يبارك الله في أثرك. خديجة رضي الله عنها تعلمنا إن شاء الله بإذن الله إن هي عصية عن إنها تسرق من الأفكار الحدثية والنسوية اللي خدت منها لفظ واحد بس ولقطة واحدة بس. أنا هسألكوا سؤال، لو نزعنا التجارة من حياة خديجة، هل خديجة ستبقى عظيمة؟ خلاص كده فهمتوا القصة كلها. الفكر كله ده يعني ينتهي ويتلاشى بالسؤال ده. أما لو نزعنا السكينة والوفاء والإيمان والاحتواء، لما بقيت خديجة التي نعرفها؟ عشان كده ده اللي احنا محتاجينه، نعيد تعريف النجاح للستات. خديجة رضي الله عنها بتجاوب على مشكلة بنات كتير جدا اليوم، اللي بتسأل كيف أجد الزوج المناسب. هنعرف السلسلة دي إن شاء الله الجواب ده، لكن مبدئيا قبل ما تسألي كيف أجد الزوج المناسب، السؤال الأهم، هل أنا الزوجة المناسبة؟ خديجة لم تصبح عظيمة يوم تزوجت، بل كانت عظيمة قبل الزواج. كانت حكيمة، كانت لديها الحياء، حسن الاختيار. فقبل البحث عن الرجل المناسب، كوني أنت باحثة عن البناء المناسب، إنك تبني نفسك صح. سيدة خديجة هتعلمك إزاي تختاري زوجك، لأن يعني إحنا في زمن اختلت فيه معايير الاختيار. إن شاء الله في الدورة هيعلن عنها إن شاء الله خلال أسبوع، دورة دي للرجال والنساء. هتعرفوا فيها إن قد إيه معايير الاختيار فيها حصل تشويش ما بين شهر ومال ومظهر وكلام معسول. خديجة اختارت حاجة واحدة، الأمانة. اختارت الحاجة اللي تبقى، لكن كل ما يزول لم تقف معه. الشقة عادي، إيجار ولا ملك، خلينا عادي، مش هنقف معاها لأن مش مكملة معاها.
خديجة رضي الله عنها علمتنا حاجة جميلة قوي، إن الأم ممكن تصنع التاريخ عادي جدا وهي في المطبخ. أنا عارف إن ده عنوان صادم، كتير من النساء من الأمهات بيقولوا أنا مجرد ربة منزل، بينما خديجة رضي الله عنها كانت تقول بلسان سيرتها وحالها: أنا أعظم صناعة في الأرض، أنا قائمة على أعظم صناعة في الأرض. بتقول لنا إن أعظم صناعة في الأرض هي صناعة الإنسان الذي يعيش على الوحي بوعي، خرج من بيتها القاسم وزينب ورقية وكلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، ثم خرجت منه أجيال الأمة كلها، كما تعود كرامة الأمومة إلى القلوب. إن شاء الله هنعرف قيمتها لما نتكلم عن وفاتها، عن الفراغ الذي تم بعدما مات. عشان كده هنستفيد من قصتها في النهاية: كن في حياة الناس شخصا يفتقد لا شخصا يستبدل. يقول لك والله أفتقد فلان أخي، مش عادي ده جه مكان واحد. بعض الناس يا جماعة مش مجرد أفراد في حياتك. ربنا يسددنا وياك. نحاول إن شاء الله وإحنا بنتكلم في قصتها نجاوب على كتير جدا من الأمور، الأسئلة الكتير اللي بتيجي في الاستشارات. وموجودة في الحياة، ليه في بيوت كتير فيها توتر؟ ليه كتير من النساء بيحسوا بالتعب النفسي؟ ليه كتير من الرجال حاسين بالوحدة والتوتر؟ ليه ضاعت كتير من الفتيات بين نموذجين بعاد عن بعض ومقارنة؟ ليه انهارت معايير الاختيار؟ وليه الأولاد كتير أصبحوا عندهم تفاهات وعندهم هشاشة؟ ليه البحث عن الشهرة أكثر من الأصل؟ ليه افتقدنا السكينة؟ محتاجين كل مرة نسأل السؤال ده نقول الإجابة خديجة. لهذا نحتاج أن نعود لخديجة، لا لشخصها بل لما كانت تحمله من قيم ومبادئ. أعظم ما تركته خديجة رضي الله عنها ليس بيتا في مكة ولا تجارة في قريش، بل تركت وصفة لصناعة الإنسان المطمئن والبيت المطمئن والأمة المطمئنة. سؤال أختم به اللقاء: لو قدر لخديجة أن تدخل بيتك أو بيتك، ما أول شيء ستسعى لإصلاحه؟ وما هو الشيء الذي ستشكرك عليه أو تشكرك عليه؟ طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأرجو من الله أن يطلق لساني بحب في الكلام عن خديجة رضي الله عنها، ويسلمني لما يشرفني غدا بين يدي، ويشرفكم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمعون وتطبقون. صلى الله عليه وسلم عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، نوح يعني البكاء، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. حافظ على صلواتك الخمس، فكم من مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو بها خطيئة يومك الأمس، فلا يفعلن بجسمك الغض البلا. اليوم الهدية النبوية في جوامع الكلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. لألكن ليش هادم اللذات؟ لأنه الملوك وأهل المال اللذائذ لا تنقطع عنهم. يعني إذا بيجي على باله حكالي أخ من أخوي الكرام يعمل في مجال الطيران كابتن، أحد رؤساء إفريقيا جاي على باله الكولا الأصلية، بعض طائرة من إفريقيا إلى فرنسا حتى تعبي الطيارة كلها ياتى أناني كلها. لما بيجي الموت تنقطع اللذائذ. شو رأيكم؟ نحن جماعة درويش، لو أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربانا على عدم الانغماس في الدنيا، حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة. أكثر من ذكر هادم اللذات. سبحان الله، في مواقف بالحياة بتخلي الإنسان يعني يقف ويتأمل، من بيناتهم المغتسل. شو المغتسل؟ ومن السنة انه اللي يغسل يكون من اهل الميت. شلون من اهل الميت؟ يعني اذا كان الميت ابوك انت تغسله، واذا كان الميت امك انت تغسليها. هلا ما حدا عرف لا يغسل، وين بجيبوا مين مغسل الأموات؟ يمكن اللي هو بلا وضو وما بيعرف يصلي. صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، طلعت لبرات الجامع في كان جنازة عندي، فعم يقول هذا ترحموا على المرحوم وكذا، وهي دخلت الجنازة قلنا له فوت صلي. قال لي ادعي لي الله يهديني. مين اللي قاعد عم يذكر النعي؟ قال لي والله ما بصلي. حدث معي في هذا في العام الفائت 2024، هون في أخ بده يشتري قبر كذا، وهي سألت مين بيعرف كذا وهي، فدلوني على إنسان. ف قلت له انت حضرتك المسؤول؟ قلت له والله اذا بتصلي الظهر او تصلي الجمعة. قلت له نصلي الجمعة معيتك ولا لا باشا؟ قال لي والله انا ما بصلي. هو حفار قبور، جمعة ما بيصلي. بعدين هيك حتى تحين تجا بالفعل لا بيصلي الجمعة ولا غيره، وشغلته ينزل الاموات على القبر. هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. لذلك الإنسان في مواقف في الحياة، المغتسل، النعش، هي كلياتها الموت. أخواننا الكرام، الموت عظة، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالموت واعظا. بس ما بيقولوا عن الموت واعظ صامت. تقرا نعوه بتبكي، عملت لك موعظه بدون شيخ. واعظ صامت، المغتسل، النعش، كمان القبر. نحكي عن القبر ان شاء الله اذا الله احيانا غدا. قبر، القبر، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. هذا اللي بيكون ساكن بالروضة وبرمانة وكفرسوسة وبيت 500 متر، بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لسيدنا عمر، قال له كيف بك يا عمر إذا خرجت روحك ومت؟ ثم أمر لك أهلك فغسلوك ثم كفنوك، ثم أمر أهلك فحفر لك ذراعين بذراع، ثم أنزلوك، ثم أهالوا عليك التراب، ثم أتاك ملكان يسألانك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك؟ قال يا رسول الله أو يبقى معي مثل عقلي يومئذ؟ قال له هذا البرج بضل شغال بعد كل المناظر؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهم، والله لجاوبه. هذا الموت، الموت يأتي بغتة، هي أول واحدة، ما حدا بيجي الموت بيجي بيشاوره، ما صارت غير رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجى سيدنا يعني عزرائيل قال له تأذن لي أن أقبض روحك؟ يقول له بلي الرفيق الأعلى، يعني استنى ولا الدنيا ما فيها شيء. لما كانت الدنيا حلوة حلوة، كانت الدنيا حلوة، كان الواحد يروح على السيران وبساطة، عنده سيارة صغيرة يركب أهله ويروح. هلا إذا بدك تروح مشوار بتقول يا ليتني ما رحت، لك صلي ساعة ونص بس من مساحة الأمويين لهون، ما بدي روح ولا اجي، بيمشي مشي احسن له. شوفي شو حلاوة، بتروح مثلا لعند اخوك على عزيمة فطور، تتخانق مرتك ومرته وبيسبوا بعض وبينتفوا ريش بعض، بتقول يا ليتني ما رحت، هون سرقوا له المصاري، وهون ضربوا له السيارة، وهون حريقة، وهون مدري ايش، حتى برا هاد مدري ايش صار له. هي الحياة بلكم. لذلك من علامات قيام الساعة يأتي الرجل إلى قبر أخيه وابن عمه ويقول يا ليتني كنت بدل هذا، بدل صاحب هذا القبر، بس بده يخلص من الفتن. الموت لا يؤجل ويأتي بغتة، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. كم صحيح مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة، راح وينه؟ بني آدم كان عم يحضر الدرس، قال له اتصلوا فيني، قال لي أخ كان عم يصلي التراويح عندك البارحة، قلت له إيه، قال لي توفاه الله واليوم التمساي، قال في مجال أنه، قلت له ما عرفته صدقا، ابعت لي صورته، قال لي هلا ابعت لك صورته، هلا قبل شوي. وين نحن اخواننا الكرام؟ وين؟ الموت سبحان من قهر عباده بالموت، اكثروا من ذكر هادم اللذات. والانسان مهما طال عمره لابد ان يموت. يعني هلا مثلا بيقولوا انه مثلا يعني سيدنا نوح حسب يعني الشيء المثبت في القرآن الكريم، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، يعني 950 سنة. هذا لبث فيهم، اكيد هو حتى يعني صار نبي النبوة تأتي بعد 40، يعني عمره 1000 سنة، بعدين مات. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، نوح يعني البكاء، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. حافظ على صلواتك الخمس، فكم من مصبح وعساه لا يمسي. واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو بها خطيئة يومك الأمس. فلا يفعلن بجسمك الغض البلا، البلا الفناء، نزلوا للزلم عمره سبعين سنة وزنه 80 كيلو، روح بعد سنتين افتح القبر شو بتلاقيه؟ وين الشعرات الحلوين؟ كان سيدنا أبو بكر يمر على المقابر والأين الوضاءة وجوههم؟ وينهم العيون العسلية؟ الشعر الأشقر؟ لك ما في، لك في أكرم على الله من النبي؟ ما في، يعني عم نحكي عن حالنا نحن، نصف على جنب. قال له إنك ميت وإنهم ميتون. تجي مثل هالمواسم هاي ونعود نشتغل، لأنه بذكرة بتوقف قدام الميزان بقول له ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. هي حقيقة، الموت حق، بلش من سيدنا آدم إلى آخر إنسان، هذا كله بالقرآن. بعدين الله عز وجل لما تفنى الأرض، لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، كله مات، من جن وإنس وكل ما خلق الله. بس الإنسان نحن هلا في مشكلة كتير كبيرة، وجود وسائل التواصل والميديا عملت عندنا إغراق في الدنيا. يعني هلا شوفي دعايات أكل وشرب، بنوك، قروض، بلا خود قرض مدري قديش طويل الأمل، فكر إنه الواحد عايش. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أسامة بن زيد، والده زيد بن حارثة اللي النبي تبناه بعدين أزلت آية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بيحبه ابن حب رسول الله. قالوا هو في السوق، لما اجى قال له سألت عني يا رسول الله؟ قال له اي والله، اين كنت؟ قال له اشتريت وليدة، وليدة بنت الناقة، لشهر كل يوم بدرهم تقسيط. قام النبي عليه الصلاة والسلام حسب الراوي، لانه هذا الحديث المسلسل، شو الحديث المسلسل؟ يعني بيعمل نفس الحركة اللي عمل النبي. سنقول لك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال إشراك بالله وقول الزور، قال وكان متكئا على يده فجلس. قل ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هيك ساوى النبي. بحديث أسامة قال له كم أنت طويل الأمل، وضع يده على ناصيته، شهر. والله اشترينا بيت تقسيط 5 سنين، ليش نحن عايشين 5 سنين؟ ما بنعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. العاقل من عقل عن الله فهم. كان ابن عبد القدوس لما تنتهي الشتاء يتصدق بكساء الشتاء كله، تقول له زوجته خلي، ألا إذا أحيانا الله إلى قادم نشتري. افتح خزانته، عنده بضاعة بتلبس نص الحارة، ما حدا حاسب المين شاري هون. ولك في ناس يا ريت شاري هون وهون، كون ساكن بالشام شاري بباريس وبلندن، آخر شيء لما بيموت بيدوروا على قبر يدفنوه ما بيلاقوه، ما له حاسب حساب هالساعة. اشتري قبر، وين موصي انت كيف يدفنوك؟ انت عايش مثلا بهولندا، هنيك اللي بده يدفنوك؟ ما في مين يقرأ لك فاتحة؟ هون صالحين وأولياء وذاكرين فايت 100 واحد وطالع 100 واحد كل يوم، بلكي الله بيخفف عنا وعنكم. دور اشتري لك، اشترى بيت والله وين، ماروتا سيتي وقبر سيتي، وكفرسوسة سيتي، ما في. دور دور على شيء يعني هيك يجوا على المالية بس هيك مصباح مصباح العيد يجوا هيك يوقفوا أهلك وحبايبك، أو دي بعتوا لك إياها بلوتوث على ألمانيا. أخي توفى بألمانيا قبل العيد، إجوا استشاروني أهله، قلت لهم متاح إنه ينزل؟ قال بنزلوا على الخطوط.

به دواوينه كان يكتب عليه كفى بالموت واعظا. هارون الرشيد اللي حكم نص الدنيا كان يحكي الغمام الغمة إلا أمطري أو لا تمطري فسوف يصل خراجك إلي. خراج يعني مما يأتي مما غلت الخضار والفواكه والتمر. قالوا تنزلوا هون المطارات ولا تنزلوا روعة إن شاء الله ينزلوا بعمان كلهم تابعين. كان رايح على الحج اعترض هودجه الهودج يعني جمل بيحطوا عليه هيك يعني خشب وكذا وهي بصير بيريح حاله معروف الجمل. أي واحد منا أحسن من فرعون؟ نحن أحسن من هارون الرشيد. اللي عنده بسكليت أحسن من هارون الرشيد. طيب اللي عنده سيارة هارون الرشيد يطلع يشير عنده شو على مركب هيك شو بعدين نحن قلنا له الأخوان الكرام أي واحد من أبنائنا أعظم من ملوك أهل الزمان الأول؟ هلا فرعون كان يجي الطباخ تبعه يساوي له كشري قاعد بمصر هي ولد من أولادك قاعد بالشارقة بسوق الشارقة يجي رفيقه يقول له شو اليوم شو رأيك ناكل أكل صيني؟ قال له لا والله جاي عبالي سوتشي روسي. بيجي الثالث شو بيقول له والله في أكل إيطالي آخر شيء بيقول له أخي خلينا نروح على مطعم شامي ناكل مشاوي. عم يتفقسوا. هاي صحيت لفرعون؟ ما صحيت لفرعون. لذلك هو رايح على الحج اعترض الموكب تبعه انه هيك وقف كذا هو ما له شايف فتح قام شاف واحد معروف بسموهم بركه. لا تقول على البركه قول بركه. بركه هيك انسان وكذا اسمه بهلول. شو اسمه؟ معروف هيك انسان بيساعده يعني وبيقول له انه خذ الهديه وكذا قال له يا بهلول إني مسافر لبيت ربي. كان هارون الرشيد مكتوب على القلنصوي تبعه الحاج الغازي سنة يحج وسنة يروح يجاهد في سبيل الله. ما كان قاعد أفل مكاتب يعطي أوامر. قال له عظني يا بهلول بدي هيك شي كلمة منك أنا رايح. وقف هيك قال له يا أمير المؤمنين هب أنك قد ملكت الأرض طرة. الأرض كلها أنت عندك نص الأرض. قال له تصور أنه الأرض كلها ودان لك العباد ثم ماذا بعدين؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر يهيل عليك التراب هذا ثم هذا؟ بيجي يمسك التراب نحن سني لأنه صار يبكي وانزل الستار تبع الهودج وولى. هذا مين؟ هذا البهلول. هذا بهلول هيك بيحكي. يا أخوانا الكرام أكثر من ذكر هادم اللذات. كل ما تضيق معك بيقول لك كذا قال له عارفه صفوان بن سليم أحد التابعين كل يوم يدخل البقيع وقف قدام قبر تبعه أحد الصالحين من تابعي رسول الله. وقف صفوان بن سليم شغلة كتير كبيرة. لما خلص قال فظننته أنه قبر أبيه. اجى تاني يوم أم راح وقف على قبر تاني قال فظننته قبر أمه. كل يوم يفوت على البقيع بعدين فظننته قبر جده. قال ثم سألته

شو القصة كل يوم؟ قال في كل يوم آتي إلى البقيع وأقف أمام قبر من قبور المسلمين. هدول لا لون أبي بس كلهم هدول أخواتي في الله. وبيقعد بحكيهم. هذا شو كان؟ روح شوف. نزيل على باب صغير بتلاقي عبد الملك بن مروان. هذا اللي كان حاكم الشام. هيك قبر. بتلاقي بلال الحبشي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فوت على البقيع بتلاقي سيدنا عثمان. بتلاقي أصحاب رسول الله 10,000 صحابي رأت عين رسول الله كلهم مدفونين. طب وينهم؟ لذلك ابن الوردي قال أين أرباب الحجة، حجة العقول، أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول، أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغني القلل، قلل جرات الذهب. أين فرعون وهامان ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل صف بالعقل. سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. رمضان مثال مصغر للدنيا، هي الخلاصة. بكرة رمضان وباقي أسبوع لرمضان و 19 رمضان والليلة ليلة 20. الله يعطيكم العافية. خلص رمضان، ما هو 10 بشر شلون عم يمر ما عم نعرف. الله وكيلكم ما بعرف. كان أكثر إنسان يعني بيتعب بالجامع هو الإمام الذي يقوم بالناس، مع ذلك نحن ما عم نعرف شلون عم يمشي. وينه جدك؟ وينه؟ راح. وستها كمان مشي. في ناس آباء وأمهات مشوا. نحن إنك ميت وإنهم ميتون. الحقيقة فوق. بعدين ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. هلا شو بيقولوا الأخوانا المسيحيين؟ بيقول أرقد بسلام لما بيموت. أنه سلام في وفد يوافق. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لذلك إخواننا الكرام ما دام رمضان يعني يمضي الحياة الدنيا ستمضي. جيت ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. اجا مبارك هو شو هو عم يبكي؟ اطلع منا وانت عم تضحك. ولو يبكيوا الناس نحن ما بتفرق. الانسان لما يطلع روحه سواء اذا كان صالح وخرج من الدنيا، وهذا اللي عمره 70 و80 ما عنده ضغط وعنده سكر ويلخ خلاص راح لوين؟ خلاص يوم القيامة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كلهم أبناء 33 للرجال. خلاص ما عاد في أي كل الدنيا هون وقسطرة ومسطرة وفسطرة يروح عنا ودواء وضغط وسكر وكورتيزون ومسكن كان الواحد كنا نروح على الحج ناخذ معنا شوية التهاب وسيتامول ودول ودواء مغص. هلا بنقول له الواحد خذ معك أدويتك، بيفتح شنتاي كلها أدوية زلمة واحد.
في أخ قدام مني ما حدا قال لي ها قدام مني بياخذ 46 حبة باليوم، 9 عالريق، بعد ما يفطر في 8 وبين الفطور والغداء بياخذ ضغط، سكر، روماتيزم، شو بدي لكم، نقص تروية. هلا الواحد بيستغرب بس الأطباء بيعرفون نقص تروية، عنده فقرات بياخد مسكن، شي بينظم له، شي بيرتب له، شي بيعمله كهرباء القلب بدري ايش. الله يعين الناس على الأمراض. في أخ ذكر لي مرض ما بيخطر ببالكن، شو المرض اللي عنده؟ بيضل يشرب مي وما بيرتوي، مسكين رايح جاي عم يحاسب بيت الخلاء طبعا، قوم راح وراجع أوروبا وهي ما في قرنه مضروبة عنده واقع، هي اللي بتنظم هالشغلة. باليوم بدي أخذ 9 حبات، 3 الصبح، 3 الظهر، 3 المساء، حتى شو تزبط له؟ لك هيك بطنه. أخذوه عملوا له تجربة دون ما يأخذ الحب، يشرب أخذوه على أحد المشافي بعلمي، عملوا له قسطرة على بانيو، لك حيعبي البانيو. شكور الله أنت الحمد لله والله ارتويت بقى، شو في أمراض؟ شكروا الله، يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لو الإنسان بيفهم حقيقة الموت ما بيضوع 5 دقائق، ما بيروح صلاة جماعة، ما بيخلي واحد يروح يشتكي عليه بالقصر العدلي، له دول ما يجيب لك في نزلة، في نزلة وعم يأكل حقوق أخته، في نزلة وعم يأكل حقوق جيرانه. هذا في واحد نختم بها. على فكرة هي شغلة انه ينزل واحد يواسيه باللي هي يعني موجودة عند الديانات الوضعية. بينزلوا المرأة بالهند بعد اللي بدفنوها هي حية، ما مو بس ليلة بقى، كان في بهالبلاد يعني هاي حقيقة انه ينزلوه اليوانسو. هلا حتى عنا بيقول لك انه يروحوا لعنده على صلاة الصبح بشان يفكوا وحدته، مو سمعانين هيك شيء؟ مش مين قالك انه قاعد لحاله؟ قاعدين عم يسألوه ماسكين الكرباج، اما نعيم واما جحيم. بقى سألوا عن شيخ القرية، قال والله نازل على الشام عنده شغل. شافوا واحد دقنه طويلة كذا، قالوا لك دوم تنزل معه وتأنسه. يا لطيف. هلا لحد هون القصة حقيقية، بعد منا صارت لأنه يعني موعظة. قال نزلوا، قال إجا سيدنا أنكر ونكير، قال له شو شايف 2 تحت؟ قال له هذا نازل ضيف، أما الأصلي ميت. قال له نبلش بالحي ولا بالميت؟ قال له لا نبلش بالحي، هذا الميت عنا. لابس انباز حاطط هيك ورابط ربطة. قال له ايه هي الربطة من وين جايبها الحبلة؟ قال له والله أنا هي سرقتها من جدي، أخذتها بدون إذنه. ضلوا يسألوا عن الحبلة من العصر للفجر، فتحوا الأبر عليه قام طلع شعره شايب، صار يطلع يقولون يا ناس يا عالم الموت مو لعبة، نزلت الأبر مو لعبة، يا ناس اللي ظالم يروح يرد المظلمة، اللي ما عم يصلي يصلي. قال لهم أنا بشان حبلي صلي ليلة كاملة وما خلصت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، وبعد ذا
نسأل عن كل شيء. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nick Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الرواق والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: قول دواء قول.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زغن بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة بوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. حول أحدث التطورات في المواقف الأمريكية بشأن هذين الملفين اللبناني وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، هل أجملت لنا آخر وأحدث المواقف والتصريحات في واشنطن بشأن هذين الملفين؟
1: نعم مراد، آخر التطورات وما تشير إليه هذه التقارير التي تتحدث الآن عن معاودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مجددا بفعل التوتر الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الثلاث الماضية، وإن كانت ارتفاعات محدودة بنسبة 1% تقريبا إن فيما يتعلق بنفط النفط الخام برنت أو تكساس، لكن مع ذلك أسعار الوقود هنا الديزل والبنزين واصلت الانخفاض. وكان لافتا أن الولايات المتحدة رغم الهجوم على سفينة شحن يوم الخميس من قبل إيران كما تقول واشنطن، لكنها لم ترد على هذا الهجوم إلا مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق أبوابها وبالتالي تجنبا لحدوث اضطرابات في أسواق المال. واليوم يتم الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة بطبيعة الحال حتى الآن إعلان من الجانب الأمريكي، وذلك قبل ساعات من افتتاح أسواق الأسهم أبوابها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضح أن واشنطن تسعى إلى تجنب إحداث مزيد من الإرباك في هذه الأسواق، ولا سيما أن هذا الإرباك قد حدث بالفعل فيما يتعلق بالتأثير على حركة الملاحة في المضيق بفعل الهجمات التي حدثت على سفينتين الخميس والسبت، واضطرت الولايات المتحدة كما تقول إلى الرد بشكل دفاعي وردعي يومي الجمعة والسبت على هذه الهجمات قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي باتت الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تتحدث عنه نقلا عن مسؤول أمريكي، لكن يبقى موقع أكسيوس الأكثر من حيث التفاصيل والأسبق أيضا فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف هذه الهجمات المتبادلة وأن تمر الملاحة السفن بشكل آمن وحر خلال فترة المفاوضات التقنية، وأن البلدين اتفقا على عقد اجتماع الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تسوية الخلاف حول أو النزاع حول مضيق هرمز بطبيعة الحال حول تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذا الأمر. وكانت هذه المذكرة أشارت إلى التزام إيران بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه خلال فترة 60 يوما مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الاجتماع سوف يكرس الآن لبحث هذا الملف، علما أن ما كان مرتقبا هو جولة مفاوضات من أجل بحث الملف النووي البرنامج النووي. وكان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية تشير إلى أن هذه الجولة المرتقبة المتعلقة ببحث الملف النووي قائمة كما هو مخطط لها، وأن جميع قنوات التواصل ما تزال قائمة قبل أن يأتي هذا الإعلان فيما يتعلق الآن بجولة مفاوضات حول مضيق هرمز كما يقول موقع أكسيوس، الذي يشير إلى أن هذه الجولة جاءت بديلا عن المفاوضات التي كان يدور الحديث بشأن أنها سوف تتطرق للملف النووي. في المجمل قد تكون الجولة التالية تتعلق بهذا الملف، وكانت وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه الجولة المرتقبة هي المتعلقة بالبرنامج النووي هي الأكثر تعقيدا، أي ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات، علما أن المفاوضات على المستوى الفني متواصلة ولم تتوقف، ولكن هذه مفاوضات على مستوى أعلى. مراد
0: هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقيق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عن من سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلا وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى

0: الوطني وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: لمناقشة تبعات هذا الاتفاق ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق الاتفاق الإطاري يوم الجمعة الماضي حذر من الفتنة، في حذر اللبنانيين جميعا بكل أطرافهم من الفتنة، وبالتالي ما الذي كان يعنيه نبيه بري وما مدى خطورة الوضع؟
2: تحية لك مجددا أستاذ مراد. ما قصده الرئيس بري ينطلق من مضمون الاتفاق الذي يحصر موضوع الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ويشير إلى ما يشبه أن هناك شراكة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في هذا الاتجاه. الرئيس بري يتهيب هذا الأمر ويعتبر أن نزع سلاح حزب الله بالقوة يؤدي إلى فتنة داخلية، أنه أي صدام بين الجيش وحزب الله سينعكس أولا سلبا على المؤسسة العسكرية ووحدتها، ثم ينعكس على الجو السياسي العام المنقسم أصلا، يعني أحيانا يكون انقسام عمودي أحيانا عم يكون انقسام أفقي. فلذلك اعتبر أن هذا الاتفاق بكل مضامينه ليس في مصلحة لبنان، لا بل أنه يوحي وكأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وهي قالت ذلك لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح حزب الله. فذلك يعني أن وهي تعرف أن نزع السلاح داخليا لا يمكن أن يحصل لتجنب هذه الفتنة، أن يعني المسؤولين لا يمكن أن يدخلوا في أمر يؤدي إلى الفتنة، على رغم اختلافهم على موضوع الحوار على المفاوضات، لكنهم في النهاية لا يستطيعون أن يتركوا البلد يذهب في هذا الاتجاه. فلذلك على الصوت رفع الصوت الرئيس بري وحذر من فتنة. لقى حزب الله بأنه رفض هذا الاتفاق ورفض نزع السلاح بالقوة، مشددا على أن هذا الأمر شأن داخلي يعالج بالحوار الداخلي بالعبر

0: استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. وبتقديري اليوم اتصال الرئيس الحكومي بالرئيس بري وتأكيد على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تدفع البلاد إلى الفتنة، فهذه بداية لاستيعاب الوضع والتعاطي مع الموضوع الاتفاق من خلال اتصالات مع الأمريكيين. وكما قلت لك في مداخلة السابق، اليوم سيزور لبنان قائد القيادة المركزية الوسطى الأميرال براد كوبر. هذه أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مهمة، بحيث أنه براد كوبر سيستمع إلى كل ما هو حاصل من وجهات نظر وينقل إدارته، علما أنه هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية في ضوء الاتفاق الذي أعلن، تناولت ردود الفعل والمضاعفات التي أحدثها هذا الاتفاق.
1: لكن سيد طارق، دعنا نلقي الضوء أو نسلط الضوء على هذه النقطة. زيارة براد كوبر وهو مسؤول عسكري للبنان لمناقشة هذا الموضوع أو هذا الاتفاق، هذا يجعل ربما الصيغة أو الصبغة عسكرية لما ستتم مناقشته، علما أن هذا الاتفاق هو سياسي أمني وليس أمني فقط.
0: صحيح، ما كمان إذا أردت أن تتخذ خطوات عسكرية فهذه الخطوات العسكرية تحتاج إلى مناخ سياسي وإلى توافق سياسي.
1: لذلك سيد طارق، عندما نتحدث عن اختلافات سياسية بداخل لبنان بشأن هذا الاتفاق، فمن يفترض أن يكون مطلق النقاش سياسي قبل أن ننتقل إلى المستوى الأمني، لأن المستوى الأمني هو سيكون تحصيل حاصل، لأنه هو مخرجات هذا الاتفاق هي التحركات الأمنية. لذلك لماذا التركيز هنا، لماذا يركز لبنان هنا على مناقشة هذا الموضوع مع طرف عسكري وليس واحد أو ممثل سياسي من الحكومة الأمريكية التي عقدت الاتفاق؟
0: في جزء من مهمته بده يبحث في موضوع كيفية تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب وكيفية الشروع في المنطقتين التجريبيتين. يبدو لبنان لا يقبل يبدو بالصيغة التي طرحها بنيامين نتنياهو، لأنه هاتين المنطقتين أصلا إحداهما يعني بلدة فرون غير محتلة وليس فيها جيش إسرائيلي، بلدة زوطر الغربية جزء منها محتل. يعني الإسرائيلي يقدم للبنان هذه المسألة من كيسو كما يقولون، يعني لم يقدم انسحابا من المنطقة الصفراء مثلا، يعني المفروض حسب الاتفاق أنه لازم ينسحب من المناطق التي يحتلها. هو ينسحب الآن من مناطق غير محتلة وهو غير موجود فيها أصلا، يعني يعطي لبنان شيء لا
1: ينسحب على الورق
0: أصلا. نعم لا يعطي شيء. ولذلك براد كوبر مفيد أن يطلع على الجو السياسي القائم قبل الشروع في الخطوات الأمنية، لأنه هذه الخطوات الإسرائيلية بمقدار ما هي أمنية هي سياسية أيضا، ترتبط بأصل الموضوع أنه الإسرائيلي يريد اتفاق مع لبنان، لكن هذا الاتفاق مع لبنان ليس له أرضية توافق داخلي في لبنان حتى الآن، وهو يعني فيما يطرحه الإسرائيلي حتى الآن لا يساعد حتى السلطة اللبنانية التي اتفقت معه لكي تقنع الآخرين بأن هذا الاتفاق يمكن أن يكون لمصلحة لبنان وتسكت معارضتهم. ذلك الآن الخلاف بلبنان بين مشروعين، مشروع الدولة اللي عم تقول أنه بعد الحرب ينبغي أن نذهب إلى موضوع احتكار السلاح وتبسط سلطة الدولة على كل أراضيها والانطلاق إلى الأعمار وكذا في ضوء هذا الاتفاق، يعني إذا بينما الفريق الآخر لفريق الثنائي وحلفائه يقول أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤسس لاستعادة الدولة أرضها وسيادتها على أراضيها، وهذا الاتفاق غاية منه إحداث فتنة بين اللبنانيين، ولذلك لن ندخل فيه هذا الاتفاق. طالما أنه غير متوازن ولا نعم. يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية. نعم.
1: شكرا جزيلا لك
0: بتقديري أنا أستاذ مراد.
1: نعم.
0: إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف العمليات العسكرية هي وإيران، هذا يعني أن
1: نعم أدركنا الوقت في طارق
0: ترشيشي
1: الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقعة في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهة في 2 مارس الماضي.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام، ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: ننتقل الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين. إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع إن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأبابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
6: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ساوند بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أي ولد مدلل يكره في النهاية أمه وأبوه.
2: هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب.
1: أنا كرهت الصلاة يا أخي.
2: أمي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني أقوم.
1: خلنا أقول الكلام شديد.
2: عرضوا أنا شو أقول؟ مو بتربي.
1: ولكن مات على الكفر. ابنه مات على الكفر.
2: فدليش تخليه حروم محروم محروم عقب ينفجر؟
1: في احتياج صار وفي شهوة متبادلة.
2: هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب.
1: هني الصراحة لا. تبي تربط رقبتي بس تمشي؟
2: أنا أدري إن هذا صارت يمكن أرتبك لنا. دين وطين. حلقة اليوم مهمة جدا تحت عنوان التربية، فإن شاء الله أنها راح تهم الكل ومحاورها كثيرة، بتهم الطفل، بتهم الشباب، بتهم الآباء، الأمهات، حتى لو الأمر ما يعنيك لكن ما رده يعنيك في المستقبل، أو ممكن حد من ربعك أو من هلك محتاج كم من نصيحة ممكن تسمعها اليوم. بصراحة أنا عن نفسي شخصيا يعنيني وايد، عمري 31 ما ردي أكون مقبل على الزواج. بس أنا راح أبدأ بأن يا أبو خالد إحنا نشوف في حياتنا نوعين من الناس.
1: جميل.
2: نشوف الزين ونشوف الشين. وأنا بصراحة عندي قناعة شخصية.
1: دين
2: وطين. صح. أنا عندي قناعة شخصية إني لما أشوف شخص زين خلوق ما يكذب ما يضر الناس، فتلقائيا أنا أقول متربي عدل. صحيح. وفعلا لما تشوف الأب تشوفه مربي صالح سبحان الله، حتى من أول ما تشوفه تقول آه عشان كذي الولد طلع. والعكس صحيح، لما نشوف الشين على طول أنا شو أقول؟ مو متربي. ويطلع فعلا الاب مقصر. فهل هذا قانون؟ اذا الولد زين معناته في تربيه زينه في البيت، واذا الولد مو بزين التربيه مو بزينه؟
1: هو قانون قانون. ولذلك عندنا كلمه جميله، اجعل من يراك يدعو لمن رباك.

0: اجل من يراك يدعو لمن ربك. هذه رسالة. لكن هذه القاعدة أحيانا فيها استثناء. يعني احنا دائما نقول من زرع حصد،
1: صحيح،
0: ومن سار على الدرب وصل. فقد يسير الدرب ولا يصل، وقد يزرع ولا
1: يحصد. صح،
0: هذه تصير. لكن الأصل اللي تفضلت فيها أتفق معك، هذا هو الأصل. لكن تأتي هناك استثناءات، إن الأب يبذل كل جهده ولكن لا يكتب له التوفيق،
1: ما في فائدة في الولد.
0: الآن إحنا حتى يوم القيامة لا نسأل هذا السؤال وما نجد إجابة. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام، نبي من أنبياء العزم وأول رسل الله عز وجل إلى خلقه. سيدنا نوح اجتهد على ولده بكل ما أتي من قدرة ومهارة، والأنبياء هم أكمل الناس في هذا الباب، ولكن مات على الكفر، ابنه مات على الكفر. فهل يحمل سيدنا نوح تبعات هذا الكفر؟ نقول له لا. رسالتنا اليوم اللي بنوصلها للأب وللأم، أهم ركنين في التربية الأب والأم،
1: صح،
0: يمتلكون هذه المهارات حتى يوصلونها صح لعيالهم. ليش؟ مشكل كلمة سمعها الولد فهمها، مشكل كلمة فهمها اقتنع فيها، مشكل كلمة اقتنع فيها راح يطبقها، مشكل كلمة طبقها راح يواصل.
1: صح،
0: لذلك العمل تحتاج إلى استمرارية ومتابعة وفهم وإدراك وتوصيل المعلومة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
1: طيب وخالد، شلون هل التربية صعبة؟
0: شوف يا براشد، الأنبياء جاءوا لبناء عقول البشر، وهي أصعب مهمة الله وكل فيه الأنبياء. اليوم احنا ممكن نبني برج من 100 دور. طيب بعد ما وقف البرج قدامي قلت والله ما عجبني، بتوقيع واحد يهدم؟ نعم يهدم. وابني بطراز مختلف في مكان آخر؟ نعم يبنى. أنا عندي فلوس، يبنى ولا ما يبنى؟
1: يبنى.
0: يهدم ولا ما يهدم؟
1: يهدم.
0: لكن تعال بجيب لك إنسان خلت في عقله فكرة خاطئة، أقدر أطلعها؟ احتمال نعم،
1: احتمال صح،
0: واحتمال
1: واحتمال لا.
0: لذلك هي مهمة صعبة. لكن ولدك هذا اللي ربيته أصبح مشروع وقفي، صدقة جارية.
1: صدقة جارية.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. لازم يكون صالح، لأن لو مو صالح ما بيدعي. أنا ربيته يكون صالح، خلاص أديت المهمة كما أراد الله عز وجل.
1: سبحان الله، صحيح. وأنا دائما أشوف أوقات مثلا أبوي فارق الحياة،
0: نعم،
1: وتلقى ولده ما شاء الله يتصدق عنه، يعتمر عنه، حتى لو يسوي خير له لنفسه هو مش للمتوفى، تعتبر صدقة جارية، لأن سبب من الخير اللي سواه تربية أبوه.
0: والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني. يا جماعة في تربية معناها في تعب، معناها في متابعة، بعدين ولد صالح يدعو له. فأنت قاعد تجهز لنفسك عمر ثاني، قاعد تجهز لنفسك صدقة جارية، مشروع وقفي قد يستمر إلى مئات السنة.
1: والله يا شيخنا وايد حلو أن الواحد يفكر بهالطريقة. يعني أنا يمكن هذه ما كانت في بالي، بس الحين ممكن فعلا تكون في بالي لما أتزوج ويبقى عيال، أن في بالي أنا قاعد أسوي كأنه مشروع، والعيال أساسا هم رزق
0: وامتداد لك. الآن لو سألتك سؤال: كم ناوي تعيش؟ كل بخاد الأعمار بيد الله،
1: صحيح.
0: لكن لما يجيني ولد، ضيف 60 سنة في عمرك، ولدك يجي ويجيك ولدين وثلاثة وأربعة، هذه كلها أعمار لك وكلها أعمال لك، كل عمل يقوم فيه ابنك لك. إذن وجود الذرية رزق، والاهتمام فيهم صدقة جارية.
1: المسؤولية بخارج،
0: نعم،
1: مسؤولية التربية، هل هي فقط على الأم والأب مثل ما الأغلب عارف شيء هذا؟
0: جميل، أنا بقولك شيء، المسؤولية تنافسية. شو تنافسية؟ يعني الأب يبي ياخذ النصيب الأكبر،
1: أوكي،
0: والأم تنافس تبي تاخذ، مو بنبي نقدم استقالاتنا التربوية من البيت وننسحب. بعطيك مثال، أنا جاني مولود علمت سورة الفاتحة، أنا سبقت أمه في تعليم سورة الفاتحة،
1: أوكي،
0: كم سنة راح يصلي؟
1: تعلمهم شيء الحين، تعلمهم شيء.
0: كم سنة راح يصلي بسورة الفاتحة؟ كل يوم كم مرة راح يقرأها وراح يعلمها ولده؟ هاي كلها لمن؟ لي،
1: للي يعلمه.
0: أي لما إحنا نحدد الغايات بتصير المنافسة، إن كل واحد بيشتغل أكثر، لأن درجات الجنة إذا ولدي طلع فوق أنا أطلع معه، وإذا أنا طلعت فوق هو يطلع معي، هذا من فضل الله علينا. الآن أنا أعمالي قليلة،
1: هذا كلام جميل،
0: إيه، ولدي درجات أعلى، طيب هو في درجة وأنا في درجة؟ لا، من كرم الله يرفعني أنا لدرجته، وإذا كانت أعمالي أكثر أنا فوق وهو تحت، الله سبحانه وتعالى رفعه لي،
1: وكأن كل واحد يشفع للثاني
0: طبعا، وكل واحد يرفع في درجات الثاني. فإذا كانت العقلية بالطريقة هذه العقلية بالطريقة هذه أقول لك لا الأمور ما راح نقول والله دورك ولا دوري أنا أمس وقفت للصلاة أتوقف لا الكل يبي يوقف الكل النبي ياخذ وبعدين لما أنا أقدم أي شيء كأب أو كأم ترى مجرد ما تقدم أنت قبضت الثمن من الله لا تمن على
1: يعني.
0: والله أنا قدمت أنا سويت ترى يايبة لما قدمت استلمت من الله عز وجل الثمن مباشرة لما قدمت يا أم وتعبتي وسهرتي ترى قبضت الثمن من الله عز وجل مباشرة فلا تمنين على عيالك
1: بس اللي يشوف أبو خالد إنه يعني لو بحط نسبة معينة يمكن أقول لك 70% يمكن الأب والأم لأن إحنا نشوف إن المدرسة تربي أصدقائه يربون
0: أخطر
1: يأثرون
0: أخطر
1: يمكن أخطر
0: نعم
1: الأخوان يأثرون أخوان الكبار يأثرون سواء أخوان أو خواته الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا ولها تأثير كبير اليوم علينا السوشيال ميديا يعني الطفل فعلا يتعلم من الأشخاص اللي يتابعهم تلقاه متيم أنا تصير معاي شخصيا يعني أنا مرة يعني موقف طريف كنت أشرب مشروب طاقة ما بقول اسمه ومصور وأكل آيس كريم أنا أقول دائما إذا رحت الدكان شيء دائما أقوله في السناب أقول إذا رحت الدكان إذا ما أبي شيء أشرب المشروب وأكل آيس كريم قطيتها قطة 3 ثواني والله كلمتني أم أثرت فيني سبحان الله كأن كل الأمهات كلموني يا عبد الله عيالنا يقلدونك يقلدونك شو معناتها معناتها إنه بيأخذون الزين والشين
0: يوم من الأيام كنا في سفرتنا هذه أو اللي قبلها قلت لك يا راشد أنت اليوم مش في دائرة المشاهير في دائرة المؤثرين فاتق الله في نفسك
1: صحيح صحيح
0: هذا الكلام قلت لك
1: المصاعب صعبة
0: المهمة صعبة البيت هو رقم واحد الأب والأم هم الأساس لا شك نذل ربه لكن الأب والأم إذا كانت عندهم غاية واضحة راح يعلمون عيالهم التربية هذه بمعنى خلينا نقسم التربية 3 أقسام للتوضيح خلينا نعتبر برع البيت عبارة عن بحر
1: أوكي
0: والبيت هو المكان الآمن في البيت أنا أعلم عيالي على السباحة لأن برع بحر السباحة أنواع في واحد يسبح لمترين ويغرق وفي واحد لا ما شاء الله عليه يسبح ويروح يلف ويرجع وفي ثالث يسبح وإذا شاف حد غرقان يقدر ينقذه البيت صنف عياله في التربية أي نوع الأول ولا الثاني ما لي خص في غيري ولا الثالث
1: أحسن وأحسن
0: أحسن وأحسن فالثالث هو الأمان الشخص اللي يدعو غيره لقيمه لمبادئه يا ولدي هذا غلط يا هذا حرام هذا ما يجوز احنا ما نروح هني احنا يفترض يكون كذا هذا النوع الثالث من التربيه اللي اذا ربينا في البيت حتى لو طلع في المجتمع سيؤثر ولا يتاثر لذلك باختصار ربي ابنك ليكون مربي
1: حلو
0: وهو صغير بس مربي
1: بخارد ان شاء الله ان ابوي وامي ربوني خير تربيه ان شاء الله وهذا الشيء الحين انا استذكره بما ان عمري صار 31 بس انا اتذكر يوم اني كنت في المدرسه أنا ما كنت أحرص أن والله مثلا الشخص المبزين ما أراد جاء أبدا لا إحنا ترى في صف واحد معنا 25-30 طالب في صف واحد لو ما رافشت برا ما ردي أسولف معه مثلا
0: وفي مدرسة واحدة شيخ
1: وفي شيء مهم
0: نعم.
1: أنا ما أبي أبين لأني أنا خايف منه وهذا شيء تدري بيأثر على شخصيتي وعلى ثقتي
0: نعم.
1: فأنا بصراحة أتكلم عن نفسي أن كنت معهم عادي وأسولف وأخضع بس ما أتأثر بالسلبيات بالعكس الحمد لله أني كنت أحس نفسي مؤثر عليهم واحدة على واحدة على واحدة ممكن أغير منه رافجهم بس انت جرهم لا يجرونك جرهم للزين على موضوع المسؤوليه يا ابو خالد في ابا وانا ما ادري ايش اتخيل نفسي منهم في المستقبل لان الانسان مثلا وايد مشغول
0: جربت يا ابو راشد
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يكتب لنا الزوجه الصالحه ان في ابا فعلا وايد مشغولين هو قاعد يشتغل عشان يجيب على الفلوس مثلا للبيت للام للعيال لمستقبل عياله ففعلا الموضوع وقت احنا اليوم عندنا 24 ساعه انا دائما كلمتي اتمنى اليوم في 36 ساعه بس يومنا 24 ساعه شيء ما يتغير طيب شو الحل يعني الابو ما يقدر يجاوب العيال 24 ساعه مثل ما يقولون
0: جميل هو لو جينا لابن خلدون رحمه الله يقول أفضل بيئة للتربية هي بيئة الوسط من لم يشغله فقر ولم يشغله غنى ففي أب شغله الغنى وفي أب شغله الفقر الآن تفضلت سؤالك في اللي شغله الغنى أو شغله رزق اليومي هو الوسط الخلفاء قديما نفس الشيء كان عندهم مسؤوليات فكانوا يأتون بأبنائهم برجل يسمى الحكيم
1: أيوة
0: الحكيم.
1: أنا قاعد أربطها بالمراكز التربوية اليوم
0: المراكز التربوية اليوم نعم المراكز التربوية اليوم بمثابة قديما كانت العرب ترسل أبنائها إلى البادية تغيير بيئة واعتماد على النفس والابتعاد عن البيت لأن التربية القيادية ما تجي تربيها في البيت تجي تربي ولدك قائد لازم يطلع
1: لازم يجي
0: خارج عدبة الباب بيتعلمها هناك أما في البيت ما راح
1: لازم يذوق التجربة
0: لازم يروح ينافس أقرانه في البيت صعبة توجد لهذا البرنامج فقديما كان يرسلهم إلى البادية اليوم المراكز الشبابية هي بمثابة البادية قديما هناك من هو متخصص في هذا الباب وكل البرامج فيها أقران يعني إذا ولدي عمره 7 سنوات ولدي الثاني عمره 10 سنوات شو ينافسون بعض في البيت، لكن لما تروح لأي مركز تربوي
1: على نفس العمر
0: على نفس العمر فالمنافسة تصير والقوة تصير ويشوف نفسه بينهم بين ربعة كيف يتحمل أخطائهم، كيف يتحمل المشاركة معهم. لأن إحنا في البرامج هذه ما نتعلم القراءة والكتابة، نتعلم القيادة، نتعلم الحياة الحقيقية مش الحياة المصطنعة.
1: خارج إن شاء الله متابعين إحنا من كل مكان والعدد كبير، واللي يشوفونا في اللي عنده أخو، في اللي عنده أخت، في اللي عنده أم، في اللي عنده أب، بس في اللي فقد الأم واللي فقد الأب، فبعد ما نبي ننساهم في حلقة اليوم طالما حلقتنا عن التربية
0: جيم.
1: فإحنا نبي نجيب طاري إذا يشوفنا شاء سواء عمره 15-16-17 وفاقد أمه أو فاقد أبوه أو فاقد الاثنين من جيم. يربي اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما 6 سنوات وأمه ماتت، عمه تولى المهمة. ونفس الشيء نقول لهذا اليتيم، أو لواحد فيك عمك ولا خالك، وإذا جدك موجود أخوك الكبير موجود أيا كان ما حصلنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة كلها أنهم يسندونك.
0: واليوم إحنا عندنا مراكز.
1: نعم هناك مراكز لإيواء الأيتام ومع أمهاتهم، مع يعني اليوم اليتيم يكفل مع أسرته، يعني ما يكفل في مكان إلا إذا كان فاقد الأبوين وهم قلة، لكن بشكل عام الجمعيات الخيرية والمراكز اللي لها علاقة في هذا الباب قايمين بدورهم في هذا الباب.
0: يعني بخارة كفارة اليتيم تعتبر جزء من التربية
1: لا شك.
0: والحلو اليوم ان احنا نقدر نكفل ايتام بطريقة سهلة جدا، مثلا عن طريق تطبيق قدر الخيرية تقدر تدخل وتكفل الايتام، لا وتعرف اليتيم مالك موجود في اي دولة وتقدر تتابع معاه اسبوعيا او شهريا مع الشباب اللي موجودين في قدر الخيرية.
1: والاحسن ايضا تشارك عيالك في هذه الكفالات.
0: في تطبيق ثاني اسمه الأقربون.
1: جميل.
0: طبعا هو يتبع قطر الخيرية، وفكرته شنو؟ هو حلقة وصل بين الفقراء والأسر المتعففة اللي ما تطلب، وبين الغني أو التاجر اللي حاب يدور على هالناس ويبي يعطيهم، لأنهم من الأقربون اللي موجودين داخل قطر. وركز معي هني لأن كلامي مو بس حق التجارة وحق الأغنية، لا لا، حتى حق الناس اللي محتاجين. أنت إذا محتاج تقدر تنزل التطبيق هذا اللي اسمه الأقربون، تنزله تعبي البيانات تسجل فيه، يوصل الطلب هذا للجماعة في قطر الخيرية يشوفون البيانات، وبعدين يشوفون منو الشخص اللي ممكن يساعدك في هذا الموضوع، وبعدها إن شاء الله يتم تقديم المساعدة لك.
1: وهذه أعظم تجارة لما التاجر مع الله عز وجل، نقول له دائما ربح البيع.
0: وهذا التأثير الإعلام والسوشيال ميديا.
1: جميل.
0: وبالأخص السوشيال ميديا النسبة الأكبر أتوقع اللي يتابعوننا اليوم يتابعون مثل برامج دين وطين، يتابعون ترى برامج تانية.
1: جميل.
0: إذا هني في دين هناك في طين يطينها هناك، فإحنا حنا بنعرف هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء احنا نعرف انه صعب، والولد بيحس بنقص عند ربعه مثلا او شيء، صعب، صار صعب تشيل التلفزيونات، تشيل الجوال من يده، تشيل الايباد من يده، شنو الصح؟ اني اخلي الايباد مثلا ولا اشيله؟
1: جميل. كنت مره طالع من المسجد ولا ولي امر شويه، السلام عليكم. وعليكم السلام. وخذ عندي سؤال، قلت تفضل.
0: احب القصص، انا احب القصص ترى، السفر هاي احلى شيء.
1: فقال لي ولدي في 5 ابتدائي، اعطيه جوال ولا ما اعطيه؟
0: السؤال هاي
1: قلت له تقدر ما تعطيه؟ قال لي الصراحه لا.
0: ايه
1: تبي تربطها في رقبتي بس وتمشي. هو الاب ما عنده القدر انه ما يشتري الجوال له، لكن انا اقول لك اليوم الجوال، خلنا اقول لك كلام شديد، الجوال سلبي والجوال مو زين. انا كعبد الرحمن اشوف ان الجوال عباره عن كنز معرفي،
0: الله عليك،
1: انا اشوفه ثروه معلوماتيه. الان لو اجريت معاك مسابقه وسالتك اسئله صعبه، مثلا غزوة بدر كم شهيد من الأنصار؟ تقولي لحظة أبو خالد افتح الجوال تعطيني الإجابة.
0: صحيح، معناته في فايدة،
1: كنز معرفي. إن جيت للسيرة للتفسير لأي علم من العلوم اللي المعرفية الإسلامية والدنيوية موجودة، الدين والطين
0: في الجوال،
1: في الجوال موجود. للأسف الشديد إحنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء، للأسف الشديد إحنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء. وعيالنا بدأوا وين؟ الآن ليش بعطيك مثال، ليش عيالنا يحبون الحلويات؟ ليش؟ لأن الولد بداية الفطام أول شيء تعطيه يستحليه، فلو عطيته فواكه ترى راح يدمن فواكه ويحب الفواكه ويحب الأشياء المفيدة. إحنا في البداية عطينا الحلويات فهو استلذ هذا الأمر، صح؟ فإحنا نقول يا أخي إيش فيهم عيالنا؟ العيب مو فيهم، أنا اللي جبت له هذا الشيء. الجوال اللي قدامي فيه الدين وفيه الطين، أنا خوفي الآن من الطين.
0: إيه.
1: ففي حملات تسمعها بين وقت ووقت، بين فينة وفينة، يقول لك والله يا أخوي نرشد الآباء كيف يعني يشفرون جواويل عيالهم، كيف يتابعون،
0: يحطوا برامج معينة ويهقفوا
1: برامج وويل آخر. أقول زين،
0: لكن مو على هذا الجيل زين، لكن مو على هذا الجيل. احد الاباء كان يعني مسكين تعلم هذه المهارات وبدا ايش يتابع عياله، وجد ان عياله متابعين ومتابعين وين يدخل المواقع. اليوم كل شيء عارفين كل شيء. اليوم الاب الحاضر
1: ترى الولد اشطر من ابوه، لا تفاض
0: بنتك
1: اشطر منك في المجال.
0: اليوم الاب الحاضر، الاب اللي الله نور بصيرته، يشتغل على تشفير العين وليس تشفير الجهاز.
1: الله هذه حلوه.
0: نعم تشفير العين، تشفير العين وليس تشفير الجهاز،
1: لان الجهاز حتى لو شفرته ترى في عنده جهاز رفيجه، عنده جهاز يعني
0: ربعه في المدرسه. فاذا احنا علمنا عيالنا ان يا ولدي الله عز وجل السميع البصير يراك ويسمعك في كل احوالك، يراك ويسمعك، هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي زين بكره بيسافر.
1: اي والله.
0: وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش، وقد ياتي ما هو محرم ويدفع عليه ايضا. لكن الولد لا، تعلم السباحه من النوع
1: الثالث.
0: يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بامر الله عز وجل وحفظه سالم. هذا اللي احنا به.
1: انا والله بخارج اشوف ان ابدا الحل مش في الحرمان، والاسباب واضحه قدامنا. ما رد يروح عند ربعه، ما رد يسافر مثلا دراسه، فدليش تخليه بحروم محروم محروم عقب ينفجر. انا اشوف ان الموضوع كانه ابره تطعيم. خلي التلفزيون، خلي الايباد، خلي الجوال، شاف شيء غلط علمه، كانك تحط فيه انت المرض بس شوي فيتعلم. وشلون اذا انا ما عرفت الغلط شنو، بكره بعرفه من ربعي وبيسولفون معاي وبتكون حياه جديده، وربعي ممكن يحببوني فيه.
0: جميل.
1: بس الاب ممكن يجيبها بصيغه ثانيه تماما، يقول له نعم هاي غلط، شفته ترى هاي غلط. بخالد انا في لحظه يعني انا ادري ان هذا صارت، يمكن ارتبك منها ويمكن استحي، وانا ما سالتك سؤال دي من قبل حتى في سفرنا. دخلنا الحين كذي وطين لاني خايف اطينها فعلا. يعني الولد ما رد يوصل لي سن البلوغ يمزح شنبي خط، او البنت ما ردها توصل لي سن البلوغ.
0: جميل.
1: طيب هل افاتحهم في مواضيع الحياه اللي احنا نعرفها في الزواج في العلاقات عشان يكونون عارفين، ولا يعرفونها من ربعهم؟ وربعهم الله يعلم اصدقائهم شلون الاسلوب اللي بيجيبونه مثلا او اللي بيقولونه لعيالي. فانا ليش ما اعلمهم؟ علشان اذا جاء اليوم اللي اصدقائهم يقولون لهم تعالوا اقول لكم شيء جديد، تعالوا اقول لكم، ولا يا لحظه انا عارف الموضوع هذه بالعكس، ابوي قال لي كذي وكذي وكذي. فانا الحين محتار اقول ما اقول، اسكت يعرف عند ربعه.
0: جميل. هو امانه انا مش مخير اني ما اقول، يعني مش معناها ان لو ما قلت الموضوع دي ما راح ينولد عنده، لا، كل سن ينولد عنده ميلاد، وهذا السن انولد فيه ميلاد الشهوه شئنا ام ابينا.
1: صح.
0: طيب كيف يتعامل معها؟ اخوي براشد في احكام شرعيه مرتبطه بهذا الشيء. الولد قام الصبح احتلم، ايش يسوي؟ يروح يصلي الفجر مع ابوه؟ في احكام لها علاقه بهذه الامور. لكن ان الاب ما يتكلم مع عياله، اقول لك لا، لازم يتكلم. تقول لي والله في حرج، انا اتفق معك. اليوم نرجع خطوتين للخلف لما تكلمنا عن المراكز الشبابيه. جزء من شغل المراكز الشبابيه هذه النقطه.
1: حلو.
0: فيها اخصائيين اجتماعيين عارفين الموضوع بتفاصيله وعارفين كيف يوصلونه من غير حرج، فيقوم الاخصائي هذا يشرح للاولاد بالتفصيل، يا عيالي في هذا السن ميلاد الشهوه، الشهوه عباره عن كذا، وهذه الفطره فطر الله عز وجل عليها، بنات حواء امرهم كذا واحنا امرنا كذا، والعلاقه اللي بيننا وبينهم انتبهوا يا عيالي. ركز على المثل هذا يا براشد.
1: بالعكس حلو، حلو الناس يسمعون الحين ويمكن يقتنعون بالجمله هذه.
0: العلاقه يا ولدي بينك وبين البنت الان، لان في في في يعني في احتياج صار، وفي شهوه متبادله، هو للبنت والبنت للرجل، وهذا الامر الطبيعي. الان يا ولدي يا بنتي علاقتكم مع بعض راح تكون مثل علاقه ال- ال- ال- ال- الكهرب، عندي السالب والموجب يمشون جنبا الى جنب، بس ايش بينهم؟ حاجز. يمشون جنبا الى جنب، ما يلمسون بعض، لين يدخلون بنظام معين في شيء اسمه ليت، كشاف، إضاءة، ينورون المكان والكل يستفيد من هذا النور. لكن يا ولدي لو في نص الطريق المسوا بعض راح يصير نور قصير جدا وبعدها احتراق. فيا ولدي أنت الآن ستبدأ في نظام، ما ترتبط بأي علاقة مع بنت، يا بنتي ما ترتبطين بأي علاقة مع ولد، امشوا في الحياة جنب إلى جنب، لكن لا حد يقرب من الثاني. راح تدخلون يوم من الأيام في شيء اسمه نظام الزواج. هذا الزواج فيه سعادة وفيه نور وفيه بركة وفيه خير لنا ولكم وللمجتمع وللأمة، دنيا وآخرة، دين ودين.
1: دين ودين.
0: دين ودين.
1: مثال البطارية واجه. في أبو خالد اللي يهتم إن عياله ما يفرطون ولا صلاة.
0: جميل.
1: خلي الحين موضوع بهداوة بعصبية بضرب، أنا أقول لك مهتم في هذا الجانب، ولكن التربية قال لك الصلاة الصلاة بتعلمه مو بس خلي يصلي الباقي زين. وفي العكس إن شاء الله التربية زينة لكن ما يجيب طاري الصلاة وايد، تلقى بس خلاص يقول لك والله في المدرسة اللي يعرف. فجانب الصلاة بس لو نأخذ جزء صغير نتكلم عنه.
0: جميل.
1: أفضل طريقة مثلا لتربية العيال على الصلاة.
0: جميل. احنا طبعا الأول عند أخطاء والثاني عند أخطاء. كلمني أحد الآباء يقول لي أبو خالد ترى أنا اللي علي أسويه، أحاول أوقبه ما نفع أخليه. بس قال لي سويت اللي علي. قلت له أنا بسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له أنت الآن جالس ولدك نايم في غرفته شوي ولا عقرب داش الغرفة؟ قلت يا محمد قم يبقى في عقرب داشة الغرفة وما قام بتخليه؟ قال له وين أخليه؟ قلت له أيوة بلحق عليه. بلحق عليه ترى عقوبة الآخرة قد تكون أشد
1: من العقرب.
0: احنا ودنا يصير ان يهتم في الصلاة ولكن مش بالضرب مش بالصراخ. انا كرهت الصلاة يا اخي. قال لما الولد نايم
1: ايه
0: خاصة احنا تكلمنا
1: خلاص مايش
0: الان نتكلم عن البلوغ.
1: ايه
0: البلوغ نومه يختلف. البلوغ دائما نومه يكون نوم عميق لان جزء من نموه يكون اثناء النوم خاصة العظام وما شابه ذلك. فنومه يكون ثقيل يختلف عن الاصغر وعن الاكبر. فلما جيت وقضة لازم شوي تاخذ فترة.
1: أوكي.
0: قبل أذان بالذات أذان الفجر شكاليته دائما في أذان الفجر.
1: طبعا
0: أذان الفجر أنا كأب قمت مع أذان الفجر قمت وضيت باقي عن الإقامة خمس دقائق. مراهق يا أخي ما يقدر يقوم في خمس دقائق ما يقدر. لا يريد أو لا يستطيع. هو لا يستطيع.
1: لا يستطيع.
0: هو لا يستطيع فيحتاج يعني إحنا على شغلة شوابنا الديزل يبيله يصبر شوي يعني يلا يا إيبا يلا يا حبيب يلا. أنا أتذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية صلاة الفجر قبل الأذان والله يا شيخ يهمز رجلي لين أنحرج وأقوم بدون شيء.
1: صح صح بل أنا انحرجت. أنا انحرجت
0: يجيني يهمز يدي يهمز رجلي أنا انحرج خلاص ولا يتكلم.
1: زين عاد إذا ما قام حط بالمساج وتمراقد والله أنا رسل حط الوالد شن بعد فيه هاد بخارج يعني ما في فايدة منهم.
0: إي انتبه أنا ممكن أجي للولد وأحاول أوقبه أوقبه أوقبه ما قام أروح أصلي وأرجع وأواصل معه. أهم شيء أهم شيء لا تكرهه في الصلاة. ما صلى الفجر في جماعة بيصليها في البيت، ما صلى في جماعة المسجد بيصليها في جماعة البيت، ما صلىها بيقوم بس يقوم وهو متضايق من نفسه. لا يقوم متضايق من ومن أسلوبك ومن أصراخك. بعدين يا أخي بالذات عند الاستيقاظ ترى الواحد نايم ولما يسمع صوت جميل يلا يلا يا أبو حبيب يلا يبا يلا يبا أذن يلا يبا نصلي يلا يبا توضى توكل على الله.
1: تعطيه مثلا الأجر اللي بيجي من وراء الصلاة هذه بس ويا ركعتين. أنا بصراحة الوالدة كانت تستخدم معي هالأسلوب. قالت من وعدك وأنا راقد أدري إنك تعبان الحين أدري إن مالك خاطر.
0: سلام.
1: ما شاء الله الوالدة إيه يعني تعطيني شرحي الحالي وأنا راقد تعبان مالك خاطر مالي بس تدري القومة هذه هالركعتين تدري إيش فيها خير من الدنيا وما فيها.
0: الله.
1: يعني تعطيني أنت هذه ف يعني أنت يمكن تستخدم المساج أمي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني أقوم.
0: جميل جميل الله يكتب أجرها.
1: أبو خالد أنا اللي لاحظت أن فعلا الصلاة غير موضوع الدين وإنها ركن هي تعلمك الالتزام أصلا.
0: يعني
1: مجرد أن الطفل لو ما عنده شيء في حياته خلينا نقول للحين حتى يمكن يعني يمكن غير التزام المدرسة ما عنده التزامات صح بس التزامه بالخمس صلوات يعلمه ويثقف فيه شيء جديد وينمو شيء داخله أن يكون ملتزم. ولما الشخص لما يكون ملتزم بشيء خمس مرات أو قلت له مرة في اليوم أو شيء زين
0: نعم.
1: خمس مرات في اليوم هذا شيء بيساعده في الالتزام في الدراسة في الالتزام يمكن في الرياضة الالتزام بالأكل الزين.
0: شيخ براشد حبيبي الموضوع الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو بنقرأها على شكل دائري سنجد إن التمكين سببه الصلاة والصلاح اللي وصلت للتمكين سببها الصلاة. فاحنا اليوم لما نهمل في موضوع الصلاة أهملنا في كل شيء.
1: زين بخالد أنا الحين إذا الله رزقني ببنت
0: جميل
1: متى أحجبها؟ في سن معين مثلا والله لازم تلبس الحجاب وشلون أقدر أحببها في الحجاب وخليها تلبسها مثلا بالطريقة الصحيحة؟
0: جميل. الشيخ علي الطنطاوي يقول أنا كنت في بيئة الحجاب فيها صعب وبنتي وصلت إلى سن لازم تتحجب فحترت ألبسها الحجاب وتروح المدرسة ويطنزون عليها ترجع البيت كارها الحجاب شو سوي؟
1: هاي فعلا بيئة صعبة
0: طبعا الحمد لله احنا بيئتنا بيئة دائمة لهذا الشيء
1: صحيح
0: وإذا شفنا بنت صغيرة متحجبة
1: ونعني عليه
0: نثني عليه وما شاء الله عليك حجابك جميل. يقول رحت أنا وزوجتي للسوق واخترنا أفخم أنواع حجاب الماركة. فزوجتي تقول لي نص راتبك راح يروح على هذا
1: شكل الفي.
0: قال ندفع. يقولوا بالفعل شرينا أجمل وأفخم أنواع الحجابات، عباية جميلة، وجينا ولبسنا البنت. البنت شوف في شيء فخم. تروح للمدرسة والبنات يشوفونها متزينة، واو من وين بكم. فصاروا صديقاتها يسألون من وين عشان يلبسون. كل ما زينا البنت جمالها بحجابها، زينا كرامتها بحجابها، فضيلتها بحجابها، وأن هذا الحجاب حجاب عد خديجة وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين زوجات النبي كانوا يلبسون هذا الحجاب، هي راح تلبسه وهي فخورة فيه.
1: يعني ما في إكراه في الموضوع، تنصح إنه ما في إكراه مثلا، أو ما بيقول ضرب، لكن الموضوع مش
0: إن حب
1: خليك تقتنع فيه.
0: شو أخي براشد في التربية في قواعد، الموضوع اللي يحتاج إلى كلمة لا تستخدم رفع الصوت، والموضوع اللي يحتاج كلمة شوي فيها شدة لا تستخدم يدك، وهكذا التدرج. أنا على يقين إن عيالنا على الفطرة يا رجل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرتها فطرة الإنسان أن يحب الخير ويحب الستر ويحب ويحب ويحب. فطرتنا فطرة الإنسان، يعني حتى الغرب اللي هو غير مسلم روح شوف الأفلام القديمة لهم، شوف لبسهم كيف محتشمين وملتزمين، باقي يلبسون النقاب. شوف خي براشد، ترى احنا نعرف ووايد ناس يعرفون وحيان يقول، ولكن بطريقة شوي جافة. القضية ليست ماذا تقول وإنما كيف تقول، بمعنى غلف كلمتك بمشاعر. يعني مثلا لما تقول حق ولدك أنا أحبك، ليش رحت شكلها
1: غريب
0: مو ملقا، لكن لما تقول كم أنا أحبك يا ولدي أنا غلفتها. غلف الكلمات بمشاعر،
1: خلنا لو أعطيه أسباب، مثلا أنا أحبك لأنه كذي كذي كذي، فهو يعرف. بخارد نشوف ناس ما شاء الله متعلمين، كمل جامعة بكالوريوس، كمل ماجستير، وكمل دكتوراه، بس ما يعرف يربي ولا ربع عياله صح. وفي العكس، في اللي يمكن ما كمل ثانوية لكن تلقاه مربي ناجح. فهني السؤال، هل المنهج والدراسة 18 سنة وفوقها جامعة وفوقها دكتوراه ما علمت الشخص شلون يربي؟
0: وفي أزيدك من الشعر بيت، في عندنا أمهات أميات،
1: صح
0: أميات لكن ربوا رجال، احنا نسميها أمية أبجدية لكنها عالمة حضاريا. هي عندها أمية أبجدية، هي ما تعرف ألف باجيم لكنها عالمة حضاريا، والدليل أنها خرجت. وفي واحدة ثانية عالمة أبجديا لكن عندها أمية حضارية مش قادرة تسوي شيء. للأسف قد تجد المناهج تهتم أنها تخرج موظف ناجح، موظفة ناجحة، طبيب ناجح،
1: مهندس،
0: طبيبة، مهندس، مهندسة، لكن ليس أب ناجح ولا أم ناجحة. لذلك اليوم لما تلاحظ أن في نسبة الطلاق عندنا في بعض المجتمعات ترتفع، ليش؟ لأن هذه المدرسة أو هذه الحياة الخاصة، حياة البيت، التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، هذا مش مطروح بتفاصيله في منهجنا الدراسية.
1: بخارد أنا أكثر من موقف يصيدني في المجمع، أشوف الأم مثلا مع عيالها، فأشوفها شلون تتعامل مع الولد أو مع البنت. تلقى مثلا بنتها عمرها 3 سنين، في اللي تعامل بنتها معاملة مخ كبير.
0: جميل،
1: شنو تبين تتغدين؟ عجبك الأكل؟ يلا نقوم نروح السينما، ولا وين نروح؟ نرجع البيت. يلا نرجع البيت. وفي اللي ها حبيبي شو تبين تاكلين اليوم؟ تلقاه وتلقى الطفل يعني على قول احنا نقول شيطان، يعني ها شيطان، شيطان الانس، ويضرب في الناس ويقطع العصير. لا حبيبي خلاص عاد تسوي كذي. فهمت شلون؟ يعني في اللي كبر العقل وفي اللي صغر العقل.
0: جميل.
1: يعني انت تتكلم الطفل، انا طبعا مع اللي كبر العقل، انت تتكلم الولد كلمه بصيغه انه حد كبير فاهم قد المسؤوليه.
0: شوف الان لما يجونا الاسيويين، يجي اسيوي كذا،
1: والله العظيم ذكر في بالي ها صديق شنو انت بيجيب.
0: انت ليش ما تكلم معاه؟
1: ليش ما تكلم؟ والله صح،
0: انت كسرت الكلام.
1: عقب نقلدهم نقول لهم ليش يتكلمون، انت تكلمت،
0: انت اللي علمته. الولد صغير حيث تجعله سيكون. احنا نشوفه صغير، صغير حجما، صغير جسدا، لكن عقله كبير، عقله قادر يستوعب اشياء واشياء واشياء.
1: طين شكل
0: ذاكرته الحاده والاليه اكثر مما تتوقعها، تحفظ اشياء ما تفهمها، الآن لو جيت الولد اللي عمره 9 سنوات حافظ القرآن، ترى هو مو فاهمش قال ولا فاهم المعاني ولا شيء، لكن من قوة الذاكرة اللي عنده. إحنا علمناه أن يحفظ القرآن حفظ القرآن، لكن لو تعاملنا مع أنه صغير راح يكون يبقى صغير ويا ماما ويا بابا، وراح يبقى يا ماما ويا بابا، لكن لما كلمناه أنه رجل رجل أصبح رجل.
1: يعني تنصح بهالأسلوب؟
0: طبعا. وين يروح ماما تعال بابا ليش سوي كذي ما يسوي كذي، خربنا لغة الرجل، كذلك خربنا لغة عيالنا. زرت أحد أصدقائي ولده في رابع أو خامس، فتح الباب قلت للوالد موجود؟ قال تفضل حياك. معلش أنا عندي شغلة بس. الوالد موجود؟ قال تفضل تفضل حياك حياك. قلطني المجلس، القهوة والشاي والتمر وكل شيء، خلص. قال الوالد مسافر آمر.
1: ما شاء الله
0: يا سلام،
1: ما شاء الله عليه
0: يا أخي. صدفة ها؟ صدفة؟ لا والله مو صدفة، في تعب وفي جلسة وفي تفهيم من الأب أن يا ولدي اللي جاك ضيف ما عند الباب، الوالد ما حد طراخ الباب
1: وبين سافر فيه وين كلب كيوتين.
0: لا يا ولدي أقول لك، يعني كأن الوالد داخل بس يقول تفضل تفضل تفضل حياة تفضل. جلست الوالد مسافر آمر. والله صراحة ونعم التربية. يعني هذه الـ الـ الـ الأشياء نشوفها إحنا. بالمقابل أيام كأس العالم وكنت في كتارة في الزحمة، والله منظر ما أنساه، اللي لف انتباهي كذف من أم على وجه بنتها، بنتها عمرها 15-16 سنة، سطور سطار، والثاني طالعتها كذي لو رجل تدخلت، لكن امرأة وبنتها. والله يا جماعة لا تسأل عن نفسية البنت وهي تصيح وجهها أحمر، وين الطالع، وين تبي تطلع من بين الناس. يا أخي
1: شو بيأثر عليها
0: أبو راشد؟ عقب نسأل عن العقوق، هي قصة العقوق من وين تبدأ؟ أحيانا قد تبدأ من الأم وقد تبدأ قصة العقوق من الأب. أنا ما أقول الناس اللي إذا الأب عقك أنت تعق، أعوذ بالله، هذا الكلام أنا ما نقوله. وإذا الأب قصر معاك قصر معه، أعوذ بالله يا أخي، إحنا ما نقول هذا الكلام. إحنا نقول لو كان الأب كافر كافر أنت لازم تبره، فما بالك إذا كانت مسلمة. لكن تعال شوف الأسلوب، تعال شوف بكرة والله العلاقة، أحس إن العلاقة بيني وبينها جافة، هي رطوبة العلاقة وحنينيتها موين بتجي؟ كيف في هذا السن الحساس
1: في مكان عام؟
0: وفي مكان عام والله
1: هذه كسرت الثقة كلها، بتمشي منزل راس سلامة. بس يا ابو خالد اكيد في ناس بيقولون البنت اكيد سوت مصيبه وسوت غلطه كبيره ما يقابلها الا الاسطار، فانت شو تشوف؟ يعني
0: هو اللي ما عنده الا الاسطار كحل، يعني اخر علاج الكي هو دائما يجيبه في الاول، رفع الصوت ورفع اليد عباره عن بنادول تخفيف الالم ليس ازاله. وهذه الام لو امتلكت شويه مهارات إن في مشكلة كيف نرحلها، كيف نجزئها، كيف نوجد جزء من الحل، كيف نحلها وقت ثاني. يعني لو البنت ارتكبت خطأ والأم عاقبتها قدام الناس، هل البنت بتقول أنا خلاص ما راح أسوي هذا الخطأ؟ لا، المراهق يتكلم بطريقة عكسية تماما، راح أسوي وغصبا عليهم، وإذا مو قدامهم من وراهم. رفع الصوت ورفع اليد ليس حلا، وإنما اللي يقوم فيه هو المفلس. عاد الناس ايش راح يقولون؟ الناس هذه اشكاليه ثانيه، احنا احيانا نربي للناس ان الولد في السوق اذا قام يصيح يبي حاجه معينه اشترها، اشتر، قاعد الولد يصيح يصيح قدام الناس اشتر خلص. لا والله ما اشتري، خلي يصيح، بيرفع الولد نبره الزياده فوق.
1: ايوه،
0: لانه الولد ما عنده لا
1: سمع ولا تكمل، لان الموقف هذه وايد تتكرر. وانا اسف كان الكلب بيجي مني انا الياهل هذه، لأن يزودونها حزات صراحة. الناس نعم. يصيح يصيح يصيح يصيح يصارخ يحرجهم قدام الناس.
0: جميل، الولد عنده سلاح واحد،
1: صراخ
0: الصراخ.
1: أوكي،
0: فيبدأ يصيح ويقيس نبضك، ما نفع يزيد في نبرة الصوت، ما عنده شيء ثاني.
1: إيه،
0: يشوفك تتأثر ولا لا. طبعا عندنا مهارة نقول غير مكانك، يعني لا توقف جنبه، وإذا وقفت جنبه احتفظ بملامح وجهك، لا أنت معصب ولا شيء، هو قاعد يصيح وأنت عادي. بيرفع النبرة زيادة بيشوفك يلا خذ أنت نفس الشيء، بيزيد وبيستمر وأنت نفس الشيء، في ناس بيسوي أنت وصلت الرسالة، تبي شيء كلمني خلنا نتحاور، ممكن أشتري وممكن ما أشتري حسب ظروفي.
1: الحين أنا قاعد أفكر فيها فعلا، لو ياهل مثلا صاح لهالليفل ما عطيت الشيء، صاح لهالليفل شريت له هو رب الكعبة راح يصح للأبد.
0: هذه
1: للأبد.
0: الإشكالية وين؟ تمر واحدة من عندهم من أمهاتنا.
2: إيه.
0: تولدي حرام تخلي شيء في خاطره. تبديك. إيه لا والله يما أنا عندي يا يما ترى هالحاجة اللي يبيها بريالين ولا بخمس
1: سيارات. أيوة بس أبي أعلم.
0: أبي أعلم.
1: أولاً يحترمني.
0: أن البكاء ليس حلاً. البكاء ليس حلاً. لا وأنت صغير. لا وأنت كبير. لا أنت كأمة. لو تقعدون تصيحون عشان تستردون حقوقكم ما في فايدة.
1: وهل ممكن أتعامل مع شوية عقاب؟ يعني مثلا المرة الجاية ما ودي الجمعية ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها. ليش؟ لأنك صحت قدام الناس وحرجتني مثلا.
0: جميل.
1: ما أدري أحسها ممكن ينحل.
0: إيه إن قلت له لأنك صحت المرة الجاية ما راح أجيبك وفي بعدك. لا تعطي وعود وما تنجزها.
1: قصدك لا تودي تصير طيب
0: أو تودي. لا يا ولدي أنت اليوم جينا الجمعية طلبت شيء مو بزين وصح. أسبوع الجاي كالعادة راح أجيبك الجمعية بس أسبوع الجاي ما راح أجيبك.
1: أيوة فهمتك.
0: قلت له ما راح أجيبه لا تجيبه عشان يفهم أن أبوي إذا قال شيء
1: يسوي
0: يسوي.
1: يعني أشي ما راح أشتري لك إياه.
0: لا
1: يعني لا. ما هو أكبر مصيبة أو كان مو متزوج لكن شفته شفته عند خواتي إخواني عندهم عيال فعلا مع الصيحة الثالثة ولا الرابعة يعطون الشيء. صاد هالولد ذكي ترى الولد.
0: طبعا
1: لو بنتكلم عن عمر التينيجر خلينا نقول العمر هاي 12 15 16 17 يجيك مشاكس عنيد تقول له يمين يقول لك يسار كل يومين ثلاث مشكلة جايتها من المدرسة صعب التعامل معه. شنو ممكن يكون الحل معه؟
0: خلنا نحط قانون السلوك. الآن هو عنده سلوك معين. السلوك له دافع. كل سلوك في الحياة له دافع
1: سبب.
0: اي الدافع هذا فقط احنا نستثني منه المجنون اللي هو لو سوى أي شيء ما نقول له ليش
1: كرتحم.
0: إيه سوى ذلك نقول ليش. الدافع إما حصول لذة أو هروب من ألم. إما حصول لذة أو هروب من ألم. هو قاعد يسوي هذا الشيء يتلذذ به إذن عنده خلل في مفهومة للذة. أو هروب من ألم قد يكون عنده بيت طارد وليس جاذب. بعض البيوت طاردة فيطلع من البيت مطرود. مطرود نفسيا مطرود عقليا مطرود اجتماعيا مطرود أسريا من البيت دي. فناقم على المجتمع برا. قد يكون حل المشكلة مش في المدرسة في علاقة الأب والأم. قد تكون المشكلة في علاقة الولد مع الأب. قد تكون. فنبحث احنا وين الدافع لهذا السلوك. يعني الآن لو جينا احنا في تاريخنا الصحابة رضي الله عنهم تجد رجل في الجاهلية من الشر ما يكون. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. دور مفتاحها وين يا خالد. إن لك عقل نيرا عقل ناضج لن يقودك إلا إلى خير. وفي النهاية انقاذ خالد الخير. فتغير كل هذا. هذا الولد المشاغب أرجوك لا تجعله إن هذا من أهل النار وتتعامل معاه وتتوبخ فيه قدام أقران وكذا. لا اكسبه. حاول تكسبه وشوف إذا تغير
1: واكسب القوة اللي فيه والثقة. يعني ما شاء الله إحنا وقت نشوف مشاغبين بس ترى نطالع إن فيهم ثقة ثقة كبيرة في كلامهم في تحكمهم قياديين تلقاهم حتى في بعض السلوكيات السيئة مثل اللي يستعرضون بالسيارة.
0: نعم.
1: في الشوارع الحركات ترى صعبة مو سهلة.
0: نعم.
1: يشيل على تايرين لحظة شوية هذه مهارة بس ما طبقها صح. وعد عليها أمثلة كثيرة. أنا مثلا في السوشيال ميديا شاطر مثلا وعرف أصور وعرف أسوي أقدر أسويها بالشينة وأقدر أسويها بالزينة.
0: جميل. عندنا طالب في المدرسة اللي رسم لي على الطوف اللي رسم لي على الطاولة اللي راسم كذا على الجدران
1: يرسم.
0: هو راس هو رسام بس مو في مكانه
1: وين يرسم. مش انت محب وين يرسم
0: وايامنا ما في كاميرات.
1: ايه
0: يا ربي هذا يا اخي خرب الدنيا. وين لين حصلنا الولد درين ان فلان الفلاني
1: هو اللي
0: عبد الغافري هو المشارب.
1: ايه
0: هو اللي قاعد يخرب. ويجي للمدير قدام طلب لو سمحت شيلك كتبك برا
1: قدام طلب
0: برا يلا برا. يقوم مسكين مكسور بينهم ينطرد الآن والمدير يمشي معاه ويسمع الكلام الجارح القوي برا خربت المدرسة وتلون هني وتخرب هني برا برا برا لين عند بوابة المدرسة مجهزين للأصباغ والفرشاة وكل شيء. قال
1: توني فكر احنا مدير
0: قال زين المكان الصح استغن. هو عنده طاقة هذا المشاغب عنده طاقة بس وين اللي قادر يستغلها وين اللي قادر يوضعها صح.
1: وأحيانا الأم أو الأب يسمعون عيالهم كلام قوي أنت فاشن أنت ما تفهم يا أخي غبي يا أخي ما تشوف يا أخي ويعطونا من الكلام اللي مفكرين يمكن إنه هو بيأثر فيه خلوه يحس يمكن يتغير
0: والله أثر بس أثر في الهدم مش في البناء
1: أثر سلبي
0: الكلمة فيها سحر بالكلمة نبني وبالكلمة كذلك نهدم إحنا ترى مكونين من كلمات أنت مكون من كلمات مفاهيمك أفكارك معتقداتك مكونة من كلمات سمعتها من الناس فتكونت شخصية عبد الله وأنا سمعت كلمات من الناس ما زالت في بالي سلبا أو إيجابا فتكونت شخصيتي إحنا كل المحيط اللي فينا مكون من كلمات وجمل أخوي براشد عشان تعرف أثر الكلمة اسمع القصة هاي طلاب رابع ابتدائي دخلت عليهم الأخصائي وهم شوي مشاغبين ترى أنا أي مشاغب أي عنيد أحبه هذا مختلف هذا قيادي إيش معنى عنيد إحنا بنقول أخي فلان هذا عنيد عنيد يعني عنده وجهة نظر خاصة
1: عنده قراراته
0: لعل هذا في البيت علموه عودون يعطونا مجموعة خيارات لا مجموعة قرارات هذا ولا هذا ولا هذا اختار يا ولدي هذه الشخصية مختلفة عن اللي سو كذا الطلاب ذي لهم فيهم شوي مشاغبة الظاهر فتخلت عليهم الأخصائية طالعتهم يا الشلة الفاشلة
1: هم بس كذي مع بعض الصف
0: الشلة الفاشلة ركبت الكلمة هذه وراحت الأخصائية فقالوا ليش ما نسوي شلة ونسميه الشلة الفاشلة ويلا 8 9 10 وصل عددهم 16 واحد الشلة الفاشلة
1: والمنبر شبك ما ليزين والدخول لازم فيه يعني يقول
0: لا ثاني في شروط
1: سبسكرايب ومحينا
0: الآن سوولهم شعار سكين شبية وكاتبين عليها الشلة الفاشلة ليش عشان نعرف بعض
1: هل يحطونا وشي مهني
0: شفت شلون فوق هذا ألفوا سبات يسبون هشتايم بأشياء مثلا جوال معناها سبة طاولة معناها كذا فيسبون المعلمات بطريقتهم لغة خاصة فيهم يا أخي هذا عقل جبار
1: تحت مظلة الشلة الفاشلة
0: كلمة انقالت والآن
1: فأصلا بديهيا ما يقدرون يسوون شيء زين لأنه ما يركب مع الاسم احنا شلة فاشلة يا ابو لا ما
0: نقل عليك تصلح تكون اخصائي في مدرسة
1: لا زين انا ترى روحي يقول لي شبيك زين
0: طيب اللي يبي يدخل معاهم اسمه ينكتب واسم امه فانا قعدت مع القائد قلت له طيب وليش اسم الام ليش يعني قال اللي يطلع من عندنا اذا انسحب
1: سر
0: نعلم الطلاب اسم امه طبعا عندهم
1: اي صح احنا عندنا قبل في
0: سن بالسن هذا اسم الام عيب
1: إيه.
0: فاسم امك ينكتب عندنا تطلع نعلم الطلاب اسم امك تخيل واذا حد من الطلاب اعتدى عليك ترى كلنا نفزع لك
1: ناتو
0: نعم
1: حلف ناتو
0: نعم لما سمعت القصة هذه رحت قلت حق المدير لازم نقعد معاهم في قاعة اجتماعات اجتماع رسمي قعدت القائد قلت له انتم ما شاء الله عليكم رائعين بس بنغير الاسم بنسميكم الفزعة فزعة المدرسة انتم تنظمون المدرسة اذا في مشكلة انتم تحلونها ولبسناهم دراسات الفزعة وحطينا لهم نجوم وما شاء الله عليهم اصبحوا عالم ثاني مختلف لا تستهين في الكلمة الكلمة تفجر طاقات والمشكلة والكلمة أيضا تهدم إمكانيات وتهدم طموح يجيك واحد يقولك من صدقك أنت يا أخوي ريح نفسك المشاريع هذه يعني أنت اللي بتنجح فيها يا مناسب شراء وأنت اللي بتنجح شا تسوي الكلمات هذه لذلك في كتاب اللي هو عظماء العالم 100 اشتركوا في 3
1: العظماء
0: إذا ما قرأت الكتاب أنا بلفصلك الحين 100 كل واحد منهم كان له هدف واضح رقم 1 2 عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف 3 ما له علاقة بكلام الناس كلام الناس أحيانا
1: يحبه
0: مدمر
1: بس أحيانا نشوف آباء أبو خالد يحرصون على الكلام اللي أنت تقوله اللي هو الكلمة الطيبة
0: جميل
1: بس بأوفر بزيادة
0: كيف
1: ولدي غلط كلمة حلوة غلط ثاني كلمة حلوة
0: أنت معناها قاعدة تثبت الخطأ عند الولد أن نقول المحسن أحسن والمسيء أسأت لا يا ولدي هذا غلط يا ولدي هذا عيب يا ولدي هذا حرام وميز
1: وأكره ما عندي يا أبو خالد اللي عياله قاعدين يضرون الجيران ويضرون الناس وهم للحين طيبين معاهم وحنونين وكلام حلو وهم اللي أركز ما يضرون في أنفسهم أو في شخصياتهم وأخلاقهم في الغير أنا دائما أنا ما أحب التعدي على الغير مفروض الأم ما يسكت عنه
0: هذه قصة أبو راشد صارت بين جار وجارة. يقول عيال جيران يلعبون كورة وكسروا الليت، ما عليه عيال جيران وكل واحد صلحت ليت والأمور طيبة. ثاني يوم يلعبون ونفس الشيء الليت الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة مبعدلة، يا عيال عيب، يا أنا جاركم كذا سيد. ثالث يوم وبعد يكسرون الليت، لا يقول مسكت واحد من عياله وقرصت اذنه شوي
1: قرصة
0: أي، ويروح عند أبوه الأب على مركز الشرطة.
1: الولد اشتكى عند الأبو،
0: عند الأبو
1: والله والجراد طقني أبو
0: يقول كلموني مركز الشرطة، رحت قاعد عند الضابط، انضربت الولد، قلت له قول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، انضربت الولد قال قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انضربت الولد قال يا أخي قول لا إله إلا الله، قال يا أخي لا إله إلا الله خلاص قول، قال ثلاث مرات لا إله إلا الله وانزعجت، قول لك كم مرة كسرني ثلاث يعني احنا لما نربي الان هذه التربيه في الولد يعرف شخصيته، يحترم الغير، يحترم الاخ، يحترم الجار، يحترم، هذا بينعكس على الاب نفسه، بينعكس على اسم العيله، بينعكس على الاسره،
1: سمعه كامله،
0: السمعه كامله. فانا ما قاعد اربي بس انسان ياكل يشرب يتعلم فقط، لا، انا اربي لجيل قادم. خلاصتها يا ابو راشد انه يقول له انت، يقول السلوك هذا السلوك مو زين، هذا السلوك خطا، انت زين، السلوك اللي صدر منك مو زين.
1: بس البعض للاسف يستخدم كلمات اللي انت غبي، انت ما تفهم،
0: تدمير، تدمير، هو غبي قال له مثلا، هو لعله في مساله من المسائل ما قدر، ما عرف، ما استطاع ان يجاوب،
1: اخي غلط،
0: غلط، بس هو ناجح في اشياء كثيره. جاني طالب يقول لي انا ابوي يقول لي انا فاشل في ثاني ثانوي، قلت له انت عندك 11 سنه نجاحات، سكين قال لي شلون يعني، قلت انت نجحت في اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس،
1: ليه ثاني ثانوي
0: هاي كلها نجاحات، انت عندك ربع، عندك نجاحات، يعني قدرت تكسب اصدقاء، انت ناجح، هاي تتكلم انت فمسكين يعني حتى نجاحاته ممسوحه.
1: بخار ذل التجمعات العائليه مهمه تاثر على التربيه، الجمعه وقت الغداء، الجمعه وقت العشاء، في عوائل تلقى هاي الأبو بنفسه قاعد يتغدى في صحنة كذي، وعقبه وصلوا العيال مثلا من المدرسة وقاعدين يأكلون بروحهم، وبعدين الأم تاكل. فهل هذا الشيء مهم؟
0: أقوى شيء وأهم شيء يحمي الولد من الانحراف هو الحب، الحب داخل الأسرة. هذه اللقاءات، هذه التجمعات، احنا للأسف الشديد نبي الدولة تنظم لنا حتى وقت الغداء. لما تسأل الأب اللي تفضلت عنه الحين يا أخي ليش سبقت عيالك يا أخوي، دوامهم يخلص ساعة، يا أخوي اصبر شوي، انت تصبر شوي وهم يقدمون، انت تاخر عسى نقعد. اليوم في هذا العصر اللي احنا نعيش فيه لو ما تغدينا مع بعض ترى الفطور ما حد يفطر مع الثاني، والعشاء اللي فيه شغله واللي برع، فيبقى عندنا هذه الوجبه، هذه الوجبه يعني وجبه فضفضه، اجي اجلس والله اليوم عندي في الشغل كذا، هاي وليدي ايش صار عندكم في المدرسه، يا ولي بنتي كذا، يعني نجلس لا والادهى والامر على الوجبه هذه، وكل واحد بعد ماسك جواله او الايباد على جنب شغال وبقعد ياكل وهو مش معاك، فوين الحب اللي بيصير؟
1: يعني على الأقل هالنص ساعة،
0: إيه والله نص ساعة نجلس مع بعض نفاض.
1: يا أخي تغدى قبلها أضرب لك أنت على
0: ليه جوا ياك؟
1: ارجع أقعد معهم.
0: اجلس معهم. أي مشكلة لا تطرحها الآن. الولد مثلاً في المدرسة مكلمينك، الولد اليوم سوى كذا كذا كذا، انتظر على الغداء. ومجلس ها حمود شو مسوي اليوم؟ والله مو وقته. والله مو وقته. الولد جاي من المدرسة وتعبان، خلي يتغدى يخليك أنت. أمورك طيبة على الغداء.
1: أخلامي خليه بس بعد يعطينا ضرات. حلو العيش. شو الغداء اليوم؟
0: الغريب يا أبو راشد أن اليوم بعض الأسر كانهم عايشين في نظام فندقة، نظام فنادق. الغرفة هذه ما لها أي علاقة بالغرفة اللي جنبي. أمهاتنا الله يحفظ الحي والميت منهم، إحنا كبار ومتزوجين وعندنا عيال وما زالوا ينتظروننا في ليلة متى تجي عشان ننام، إذا أنت ما وصلت إحنا ما ننام. يا أخي هذا الود، هذه الرحمة، هو جالس مع ربعه، الوالد تنتظرني، يلا يا جماعة بحرك صلاة الفجر، يعني في روح داخل الأسرة وليس كل واحد عايش لنفسه.
1: في بعض الأباء أصلا وناستهم برا، تلقى قاعد مع ربعه وفعلا نظام فندقي، يجي عشان ينام وثاني يوم دوام، يرجع يقيل وبعدين يطلع. هذه بعد تدخل في،
0: بقول لك شيء،
1: خلينا حلقة زواج، عجنا حلقة زواج بس.
0: اصبر اصبر، لا تزعل، ها لا تزعل يا أبو راشد.
1: أوكي.
0: انت الحين عندك عيال، انت جعلت عيالك رقم 5 في اولوياتك، لا تزعل إذا بكرة خلوك رقم خمسة في أولوياتهم. لا تزعل، لا تزعل، والله عيالي ما يبروني. يا جماعة لا حد يفهمني غلط يقول لي ها إذا هم ما بروك، لا، إذا أبوي طردني وشتمني وحرمني من كل شيء واجب علي أبره. لكن أكلمكم عن الدين اللي أنت قاعد تعطيه والسلف. فلما أنا أجعل عيالي رقم واحد في أولوياتي، أنا أتفق معك، بعض الناس دوامه يخلص يطلع يروح لشيشة، يروح لمطعم، يتغدى مع ربعه، والله أن غداك مع عيالك أولى من إيش ما كان. أبرك أبرك يا خلص دوامك، أنت غايب عن البيت 6-7 ساعات، ارجع. هذه البيوت الجاذبة، ها حتى الولد في المدرسة يخلص ما تلاقي ما يلعب، لأن بعض المدرسين بعض الأخصائيين يقول لي بخالد يعني الله الحمد مدرستنا فيها يعني متعة وكذا. أقول ليش؟ يقول بعض الطلاب الساعة 1:30 ما يبي يروح البيت. قلت له لا حبيبي ترى عنده مشكلة. مشكلة ولا الطبيعي أنه ينتظر أبوه ينتظر أمه متى بيجون المدرسة يأخذونه، يبي يطلع يروح البيت، لأنه في بيت جاذب بس في بيت طارد. فتلاقي مسكين مستمتع في المدرسة ما يبي يروح البيت. فالأخصائي يقول مدرستنا طيب ومدرستك طيب إن شاء الله، لكن الولد بيته طارد.
1: إيه؟ اليوم للأسف من الصعب أنك تشوف ولد أو بنت عندهم القناعة أنه يكون قنوع بالشيء اللي عنده، فتلقى دائما يسأل عن الكماليات. وللأسف في بعض العوائل الغنية احنا نقول، لأن العوائل الفقيرة ممكن ما تواجه الشيء ذي بحكم أن الولد تعود على أنه يعيش على الأساسيات. لكن بعض العوائل الغنية الأبو عنده، فالولد كل ما طلب عطاه من هالكماليات. من هالكماليات أنا ما أقول لك عن لبس، ما أقول لك عن سيارة بسيطة تودي وتيبة، لا، كماليات كماليات كماليات، حتى بدون إنجاز، نظارة كشخة، جوال آخر إصدار، سيارة وايد حلوة، إسوارة للبنت من البراند الفلاني، شنطة معينة. فتلقى المشكلة وين؟ إن الولد أو البنت يشوفون مثلاً الأب والأم ما شاء الله عايشين في خير، الأبو عنده آخر سيارة والأم ما شاء الله من هذه الشناط والدلع، ففي خير، في فلوس ولله الحمد. فهم يحبون ليش؟ ليش أنا ما عندي؟ ليش ما تعطوني؟ يلا ليش ما أنتوا عندكم؟ ليش ما أنا ولدكم؟
0: الدلال الزايد والشدة الزايدة وجهان لعملة واحدة يخرجان إنسان عنده نقص وعنده إعاقة. إعاقة ما راح يقدر يتأقلم مع المجتمع. إحنا نحتاج إلى إشباع، إشباع عاطفي. لو سألتني أهم شيء للولد بقول لك وجود أمه وأبوه جنبه. إحنا للأسف الشديد الإشباع العاطفي قللنا فيه وعوضناه بالإشباع في الكماليات.
1: كمالات الحياة،
0: أجمل مركوب وأجمل ملبوس وأجمل مطعم وأجمل وأجمل وأجمل، والنفس هذه كأنها خاوية. أنا أقول أنت من ساعة تسلسلت أخوي براشد قلت سيارة
1: نظارة وشنطة
0: وأقول لك وبعد كمل بعد كمل بعد كمل، يصير هذا الولد عبارة عن معدة استهلاكية ويشوف مكانته الاجتماعية بما يستهلك لا بما ينتج. شفت ساعتي بكم؟ شفت قلمي بكم؟ شفت سيارتي بكم؟ دريت السنة وين راح أسافر؟ إذن مكانتي الاجتماعية بما أستهلك، فلازم أستهلك.
1: ربطها بالكماليات.
0: أي أستهلك استهلاك مش طبيعي، لا لا مش طبيعي، مش سيارة زين، لازم سيارتين أو ثلاث، وإذا 4 أفضل، مش نظارة، إذا 3 أفضل، لأن أنا أبي أطلع في مكانتي الاجتماعية. شفت رقم سيارتي بكم شاري؟ عشان سوى نواشي في الشارع؟ زين. هذا الولد راح يوصل إلى في النهاية بقول لك نتيجة بتستغرب منها، راح يكره أمه وأبوه.
1: شلون؟
0: شلون؟ في علم النفس يقول سبحان الله أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية أمه وأبوه. تقولي ليش؟
1: أي والله.
0: التسلسل العقلي يقول إنه راح يحبهم يعطونك أي.
1: صحيح.
0: لأنه راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب. في يوم يقول لا، أول ما يقول لا ما في أي رصيد عاطفي توقفت العلاقة. أنا بطيارة باسمي؟ لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك، كل اللي كان بيني وبينك كماليات، فلوس اشتري خذ، جوال خذ، سيارة خذ، نظارة خذ، ما كان في إشباع عاطفي. يا جماعة لازم في يصير إشباع عاطفي، خاصة اليوم العروض كثيرة للبنات وكثيرة للشباب. إذا ما في إشباع عاطفي داخل البيت
1: تلقى حرض الميت تبحث عنه برا البيت. أنا أبو خالد في فيديو لي حتى والله ما كنت بحضر له وقلته في بعض البرامج على موضوع الكماليات والأساسيات، لأن بعض الشباب الحين يتابعوني في السوشيال ميديا والأغلب أصلاً يتابعني من الزيرو. شو من الزيرو؟ يعني حرفياً يمكن في حسابي 0 ريال قطري. نعم أنا بديت السوشيال ميديا جديد قبل ما أدخل، فشافوا التسلسل اللي صاير، بس في ناس تابعوني في النهاية وقالوا يا عبد الله أنت تعلم عيالنا على أنك قاعد تتشرى سيارة ساعة وغيره. أقول لهم ليش ما تشوفون الجانب الإيجابي؟ ليش ما تقولون لعيالكم ترى فلان أو علان جابوه بتعبهم مو بطلب؟ فأنا قلتها حرفيا قدام الكاميرا، أنا ما قد طلبت من أهلي كماليات. نعم أبي سيارة، سيارة توديني وتجيبني، بس في فرق لما أبي سيارة عادية. أنا أتذكر أول سيارة لي كانت المتسبيشي الذهبية 6 سلندر فيها جناح

0: تجيبها من جيبك عشان انت تتحمل خطأها. وانا ما عود الناس ياخذون من هالكماليات، لكن بالنهايه جبتها من جيبك، ما تضغط على ابوك على كماليات. وعلى فكره لها متعه خاصه، اني انا جبت الكماليات من جيبي، وتلقى حتى ابوك يقول لك ما شاء الله شلون هذه، والله يبغى انا اشتغل. اليوم احنا مصادر الدخل عندنا ترى مختلفه ابو خالد، يعني ممكن الواحد في المدرسه ويكون عنده بزنس خاص.
1: نعم.
0: ويسوي اليوم احنا السوشيال ميديا، والله انا دائما اقول تقدر تبدا مشروعك بصفر ريال. شلون؟ سوي لك حساب انستغرام وساعد الناس في شيء معين، وعلى كل مساعده 150 ريال. عندك امثله كثيره.
1: اتفق معك اخوي براشد على اللي قلته، لذلك رسالتي لكل اب الله انعم عليه، لا تعيش عيالك، لا تعودهم على الكماليات الا اذا انجز وانتم وعده بشيء وفي وعدك.
0: بخارج احنا نشوف حزات اولاد او بنات اذا ابوهم موجود او امهم، ما في احسن من هالولد.
1: سلام.
0: خلي يروح لابوه، شخصيه ثانيه تماما، وتلقى له تساله يجاوبك في وجهك، يوكي والله انا قدام ابوي يعني الحمد لله ما غلط، ويحبني ابوي وفعلا ابوي يحبه، بس من وراء ابوي يسوي كذي. ليش؟ لان ابوه قاسي معاه او امه قاسيه، بس في اللحظه هذه اذا انا موجود كذي كذي كذي، ويمشي عليهم قوانين معينه.
1: اخوي براشد انا بعطيك مثال، لو رفعت عليك سلاح شو بتسوي؟ ترفعي
0: والله ما سويت شيء.
1: نزلت السلاح
0: بنزل يد.
1: انا ما اعطيه تربيه هذه. الأب بكرة بيسافر، الأب بكرة بيغادر، الأب بكرة بيعجز بكرة، فاللي اللي يضيعك بالخوف لما تغادر بيخالف أوامرك. صدقني هذه قاعدة، اللي يضيعك خوفا أول ما تتغادر راح يخالف. نفس الشيء بعض الأمهات تقول والله لما بطلع أنزعج من عيالي وكذا، قلت لها ليش؟ هذا ماسك عبايتي وهذا يبي يطلع وابتش عنهم.
0: أسوأ أخواتي يخشون عيالهم بالغربة ويطلعون.
1: ترى هذا مؤشر إيجابي. هذا مؤشر جميل. إن في حب. إن الأم تطلع لا نبي نكون معاها. الأب يبي يطلع نبي نكون معاه. فهذه كلها مؤشرات. أنت كأب إيش وضعك في البيت لما تدخل ولما تطلع؟
0: والله يا أبو خالد إن هالشي أنا عشته مع المدرسين في المدرسة. سبحان الله، ومتأكد إن الشباب الحين يتفقون معي. في مدرس يوصل شباب حسب يا اخي اسكت والله تكفى عصبي هذه، اوكي وتحترمه في الصف نعم، وتلقى اداش والمدرس نعم عصبي ويضرب مثلا ولا شيء، بس اذا راح فكر ما بغى يروح. وفي مدرسين سبحان الله يدخل ابتسامته في وجهه، ها ما وصل شخبار بخاري سكتي، وان شاء الله ما شاء الله انك منهم، يعني ما بمدحك في وجهك، لكن فعلا كل الطلاب اللي تخرجوا من تحت يدك نفس الكلمه قالوا، احترام عظيم وراحه نفسيه، يعني انا مرتاح داش هذه انا احترمه.
1: مره احرجوني الطلاب اختبارات نهايه العام،
0: ايه
1: دخلت
0: لكم مراقب،
1: دخلت القاعه مراقب
0: طيب نقدر نغش؟ طيب بخالد
1: بخالد ما يصير تغير لانهم الحرجين يغشون قدام
0: والله العظيم السوداني
1: صح بخالد شوف صف ثاني
0: تذكرت استاذ وجدي الله يذكره بالخير مدرس رياضه عندنا مصري يا اخي عسل عسل، اقول لك يشوت الطلاب يشوتهم، امشي يلا امشي يلا ويضربه، وحنا الطالب ندري انه شديد يحبه ويلمه ويعاونه سبحان الله. هي فيها وايد يفرق الاسلوب بخالد، الاسلوب وايد يفرق. سالفه اني بكون شديد وقتها ما في فايده بخالد. انا اب والله بلاني بالتدخين، يعني انا طبعا ما ابي عيالي يدخنون. طيب شلون اتعامل في الموقف هذا؟ وممكن ارجع اقول المتابعين يطلعوننا يدخنون وعيالهم ما يبونهم يدخنون.
1: اكيد كل مدخن ما يتمنى ولده اخوه ان يدخن، لكن يحاول أن يترك، يحاول جادا أن يترك، في النهاية هي ضرر وفي النهاية شيء محرم. لكن قدام عيالك كل ما قعد وشافوه ويحرص أنه ما يشوفونه، لكن إن شافوه يا عيالي دعواتكم لي الله يفكني من هالبلل اللي أنا يا عيالي والله ضاق صدري يا عيالي والله أني تعبت والله أن هالتدخين مضر
0: سم.
1: والله أني كذا وكل ما جلس معهم يكلمهم. أحد الآباء يقول أنا أدخن بس عيالي ما يعرفون، حتى زوجتي يقول درت بالغلط بس عيالي ما يعرفون، يقول وأنا يعني ما أدخل البيت والباكيت معاي وأتعطر والعلوج والقصة. يقول لي اليوم من الأيام عيالي قالوا يبا إحنا حاجزين لك موعد في المستشفى. خين
0: صيف.
1: أي مستشفى؟ قالوا عشان تدرك التدخين.
0: صيدينا
1: صيدينا وعارفي ويظن ان عياله ما يدخل
0: هو يتعصب مسكين وما يدخل خلاص هو اكيد بس سوي البوصل شلونك.
1: فاي عاده تبي عيالك يكسبونها منك سوها.
0: وهذه يعطيك العافيه، انا وايد تعلمت اليوم ان شاء الله ان المتابعين تعلموا معنا. كلمه اخيره في حلقه التربيه،
1: كل اب عنده شيء من الخوف على عياله،

0: وهذا خوف طبيعي. والله سبحانه وتعالى أعطانا النصيحة والوصية، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتربية عملية مستمرة يتشارك فيه الأب والأم والإعلام والمجتمع كله. دورنا الأسباب والهداية والتوفيق على الله عز وجل.
1: أنا عن نفسي استمتعت حلقة اليوم، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، وانتظرونا في الحلقة الجاية اللي بتكون عن الزواج، عندنا وايد تفاصيل وسوالف قوية بنقولها. أبو خالد عاد إن شاء الله مجهز لنا محاور روعة في حلقة الزواج.
2: حاضر.
1: أنا مجهز أسئلة كروانة خطوط حمراء
2: يوتيوب يا ماطي، ما عندي يعني ميزار.
1: شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. دينو.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. والمقفي المتبع للأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس خلفه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. حول أحدث التطورات في المواقف الأمريكية بشأن هذين الملفين اللبناني وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، هل أجملت لنا آخر وأحدث المواقف والتصريحات في واشنطن بشأن هذين الملفين؟
1: نعم مراد، آخر التطورات وما تشير إليه هذه التقارير التي تتحدث الآن عن معاودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مجددا بفعل التوتر الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الثلاث الماضية، وإن كانت ارتفاعات محدودة بنسبة 1% تقريبا إن فيما يتعلق بالنفط الخام برنت أو تكساس، لكن مع ذلك أسعار الوقود هنا الديزل والبنزين واصلت الانخفاض. وكان لافتا أن الولايات المتحدة رغم الهجوم على سفينة شحن يوم الخميس من قبل إيران كما تقول واشنطن، لكنها لم ترد على هذا الهجوم إلا مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق أبوابها وبالتالي تجنبا لحدوث اضطرابات في أسواق المال. واليوم يتم الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة بطبيعة الحال حتى الآن إعلان من الجانب الأمريكي، وذلك قبل ساعات من افتتاح أسواق الأسهم أبوابها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضح أن واشنطن تسعى إلى تجنب إحداث مزيد من الإرباك في هذه الأسواق، ولا سيما أن هذا الإرباك قد حدث بالفعل فيما يتعلق بالتأثير على حركة الملاحة في المضيق بفعل الهجمات التي حدثت على سفينتين الخميس والسبت، واضطرت الولايات المتحدة كما تقول إلى الرد بشكل دفاعي وردعي يومي الجمعة والسبت على هذه الهجمات قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي باتت الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تتحدث عنه نقلا عن مسؤول أمريكي، لكن يبقى موقع أكسيوس الأكثر من حيث التفاصيل والأسبق أيضا فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف هذه الهجمات المتبادلة وأن تمر الملاحة السفن بشكل آمن وحر خلال فترة المفاوضات التقنية، وأن البلدين اتفقا على عقد اجتماع الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تسوية الخلاف حول أو النزاع حول مضيق هرمز بطبيعة الحال حول تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذا الأمر. وكانت هذه المذكرة أشارت إلى التزام إيران بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه خلال فترة 60 يوما مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الاجتماع سوف يكرس الآن لبحث هذا الملف، علما أن ما كان مرتقبا هو جولة مفاوضات من أجل بحث الملف النووي، البرنامج النووي. وكان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية تشير إلى أن هذه الجولة المرتقبة المتعلقة ببحث الملف النووي قائمة كما هو مخطط لها، وأن جميع قنوات التواصل ما تزال قائمة قبل أن يأتي هذا الإعلان فيما يتعلق الآن بجولة مفاوضات حول مضيق هرمز، كما يقول موقع أكسيوس الذي يشير إلى أن هذه الجولة جاءت بديلا عن المفاوضات التي كان يدور الحديث بشأن أنها سوف تتطرق للملف النووي. في المجمل قد تكون الجولة التالية تتعلق بهذا الملف، وكانت وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه الجولة المرتقبة هي المتعلقة بالبرنامج النووي هي الأكثر تعقيدا، أي ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات، علما أن المفاوضات على المستوى الفني متواصلة ولم تتوقف، ولكن هذه مفاوضات على مستوى أعلى. مراد
0: هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع والملف بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس، وهو الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. سيد بول، مثل ما أشرنا قبل قليل هناك لقاء مرتقب يوم غد الثلاثاء في الدوحة بين الأمريكيين والإيرانيين لتسوية الخلافات بشأن هرمز مثل ما أشارت أكسيوس، وبالتالي ما الذي تعتبره واشنطن خلافا في هذا الملف مع الإيرانيين؟
2: إذن ما ننظر إليه في هذه الإشكالية هو إمكانية تأسيس التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم حسب القانون الدولي، وبالتالي فإن المضيق هو يعتبر ممرا مائيا دوليا ولا بد أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة والعبور للسفن المختلفة وكذلك بالنسبة للناقلات، لكن إيران يبدو أنها تعتقد أنها هي التي منوط بها أن تكون مسؤولة عن المضيق، لأنها تعتقد أنها داخل المياه الإقليمية الخاصة بها، وبالتالي نتحدث عن السفن البريئة وغير ذلك، وبالتالي هي تريد أن تحدد ما يسمح له بالعبور وما لا يسمح له بالعبور. وبالتالي قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران إذا كان لديها أي إشكالات أو أي عدم فهم أو ما إلى ذلك بشأن الأمر لابد من الحوار بدلا من إطلاق النار. وبالتالي بالنسبة للملاحة بمضيق هرمز فإن هذه المسألة هي تعتبر في إطار الملاحة الدولية.
0: ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، هو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بك سيد مختار. إذن هناك مباحثات مرتقبة يوم غد في الدوحة بين الإيرانيين والأمريكيين. سيد بول ديفيس قبل قليل كان تحدث عن تفسير أو الخلاف بين الإيرانيين والأمريكيين فيما يتعلق بالفهم في فهم المتعلق بإدارة هذا المضيق، وأن ليس من حق إيران أن تفرض سيطرتها وتبسط سيطرتها عليه. فهل تعتقد أن هذه النقطة يمكن أن يتوصل من خلالها الطرفان إلى نتيجة ترضي الطرفين في محادثات الدوحة، أم أنها ستظل خلافية وتخضع لتفسيرات مختلفة؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أصلا هو ليس من حق أمريكا أن تتدخل في المواضيع وفق مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم تقول أن إيران في البند الخامس هي التي تحدد المسارات الآمنة، وبعد فترة شهر أو شهرين يتم بحث موضوع إدارة مضيق هرمز بين إيران ودول المنطقة، وليس الولايات المتحدة التي هي خارجة من هذه المنطقة وليس من المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أساسا هذا لن يشكل الآن فقط يعني المشكلة الأساسية الوحيدة، بل أن هناك الولايات المتحدة لن تنفذ بقية تعهداتها في مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم إلا جزئية صغيرة الذي تم تنفيذها وفتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار عن الموانئ، بقية الأمور يتم تنفيذها والولايات المتحدة لن تفي بتعهداتها، وهذه مشكلة أساسية سواء من البند الأول الذي يتحدث بصراحة يكون هان حرف في جميع الجبهات وخاصة لبنان ويذكر اسم لبنان 3 مرات أو 4 مرات في مذكرة التفاهم، إلى بقية البنود ومن أهمها رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. ويأتي الرئيس الأمريكي يقدم تفسيرا جديدا يقول هذه الأموال يجب فقط أن تشتروا منها أو بها يعني السلع من الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا لا يوجد مثل هذا الشيء يعني داخل البند. هذا البند يقول أن البنك المركزي الإيراني يحدد الجهات التي يتم اشتراء منها ما تريده إيران. فلذلك يعني هناك المشكلة الآن في هذا السلوك الأمريكي، عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، التفسير الأمريكي وإقحام أمريكا نفسها في موضوع مضيق هرمز في الوقت الذي واضح المضيق هو شأن إيران ودول المنطقة خاصة الدول المتشاطئة، يعني إيران وسلطنة عمان هناك توجد حوارات في هذا المجال. والآن المذكرة تبين بأنه خلال فترة شهر يعني إيران تقوم بتحديد المسارات، مسارات آمنة يعني مواجهة بعض المخاطر مثل الألغام، ولكن الولايات المتحدة لديها هدف أبعد يعني من هذا، الأبعد هي التي تسيطر على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي وبنفسه قال أنا أريد أن أسيطر على المضيق وأفرض الرسوم، وهذا حتما ما لم تقبل به إيران، لأن أمريكا في نهاية المطاف لا شأن لها بهذا الموضوع الذي يخص المنطقة.
0: سيد بول ديفيس، هل بالفعل تسعى الولايات المتحدة لأن تفرض سيطرتها على المضيق وتديره بدل إيران؟
2: الولايات المتحدة لم تقل قط إنها تريد إدارة المضيق، تريد

0: كاملة على المضيق. هنا يكمن الخلاف فيما يتعلق الأمر بلبنان. لبنان يتم الاهتمام به من خلال الاتفاق الذي تم إبرامه ما بين إسرائيل ولبنان، منظومة ستسمح بانسحاب لبنان، عفوا انسحاب إسرائيل من لبنان أو خصوصا الجنوب اللبناني، وحتى تقوم كل من إسرائيل والحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله، وبالتالي فإن هذا الأمر سيجري بهذه الطريقة. إذن المسألة الأخرى تتعلق بالخليج التي قامت بهجوم دبلوماسي على إيران، وقالت إن ما تقوم به إيران هو اعتداء خطير. لست أدري من أين تأتي إيران بفكرة أن لها حق إدارة المضيق. نحن نتحدث عن مياه دولية تستخدم لأهداف تجارية.
1: لكن سيد بول ديفيس، البنود الاتفاق تقول إن إيران أو إن على إيران أن تحدد المسارات الآمنة في هذا المضيق، وهذا منطقي بحكم أن إيران هي من قامت بإغلاق هذا المضيق خاصة في ظل وجود ألغام بحرية، وبالتالي سلامة الملاحة مهمة جدا، وهذا أمر منوط بالإيرانيين أن يجعلوا أو يبينوا أين هي المسارات الآمنة لهذه السفن التجارية.
0: بالنسبة للممرات المائية التي تستخدمها بعض السفن هي التي تعود إلى المنطقة الجنوبية لعمان أو المسار العماني، وبالتالي فإن السفن هي قامت بالمرور عبر المسار العماني ووصلت إلى وجهتها بأمان، وهذه من الأمور التي لا تريد أن تلتزم بها، وبالتالي لا تريد أن تمضي قدما في هذا الاتجاه. إذا ما مرت السفن من خلال المسار العماني فلا سبب لإيران لتتحدث عن السلامة. إذا كانوا يتحدثون ويريدون أن تكون هناك ممرات تمر فيها السفن بسلام وأمان، فلماذا يقومون بإطلاق المسيرات على السفن؟ وبالتالي بالنسبة المسار العماني هو مسار آمن.
1: سيد حداد، ما مشكلة إيران في أن تسير أو تتخذ السفن المسار الجنوبي، هو المسار الجديد الذي أعلنته سلطنة عمان، وتحاول أن تفرض المسارات التي تريدها هي على هذه السفن التجارية؟
2: يعني واضح البند الخامس، إيران تحدد المسارات في هذه المرحلة. النقطة الثانية، هذا جاء بدور الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة أقحمت نفسها في الموضوع، يعني حتى لم تعطي فرصة يعني هذه فرصة الشهر أو الشهرين لكي يتم تحديد تلك المسارات، ثم تعود عملية المرور في مضيق هرمز إلى حالتها العادية. يعني الولايات المتحدة التي أقحمت نفسها هي التي تستمر بخلق هذه الأزمة، هي التي تستمر في استمرار المشكلة، لأنه أساسا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لديها دور في هذا الموضوع، وتريد أن تبقي سيطرتها العسكرية في المنطقة وسيطرتها على مضيق هرمز، وهذا ترفضه إيران رفضا باتا. يعني الولايات المتحدة عندما حضرت أو عندما بدأت هذه الحرب قبل ذلك، هل كان مشكلة في مضيق هرمز؟ فلذلك واضح من خلق هذه الأزمة المشكلة الولايات المتحدة من خلال عدوانها الذي جاءت بها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. والآن كذلك يعني عندما تأتي مذكرة تفاهم وهي فرصة لتهدئة الأوضاع، وهناك كان واضح يعني يبين هذا البند من مذكرة تفاهم أن بعد شهر أو شهرين بعد تحديد المسارات من جانب إيران الأمور تعود إلى حالتها العادية في مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تأتي وتقحم نفسها وتريد أن تستمر بهذا الوجود وفرض سيطرتها في المنطقة، فلذلك هذا أمر مرفوض من جانب إيران. وقلت لكم هناك يوجد نية مبيتة لدى الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة لكي يعني هناك تحضر تفرض سيطرة على مضيق هرمز وتفرض رسوم، وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي. يعني هذا لم يكن مثلا كلام من نفسي أو يعني من الإشاعات، هذا ما أعلنه بشكل علني الرئيس الأمريكي، وحتى ذهب أبعد من ذلك. نتذكر أيام الحساب

0: قال البحري قال أن الجيش الأمريكي قراصنة عندما كان يتم وقف يعني أو توقيف بعض السفن يعني. فلذلك يعني هذه مشكلة يخلقها الرئيس الأمريكي، مشكلة تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تسمح لمذكرة التفاهم بأن تنفيذها بشكل كامل. فلذلك يعني هناك هذه مذكرة التفاهم موجودة، واضح البنود. هناك كان فرصة أمام يعني موضوع البند الخاص بمضيق هرمز بأن يمضي الأمر بشكل طبيعي، ومن ثم الأمور خلال شهر يعني كانت تعود إلى حالتها الطبيعية. ولكن الولايات المتحدة اختلقت المشكلة، سببت يعني أزمة، وهي الآن تأتي وتدعي وتقول أنا أدافع. تدافع عن أي شيء الولايات المتحدة؟ هي أصلا دولة جاءت من وراء البحار، ما هو شأنها وشأن المنطقة؟ هي سبب الأزمة والسبب استمرارية الأزمة كذلك.
1: بالفعل سيد بول ديفيس، هذه نقطة مثيرة جدا ولافتة. لماذا ما دخل الولايات المتحدة في الموضوع الملاحة في مضيق هرمز، وهي لا هي دولة مشاطئة ولا دولة قريبة من المنطقة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لديه حقوق والتزامات. عندما نتحدث عن حرية الملاحة فإن هذا يقتضي بأن يكون المضيق يعتبر ممرا دوليا، وإذا كانت إيران تقول إن جزء من المضيق هو جزء من مياهها الإقليمية فلا ضير في ذلك. لكن الطرف الآخر هو تحت سيطرة عمان وتعود ملكيته لعمان، وبالتالي بإمكان الجانب العماني أن يحدد المسارات. عندما تحدث الضيف عن الولايات المتحدة واعتدائها، فإن الولايات المتحدة هي ليست التي تقوم بالاعتداء والضربات، إيران هي التي تفعل ذلك، تستهدف السفن وتستهدف دول الخليج، والأمر ليس منوطا بإيران ولا يعود لإيران لتحدد ذلك. المجتمع الدولي لديه مطالب واضحة ويطلب من إيران السماح بالمرور الآمن للسفن البريئة عبر هذه الممرات المائية، لكن ليس لديهم سيطرة على الجانب العماني من المضيق، ومن ثم لا يجدر بهم إطلاق الصواريخ والمسيرات سيارات قد يؤدي إلى سقوط ضحايا نتيجة لذلك. الولايات المتحدة لا تحاول أن تفرض أي شيء، تحاول أن تتأكد من أن المضيق هو مفتوح وأمن، وكما هو مفهوم من مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة هي عضو بالمجتمع الدولي، وهي قوة بحرية، وهي التي ستسعى إلى تنفيذ القانون الدولي والنظام الدولي.
1: لكن من فوض الولايات المتحدة بهذا لأن تقوم بهذا الدور؟
2: إذا ما نظرنا إلى تاريخ السيطرة والأراضي المختلفة، نتحدث عن القوة والسيطرة البحرية، وهنا الدور ليس سيطرة على المياه وإنما إنفاذ القانون الدولي. هناك عدد من المنظومات الدولية التي تحدد المسارات، والولايات المتحدة هي قوة بإمكانها أن تنفذ المعاهدات والالتزامات وكذلك القوانين حتى يتم إنفاذها على مستوى المسارات الدولية. الولايات المتحدة لا تحاول أن تغير القواعد والقوانين، وإنما تحاول إنفاذ ما كان موجودا لمئات السنوات.
1: لكن معلوم أن أي تحرك سيد بول ديفيس ينبغي أن يكون أو ينطلق من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، عندما يكون هناك أي تحرك عسكري من هذا الحجم، وهذا ما عنيته بمن فوض الولايات المتحدة بلعب هذا الدور. لكن لا بس، ننتقل إلى سيد مختار حداد. بما أننا مقبلون على جولة جديدة من المفاوضات والأمور تتشابك وتتعقد شيئا فشيئا بالنسبة لمضيق هرمز الذي ظننا لوهلة أنه قد حل، هل تعتقد أن مباحثات الدوحة ستخرج بجديد؟ وما هي القاعدة التي ستبدأ النقاشات منها بشأن هذا الملف؟
0: حدث الدوحة مهمة، يعني حتى تغيير المكان باعتقادي هو جاء باختيار دقيق، يعني يبدو أن دولة قطر تريد أن تلعب دورا أساسيا في هذا الموضوع لحل هذه الأزمة، وكما يعني لعبت هذا الدور عندما يعني أنقذت المفاوضات في جزئها الأخير، يعني باكستان لعبت دور الأساسي ولكن قطر كان لها دور الداعم. الآن تريد أن يكون لديها يعني نفس هذا الدور وتنقذ هذه مذكرة تفاهم، لأن مذكرة تفاهم كانت على وشك الانهيار، وهذا دور مهم جدا. ولكن في نهاية المطاف يعني المشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة، ما دامت الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها، تعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم، لن يعني تفي بتعهداتها في هذه مذكرة التفاهم، باعتقادي هناك سنواجه مشكلة. يعني هذه المفاوضات وانتقال هذه المفاوضات الآن إلى الدوحة بهذا الشكل، يعني بشكل عاجل، ويعني عقد هذه المفاوضات يوم الثلاثاء، ستكون من الفرص الأخيرة لإنقاذ مذكرة التفاهم. إذا هناك تم حل هذه المشاكل، تم التوصل إلى يعني اتفاق وتقريب وجهات النظر في هذا المجال، نعم سنرى استمرارية مذكرة التفاهم، بدء المفاوضات،
1: نعم
0: مفاوضات 60 يوما من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي. ولكن إذا أمريكا استمرت بهذا السلوك، يعني هذا سيضع الأمور يعني أمام
1: نعم شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا للسيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقيق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
3: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عن من سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلا وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة وعرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونفل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونفل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونفل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونفل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونفل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونفل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: لمناقشة تبعات هذا الاتفاق انضموا إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري يوم الجمعة الماضي حذر من الفتنة، في حذر اللبنانيين جميعا بكل أطرافهم من الفتنة، وبالتالي ما الذي كان يعنيه نبيه بري وما مدى خطورة الوضع؟
4: تحية لك مجددا أستاذ مراد. مقصده الرئيس بري ينطلق من مضمون الاتفاق الذي يحصر موضوع الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ويشير إلى ما يشبه أن هناك شراكة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في هذا الاتجاه. الرئيس بري يتهيب هذا الأمر ويعتبر أن نزع سلاح حزب الله بالقوة يؤدي إلى فتنة داخلية، أنه أي صدام بين الجيش وحزب الله سينعكس أولا سلبا على المؤسسة العسكرية ووحدتها، ثم ينعكس على الجو السياسي العام المنقسم أصلا، يعني أحيانا يكون انقسام عمودي أحيانا عم يكون انقسام أفقي. فلذلك اعتبر أن هذا الاتفاق بكل مضامينه ليس في مصلحة لبنان، لا بل أنه يوحي وكأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وهي قالت ذلك لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح حزب الله. فذلك يعني أن وهي تعرف أن نزع السلاح داخليا لا يمكن أن يحصل لتجنب هذه الفتنة، أن المسؤولين لا يمكن أن يدخلوا في أمر يؤدي إلى الفتنة، على رغم اختلافهم على موضوع الحوار على المفاوضات، لكنهم في النهاية لا يستطيعون أن يتركوا البلد يذهب في هذا الاتجاه. فلذلك على الصوت رفع الصوت الرئيس بري وحذر الفتنة، لقى حزب الله بأنه رفض هذا الاتفاق ورفض نزع السلاح بالقوة، مشددا على أن هذا الأمر شأن داخلي يعالج بالحوار الداخلي بالعبر استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. وبتقديري اليوم اتصال الرئيس الحكومي بالرئيس بري وتأكيد على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تدفع البلاد إلى الفتنة، فهذه بداية لاستيعاب الوضع والتعاطي مع موضوع الاتفاق من خلال اتصالات مع الأمريكيين. وكما قلت لك في المداخلة السابقة، اليوم سيزور لبنان قائد القيادة المركزية الوسطى الأميرال براد كوبر. هذه أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مهمة، بحيث أنه براد كوبر سيستمع إلى كل ما هو حاصل من وجهات نظر وينقل إدارته، علما أنه هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية في ضوء الاتفاق الذي أعلن، تناولت ردود الفعل والمضاعفات التي أحدثها هذا الاتفاق.
1: لكن سيد طارق، دعنا نلقي الضوء ونسلط الضوء على هذه النقطة. زيارة براد كوبر وهو مسؤول عسكري للبناني مناقشة هذا الموضوع أو هذا الاتفاق، هذا يجعل ربما الصيغة أو الصبغة عسكرية لما ستتم مناقشته، علما أن هذا الاتفاق هو سياسي أمني وليس أمني فقط.
4: صحيح. ما كمان إذا أردت أن تتخذ خطوات عسكرية، فهذه الخطوات العسكرية تحتاج إلى مناخ سياسي وإلى توافق سياسي.
1: لذلك عندما نتحدث عن اختلافات سياسية بداخل لبنان بشأن هذا الاتفاق، فمن يفترض أن يكون مطلق النقاش سياسي قبل أن ننتقل إلى المستوى الأمني، لأن المستوى الأمني هو سيكون تحصيل حاصل، لأنه هو مخرجات هذا الاتفاق هي التحركات الأمنية. لذلك لماذا التركيز هنا، لماذا يركز لبنان هنا على مناقشة هذا الموضوع مع طرف عسكري وليس واحد أو ممثل هو سياسي من الحكومة الأمريكية التي اعتبرت
4: فيها في في في جزء من مهمته؟ بده يبحث في موضوع كيفية تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب وكيفية الشروع في منطقتين التجريبيتين. يبدو لبنان لا يقبل يبدو بالصيغة التي طرحها بنيامين نتنياهو، لأنه هاتين المنطقتين أصلا إحداهما يعني بلدة فرون غير محتلة وليس فيها جيش إسرائيلي، بلدة زوطر الغربية جزء منها محتل. يعني الإسرائيلي يقدم للبنان هذه المسألة من كيسه كما يقولون، يعني لم يقدم انسحابا من المنطقة الصفراء مثلا. يعني المفروض حسب الاتفاق أنه لازم ينسحب من المناطق التي يحتلها، هو ينسحب الآن من مناطق غير محتلة وهو غير موجود فيها أصلا، يعني يعطي لبنان شيء لا
1: ينسحب على الورق
4: أصلا. نعم لا يعطي شيء. ولذلك براد كوبر مفيد أن يطلع على الجو السياسي القائم قبل الشروع في الخطوات الأمنية، لأنه هذه الخطوات الإسرائيلية بمقدار ما هي أمنية هي سياسية أيضا، ترتبط بأصل الموضوع أنه الإسرائيلي يريد اتفاق مع لبنان، لكن هذا الاتفاق مع لبنان ليس له أرضية توافق داخلي في لبنان حتى الآن، وهو يعني فيما يطرحه الإسرائيلي حتى الآن لا يساعد حتى السلطة اللبنانية التي اتفقت معه لكي تقنع الآخرين بأن هذا الاتفاق يمكن أن يكون لمصلحة لبنان ويتسكت معارضته. ذلك الآن الخلاف بلبنان بين مشروعين، مشروع الدولة اللي عم تقول أنه بعد الحرب ينبغي أن نذهب إلى موضوع احتكار السلاح وتبص سلطة الدولة على كل أراضيها والانطلاق إلى الأعمار وكذا في ضوء هذا الاتفاق، يعني إذا بينما الفريق الآخر لفريق الثنائي وحلفائه يقول أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤسس لاستعادة الدولة أرضها وسيادتها على أراضيها، وهذا الاتفاق غاية منه إحداث فتنة بين اللبنانيين، ولذلك لن ندخل فيه هذا الاتفاق. طالما أنه غير متوازن ولا نعم. يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية. نعم.
1: شكرا جزيلا لك.
4: بتقديري أنا أستاذ مراد.
1: نعم.
4: إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف العمليات العسكرية هي وإيران، هذا يعني أن
1: نعم. أدركنا الوقت في إطار
4: بجزء ما تأثروا فيما يحصل في لبنان.
1: الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان احدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الاسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الاطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقعة في البلدة التي لم تصل اليها القوات الاسرائيلية منذ اندلاع المواجهة في الثاني من شهر مارس الماضي.
5: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة إفرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: انتقل الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تدير واشنطن على ما يبدو الملف اللبناني عبر مسارين متوازيين، الأول سياسي إقليمي يتمثل في التفاهم مع طهران ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، والتي تنص في بندها الأول على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما الثاني فهو مسار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية انتهى إلى توقيع اتفاق إطاري يفترض أن يرسم ملامح مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية. لكن كيف توفق الولايات المتحدة بين هذين المسارين؟ ولماذا تبقي على قناتين منفصلتين لمعالجة الملف اللبناني في وقت تؤكد فيه إيران أن أي تسوية يجب أن تنطلق من الالتزام الكامل بالبند الأول من مذكرة التفاهم؟ وهل يعكس ذلك استراتيجية أمريكية لإعادة بناء معادلة القوة داخل لبنان، أم أنه جزء من ترتيبات أوسع تتجاوز الساحة اللبنانية إلى توازنات الإقليم بأسره؟ إذن ضمن مقاربتين تتعامل الولايات المتحدة مع الملف اللبناني ودور إيران فيه، تأسست الأولى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما نتج عنها لاحقا من آليات، بينما تبلورت المقاربة الثانية في اتفاق الإطار الذي رعته بين لبنان وإسرائيل. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي أكد بندها الأول على شمول لبنان في وقف إطلاق النار سيمتد العمل بها 60 يوما، أنتجت المذكرة لاحقا مسار سويسرا وتولد عنها ما عرفت بآلية ثلاثية مشتركة أو خلية تشارك فيها واشنطن وطهران وبيروت لمنع التصعيد في لبنان ومراقبة وقف إطلاق النار هناك، ما يؤسس بالتالي لدور إيراني سيستمر على الأقل مدة سريان المذكرة وهي شهران. قال نائب الرئيس الأمريكي إن الآلية الثلاثية تهدف إلى الوصول لوضع يضمن وحدة لبنان وسيادته ويحفظ أمن إسرائيل، وفي السياق ركز اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني منتصف الشهر الجاري على أولوية واحترام استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه من كل الأطراف. بعد أسبوع أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اتصال جديد أجراه هذه المرة فانس وروبيو مع الرئيس اللبناني، شدد فيه على الخلية الثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لم تغفل المقاربة الأمريكية الأولى للملف اللبناني الدور الإيراني، لكن في المقابل ظهر إلى النور قبل يومين اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، بدأ فيه تعاطي الراعي الأمريكي للاتفاق متباينا عن السابق. الاتفاق ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. الخارجية الأمريكية صرحت بوضوح أن الاتفاق يؤسس لعملية تقود لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وهو ما يصطدم مباشرة بالنفوذ الإيراني في لبنان. الآن إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيطلعنا أكثر على التفاصيل المتعلقة بالميدان جنوب لبنان.
7: شكرا غنوة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن حدث اليوم الأبرز هو ما كان مفترضا أن تشرع به إسرائيل ضمنا للاتفاق الإطاري، وهو الانسحاب من منطقتين تجريبيتين أعلن عنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة إلى هاتين المنطقتين. في هذه المنطقة واحدة أعلن عنها في شمال نهر الليطاني، تشاهدون هنا هذا الخط الأزرق ونهر الليطاني، هي زوتر الغربية، والأخرى جنوب الليطاني هي فرون. لكن اليوم كان مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم هنا في فرون، وأكد أن الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال ليست موجودة أصلا في هذه المنطقة، و أيضا ليست موجودة في زوتر الغربية، فبالتالي هو نوع من ربما تحاول قوات الاحتلال أن تكسب نقاط بأنها تقول أنها انسحبت من مناطق هي لم تستطع دخولها أصلا خلال الفترة الماضية. أثناء توقيع مذكرة التفاهم كانت قوات الاحتلال تسابق الزمن للوصول إلى مناطق جديدة حددت ضمن منطقتها الأمنية، لكن طبعا أظهر لنا زميلنا مازن إبراهيم هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، وهي منطقة جغرافية كما تبدو. هذه المنطقة هي منطقة وادي الحجير، قوات الاحتلال لم تعبر أصلا إلى هذه المنطقة باتجاه فرون أو باتجاه زوتر الغربية، لأن هذه المنطقة نظرا لطبيعتها، طبعا هنا نحن نتحدث عن عدة تلال هنا في المنطقة، لكن في هذه المنطقة في وادي الحجير هناك منخفض سبق لقوات الاحتلال أن دمرت فيه عدة دبابات لها فيما عرف بمجزرة الدبابات في عام 2006 هنا، وبالتالي هي منطقة نقطة ضعف. إذن من أين يأتي هذا الخلل في التفاهم أو هذا سوء التفاهم؟ هذا قوات الاحتلال كانت قد أعلنت أكثر من مرة منطقة أمنية عازلة على غرار المنطقة الأمنية في غزة. هذه المنطقة أضافت لها مناطق أخرى لاحقا ووسعتها لتظهر هذه الخريطة الأخيرة. نلاحظ هنا الآن أن بعض المناطق التي أضافتها قوات الاحتلال لهذه المنطقة وهي منطقة عملها وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بعض المناطق لا سيما هنا مرتفعات علي الطاهر لم تصلها قوات الاحتلال، أيضا هنا في بعض المناطق التي أضافتها لاحقا إلى المنطقة الأمنية. نتابع على خريطتنا هذه المنطقة العازلة، إذن لاحظوا هذه المنطقة الصفراء التي نراها هنا هي التي حددتها قوات الاحتلال على أنها منطقتها الأمنية التي تسيطر فيها وتجري فيها عملياتها، لكن فعليا هي حاولت التقدم باتجاه علي الطاهر لكنها لم تصل إليه، وهي لم تسيطر أيضا على هذه المناطق التي أعلنت اليوم كما تلاحظون هي على أطراف هذه المنطقة الأمنية، نتحدث عن زوتر الغربية وعن فرون، وكلاهما كما أظهر تقرير زميلنا مازن إبراهيم اليوم خارج سيطرة قوات الاحتلال. إذن هو ما أرادت قوات الاحتلال أن تصل إليه ولم تصل إليه، وبالتالي هي تقول اليوم بأنها تنسحب من مناطق لتتركها لسيادة الجيش اللبناني لكنها لم تصل إلى هذه المناطق أصلا. طبعا بعد عرض تقرير زميلنا مازن إبراهيم ظهرت هناك أيضا استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق في محيط هذه البلدة اليوم بلدة فرون. إذا لتحليل هذا المشهد سنعود إلى غنوة مرة أخرى لقراءة أوسع فيه.
6: شكرا لك زميل محمود الزيبق. إذا نكمل النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا مع ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد. إذا بداية، كيف تقيم فعالية المسارين الأمريكيين في إدارة الملف اللبناني؟ هل يمكن أن يتعايش هذان المساران في آن؟
8: أولا هناك أكثر من مقارنة. على خلاف أمريكا كارتر أو أمريكا كلينتون، نأتي الآن إلى أمريكا ترامب الذي يكتفي بمذكرة تفاهم مع الإيرانيين وباتفاق الإطار بشأن لبنان وإسرائيل، بمعنى لا نتحدث عن منظومة دبلوماسية أو منظومة تفاوضية كاملة. لسنا أمام اتفاقات أو معاهدات، نحن أمام بدايات الطريق. لذلك ينبغي أيضا الإقرار بأن هناك مجموعة من التفاصيل التي ينبغي سهرها في المستقبل، وأيضا هناك بعض الانتكاسات التي ستظهر من حين لآخر. نلاحظ الآن أن وضع مضيق هرمز بدأ يلقي بظلاله في على التصعيد بين الطرفين الإيراني والأمريكي. بالنسبة للبنان، هناك فكرة تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن كما جاء في التقرير هناك بعض النقاط غير الواضحة، بمعنى بعض الجوانب الضبابية. نعم. بمعنى من أين تتجمد العمليات العسكرية، وأيضا عندما نتحدث عن انسحاب إسرائيل من أين سيكون هذا الانسحاب. إذن للأسف هي دبلوماسية النقاط الأولية وليست دبلوماسية المخرجات. لذلك أعتقد أن سواء وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة روبو بالنسبة للبنان وإسرائيل، أو بالنسبة للبيت الأبيض إزاء إيران. نعم. لا زالت الطريق معبدة بالكثير من العثرات، وأعتقد أننا نحتاج لنفس طويل في هذا الاتجاه.
6: دعنا نسأل الدكتور أمين، برأيك هذه المقاربة الأمريكية هل هي تأتي لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية، أم أنها حكما مرتبطة بالتوازنات الإقليمية الحاصلة؟
9: أنا بالحقيقة لا أرى ازدواجية بقدر ما أرى تكامل بين النظرة الأمريكية في كلا المسارين. يعني كيف تنظر إلى لبنان في المسار الإيراني وفي المسار اللبناني الإسرائيلي. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا في لبنان، يعنيها طبعا أمن إسرائيل، لكن موقع لبنان الجغرافي أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ليس بالصدفة أن في لبنان أكبر سفارة أمريكية في العالم، والاهتمام الأمريكي بالجيش اللبناني، اهتمام الأمريكي ببعض المؤسسات المالية نابع من هذا التركيز. حتما الولايات المتحدة تريد لبنان ضمن دائرة نفوذها أو في شعاعها. وبالتالي اليوم نتحدث عن مسارين بالشكل. الولايات المتحدة تحاول فصل لبنان عن المسار الإيراني، لكنها في الواقع هي عندما تحاول ذلك إنما كأنها تفاوض إيران من خلال لبنان، بمعنى أنها تستطيع أن تفرض من خلال لبنان على الجانب الإيراني تنازلات معينة، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والعكس أيضا صحيح، لكن وربما أيضا في النهاية تستطيع أن تحصل من المسارين ما تريده في الجانب اللبناني. ربما إذا توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، أن يكون هذا الاتفاق يضمن بشكل أو بآخر طريقة ما نزع سلاح حزب الله، أو تأمين وضعية في لبنان تسمح للولايات المتحدة أن توفر الأمن لإسرائيل وأن توفر سلطتها في لبنان وبقائها كمركز تابع لها. وإن لم يكن هذا ممكنا، فبالأحرى تستطيع أن تضغط في الجانب اللبناني على حزب الله وتطلب من الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر التعاون مع الجانب الإسرائيلي لتأمين سلطة في لبنان تكون موالية لها. في النهاية الولايات المتحدة تنظر إلى لبنان مختلف عن لبنان القائم. إذا نظرنا إلى سلسلة التعيينات، إلى سلسلة ما يجري في لبنان منذ فترة لحد اليوم، هي تريد التخلص من كل ما هو قديم وبناء ما هو جديد. مؤسسة جديدة، رئيس دولة جديد مختلف.
6: سأعود إليك، ولكن أسأل الدكتور محمد، إن كان هناك من يريد أن يفصل مسار لبنان عن مسار إيران، هل هذا ممكن برأيك؟
8: أعتقد أن قضية لبنان سواء اختلفنا أو اتفقنا مع أي طرف، سواء حكومة بيروت أو حزب الله، لا يمكن فصلها عن بقية تعقيدات المنطقة. فمن يسعى لتحييد النفوذ الإيراني عن طريق نزع سلاح حزب الله ربما يحمل هذه المفاوضات ويحمل الوضع اللبناني أكثر ما يحتمل. والقاعدة الذهبية في كل الاتفاقات التي يمكن تطبيقها في أرض الواقع هي أنها ينبغي أن تقوم على توافقات داخلية ولا تأتي بقراءات من الخارج. لا شك أن ترامب وروبيو يسعيان إلى تحجيم ما هو إيراني في لبنان، ولكن أيضا هناك شرخ الآن متصاعد أن هناك فريق أو مجموعة من الفرق مع هذا الاتفاق، وهناك فريق أيضا ليس بالهين يعارض. فبالتالي أعتقد أنه ينبغي العودة إلى القياس، بمعنى هل يرقى هذا اتفاق الإطار إلى مثلا اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان. ينبغي على اللبنانيين أن يعودوا إلى هذه المقارنات لكي يروا أن العناصر الداخلية أحيانا ينبغي مراعاتها أكثر من الإملاءات أو من العوامل الخارجية التي تعتقد أنها تستطيع التحكم في أرض الميدان.
6: سيد أمين قموريا، لبنان الرسمي يعول على الأمريكيين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن طيب. إلى أي مدى إدارة ترامب تلعب دور الوسيط النزيه ما بين لبنان وإسرائيل؟ وما انعكاس اصطفاف إدارة ترامب على مستقبل ما هو منظور بالنسبة للبنان؟
9: ماذا تستطيع أن تفعل الولايات المتحدة والدولة اللبنانية إذا لم يكن حزب الله موافق على هذا المسار؟ لذلك باعتقادي تماما لبنان ليس جزيرة معزولة، هو يتأثر كثيرا بكل ما يحدث في الإقليم. لذلك أي حل في لبنان يجب أن يكون هناك حل إقليمي، وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد حل المشكلة الأساسية في لبنان ألا وهي اعتلاء حزب الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون باتفاق مع الجانب الإيراني، وعندها قد نكون أمام شكل من أنواع الاتفاقات التي كانت تحدث في لبنان دائما. اتفاق الطائف هو أيضا كان صيغة الولايات المتحدة رعتها والدول العربية كانت حاضرة فيها، وكرست سوريا لاعب أساسي في لبنان بالتوافق مع الأمريكيين، وهكذا في الاتفاقات اللاحقة. الآن أيضا ربما يكون شيء من هذا القبيل إذا ما نجحت المسارات التفاوضية، بمعنى أن تكون إيران بشكل أو بآخر شريكا في اللعبة الداخلية، بطريقة بمعنى أن تكون هي مسهل لإعادة بناء الدولة بحفظ مكانة لحزب الله كدور سياسي على حساب سلاحه. وبالتالي هكذا يمكن أن نذهب إلى شيء يمكن أن ينهي الأزمة الحالية القائمة، لكن هذا أيضا يتطلب نقاش داخلي، يتطلب أيضا التعاطي اللبناني مع المسارات الإقليمية بطريقة مختلفة. طبعا للدولة اللبنانية لها الحق في أن تفاوض على ما تعتبره سيادة أرضها، لكن في النهاية الحل المشكلة الأساسية باعتقادي لا يمكن إلا أن يكون بتوافق كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وخصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، وبمشاركة عربية، وأصر على المشاركة العربية. وفي النهاية هناك الدور القطري، هناك الدور المصري، الدور السعودي، الذين يلعبون أدوارا كبيرة في إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله. لكن بالطبع هذا كله يبدأ من بعد أن تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للبنان. إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيلي أعتقد أن الأمور ستظل هي. لذلك هذا هو بيت القصيد، الانسحاب الإسرائيلي. عندها يمكن أن يكون هناك مسار مختلف للبنان يتمناه اللبنانيين ويريده اللبنانيين والمنطقة.
6: شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا، وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
10: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
11: مسؤولين كبار أكبر الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
10: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
12: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع إن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأبابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
10: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
5: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والعافية ويسر لنا دراسة العديد من آياته، فكانت هذه الحلقات التي خصصناها بعلوم الكون التي تطرقت إليها عشرات الآيات القرآنية قبل أن تعرف الإنسانية شيئا يذكر عن تلك العلوم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يفسر لنا إلا الآيات العقيدة والأحكام وبعضا من الآيات العلمية في حقل العلوم المادية ربما والله أعلم، التزاما منه بقول الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه. شغلني فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق، شغلني منذ فترة موضوع والتفكر فيه دون قراءة أمر صعب. فللإنسان طبيب وأدوية تداويه من أمراضه، ولكن من هو الطبيب للحيوانات من صنفها ونوعها كالأسماك مثلا؟ إلا أنني وجدت في كتابكم موضوعا لفت نظري وهو تحت عنوان السمكة الطبيبة. نتمنى أن تحدثنا عن هذا الموضوع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، اكتشاف السمكة الطبيبة له قصة. فقد كان أحد علماء البحار يركب غواصة أبحاث تحت سطح البحر، من النافذة لفت نظره سمكة كبيرة خرجت من سربها واتجهت إلى سمكة صغيرة، فتصور كما هي العادة أن هذه السمكة الكبيرة توجهت إلى الصغيرة لتأكلها، ولكنه وجد أنها وقفت إلى جانبها وبدأت السمكة الصغيرة تأكل من حراشف الكبيرة. سجل هذه الظاهرة وهنا بداية البحث. بعد 10 أعوام تقريبا اكتشفت حقيقة رائعة، هي أن هذه السمكة الصغيرة متخصصة في علاج أمراض الأسماك كلها، وكأن عهدا وميثاقا غير مكتوب بين أسماك البحر يقرر أن هذه السمكة الصغيرة المتخصصة في مداواة أمراض السمك الخارجية لا ينبغي أن تؤكل. لذلك أجريت بحوث كثيرة وتتبع العلماء مواطن هذا السمك الذي أعطوه اسما خاصا. هذا السمك جعل الله عز وجل غذاءه على التقرحات والإنتانات والطفيليات والفطريات التي تتوضع على حراشف الأسماك الكبيرة، فالأسماك الكبيرة تتجه إليها لتعالجها من أمراضها، وكأن هناك عرفا وامتنانا. كيف أن سيارات الإسعاف إذا رسم على سقفها الهلال الأحمر، معنى ذلك أن هذه السيارة ينبغي أن تكون في مأمن من القصف الجوي، لأنها تقوم بمهمة إنسانية تماما في عالم البحار. هذه السمكة الصغيرة التي جعل الله غذاءها على تقرحات الأسماك وإنتانات حراشيفها والطفيليات والفطريات، وكأن هناك عرفا في هذه البحار أن هذه السمكة الصغيرة لا تؤكل لأنها طبيبة وتقوم بمهمة إنسانية. إن في بعض الحالات الغريبة التي سجلت وصورت أن سمكة كبيرة كانت تشكو قرحة في فمها، فإذا بها قد فتحت فمها ودخلت هذه السمكة الممرضة الطبيبة آمنة مطمئنة لتعالجها من هذه القروح. وفي الوقت نفسه هاجمت هذه السمكة التي تعالج، هاجمتها سمكة أكبر منها لتأكلها، فما كان منها من السمك المعالجة وفي فمها سمكة طبيبة إلا أن أخرجت من فمها هذه السمكة التي تعالجها وولت هاربة. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما هذا العرف؟ ما هذا العقد الذي بين الأسماك؟ ما هذا الميثاق؟ ما هذا القانون المتبع في كل أنحاء البحار؟ إن هذه السمكة التي خلقها الله مزودة بمنقار دقيق دقيق يصل إلى أدق الثنايا، وإن جهازها الهضمي يتقبل الفطريات والتقرحات والإنتانات وما شاكل ذلك، وهو غذاء لها. وإن هذه الأسماك الكبيرة تتجه إليها حينما تشكو من تقرحات بسبب ما يحدث بين الأسماك من احتكاك أو من معارك أحيانا. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، الشيء الذي يلفت النظر أنه إذا كثرت هذه الأسماك أمام السمكة الصغيرة صفت بعضها وراء بعض، وكأنها في نسق فيه نظام وفيه تحضر وفيه نظام وفيه تحضر، ليس هناك ازدحام ولا تزاحم ولا تدافع ولا سباب.

0: هل هذه الأسماك عاقلة؟ إذن هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. نحن مكلفون بأمر تكليفي أن نتعاون، لكن الأسماك بأمر تكويني تتعاون. يعني الإنسان مخير، هو والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن إذا كان هناك خلل بحياتنا لأن أمر الله معنا أمر تكليفي، أما بقية المخلوقات مسيرون بأمر تكويني، وهذا من عظمة المنهج الإلهي الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور محمد، ما دمنا بدأنا في حديثنا وفي هذه الحلقة بالذات عن السمك، وبدأناها بالسمكة الطبيبة، أيضا رأينا من المواضيع الهامة التي تكلمتم عنها وكتبتم فيها عن سمك السلمون وحركة هذه السمك.
0: لعلنا في حلقة سابقة تحدثنا أنه حتى هذا التاريخ لم يستطع العلم أن يقدم تفسيرا لهجرة الطيور، لم يستطع العلم أن يقدم تفسيرا لهجرة الطيور، فهي تنتقل من شمال الأرض إلى جنوبها لمسافات تزيد عن 17,000 كيلومتر، ولا أحد يعلم حتى الآن كيف تهتدي هذه الطيور إلى أهدافها. كل النظريات التي وضعت تفسيرا لاهتدائها لم تؤيد إطلاقا بالدليل القوي، فكل هذه الفرضيات ليست كافية لتفسير حركة الطيور. واليوم نتحدث عن سمك السلمون، وفيه أيضا من هذا النوع آية تدل على عظمة الله عز وجل. هذا السمك، سمك السلمون، له اسم آخر، هو حوت سليمان. هذه الأسماك حيرت العلماء، بل عدوا هذا من المعجزات، ولا تفسير لها إلا في ضوء القرآن، لا تفسير لحركتها بين أقاصي الدنيا وبين أطرافها إلا بما قال الله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأسماك، أسماك السلمون، تولد في رؤوس الأنهار في أمريكا، وأعني برؤوس الأنهار منابع الأنهار، وتهاجر من هذه المنابع إلى مصباتها. بعض هذه الأنهار كالأمازون كثافته في الثانية الواحدة 300,000 متر مكعب، بعض هذه الأنهار غزيرة جدا كالأمازون. فهذه أسماك السلمون تولد في رؤوس الأنهار، أي في ينابيع الأنهار، وتهاجر من هذه المنابع إلى مصبات الأنهار، ومن مصباتها إلى نهاية المحيط الأطلسي إلى شواطئ أوروبا الغربية، أي إلى سواحل فرنسا مثلا. ثم تعود هذه الأسماك من سواحل فرنسا إلى مصبات هذه الأنهار، ثم إلى مكان ولادتها. أستاذ عبد الحليم، ربان يحمل دكتوراه في قيادة السفن، ومعه أجهزة، ومعه وسائل، ومعه اتصالات، ومعه بوصلة، ومعه كل وسائل الإرشاد، ومع ذلك قد يضل الطريق. هذه سمكة في أعماق البحار تتجه من فرنسا إلى الغرب إلى أمريكا، لو أخطأت في حركتها بزاوية واحدة لكانت في نهر وانتقلت إلى نهر آخر، لو أخطأت بثلاث درجات لجاء هدفها من شمال أمريكا إلى جنوب أمريكا. فهنا الآية المعجزة. فهذه الأسماك تعود من سواحل فرنسا مثلا إلى مصبات هذه الأنهار وإلى مكان ولادتها، ولا يظن أن هذا كلام، إن في هذا بحوثا استغرقت عشرات السنين، وهناك مركز بحوث وضع في بعض الأنهار أحصى 2,000,000 سمكة من نوع السلمون تعود إلى مسقط رأسها كل يوم ولمدة شهرين.

0: وكان بعض العلماء قد وضع عليه قطعة معدنية فيها تاريخ هجرته، فلما عاد عرفوا مدة الرحلة. أما السؤال الكبير الذي يحير العقول، كيف يستطيع هذا السمك أن يرجع من المحيط الأطلسي إلى مصب النهر ومنبعه؟ يعني مثلا من باب الموازنة، طير في بيروت في أحد أحيائها في بيت عربي له عش في سقف هذا البيت يتجه من بيروت إلى جنوب إفريقيا، في طريق العودة يعود إلى البيت الذي خرج منه، لو أخطأ في الزاوية زاوية واحدة لأتى في بغداد. زاوية واحدة. السلمون هذا السمك فيه دقة بالغة جدا، كالدقة البالغة التي عند الطيور. لو أتينا بأحد علماء البحار وأركبناه قاربا وله عينان مبصرتان وقلنا له اتجه وأنت على هذا القارب إلى مصب الأمازون، هذا الإنسان العاقل المفكر لو كان عالما كبيرا في علم البحار لا يستطيع أن يصل إلا بالخرائط والإحداثيات والاتصالات اللاسلكية، وعناء كبير وأشياء كثيرة. أما السمكة في باطن البحر وفي أعماقه، لو أنها حادت في زاوية انطلاقها درجة واحدة لجاءت في نهر آخر، لو أنها حادت 3 درجات لتغير مكان اتجاهها من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية. فكيف تستطيع هذه السمكة وهي لم تؤت ما أوتي الإنسان أن تعود من سواحل فرنسا إلى مصب النهر الذي خرجت منه، ثم تتابع سيرها في النهر نفسه وقد تصعد الشلال؟ وهناك صور دقيقة أخذت لسمك السلمون وهو يصعد الشلال ليعود إلى مسقط رأسه، فتولد وتموت هناك، يعني يجب أن تموت في مسقط رأسها. قال تعالى مرة ثانية: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا يذكرني بآلية بالغة التعقيد تولد مع الغلام الصغير، سماها العلماء منعكس المص، يعني لا يستطيع أب في الأرض أن يعلم ابنه الذي ولد لتوه كيف يمص الحليب من ثدي أمه. طبعا مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستطيع أب أن يعلم ابنه كيف يلتقم ثدي أمه وكيف يسحب الحليب منه. ينبغي أن يقول له لو أنه كبير وعاقل: ينبغي أن تحكم الإغلاق ثم أن تسحب الهواء فيأتي معه الحليب. لولا أن هذا المنعكس مع كل طفل يولد لتوه لا تجد إنسان على سطح الأرض. هذا المنعكس آلية بالغة التعقيد تولد مع الإنسان. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك بعضهم قال في قوله تعالى أوحى لها معان كثيرة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بمعنى أمرها. فالوحي الذي وجه إلى المادة وحي أمر. لكن في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، النحل يقوم بأعمال بالغة الدقة والتعقيد وبالغة الحكمة، من ألهمها ذلك؟ إنه الله، هذا وحي الغريزة، وهذا موضوع حديثنا اليوم وحي الغريزة. فهذا السمك يتحرك من سواحل فرنسا إلى مصبات الأنهار في أمريكا إلى رؤوس الأنهار بوحي الغريزة. فالغريزة آلية معقدة جدا، إذن هناك وحي أمر ووحي غريزة. وحينما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هذا وحي إلهام. وحينما قال الله عز وجل وأوحينا إليك هذا القرآن، هذا وحي جبريل. فالوحي إذا ارتبط بمخلوق غير الإنسان يعني الغريزة التي يتمتع بها الحيوان، وهي آليات بالغة التعقيد لا يمكن إلا أن تكون يعني خلقا من خلق الله عز وجل. والحيوانات كلها تتحرك بآلية بالغة التعقيد، إنها الغرائز. أما الإنسان كلف أن يتعرف إلى الله، أعطي فكرا وبهذا الفكر تفوق على بقية الحيوانات.
1: نشكركم طبعا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نهاية هذه الحلقة لهذا الشرح المستفيض والمفيد في آن معا لهذه المواضيع التي كتبتموها في كتابكم وضميتموها في هذا الكتاب الذي أسميتموه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة بإذن الله ومع موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: كانوا وكان الحب والأمل وتفرقوا فالدمع ينهمل. Yeah.

المحزون يبتهل أطيافهم في البيت تصحبني وتحفني النظرات والمقل ويداي ترتعشان من وهن وشبابي المحزون يبتهل أطيافهم في البيت تصحبني.

الجبل الشوك في الأعماق ملتهب والقلب ينكأ جرحه الوجل وملاعب الأطفال موحشة من بعدهم والسفح والجبل الشوك في الأعماق ملتهب والقلب ينكأ

جرح القلب يندمج. كان وكان الحب والأمل وتفرقوا.

قد غفلوا وظنوا الفتى أغلى وإن عذبت في غيره الأمواه والظلل الحر لا ينسى وشائجه أبدا إذا ما الناس قد غفلوا وظنوا

بالأمس ولوا عن مرابعهم وتشعبت في الغربة السبل. بالأمس ولوا عن مرابعهم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح نوح يعني البكاء لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. حافظ على صلواتك الخمس فكم من مصبح وعساه لا يمسي. واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو بها خطيئة يومك الأمس. فلا يفعلن بجسمك الغض البلا. اليوم الهدية النبوية في جوامع الكلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. لألكن ليش هادم اللذات؟ لأنه الملوك وأهل المال اللذائذ لا تنقطع عنهم. يعني إذا بيجي على باله حكى لي أخ من الأخوة الكرام يعمل في مجال الطيران كابتن، أحد رؤساء إفريقيا جاي عباله الكولا الأصلية، بعت طائرة من إفريقيا إلى فرنسا حتى تعبي الطيارة كلها ياتى أناني كلها. لما بيجي الموت تنقطع اللذائذ. شو رأيكم؟ نحن جماعة درويش، لو أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربانا على عدم الانغماس في الدنيا، حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة. أكثروا من ذكر هادم اللذات. سبحان الله، في مواقف بالحياة بتخلي الإنسان يعني يقف ويتأمل، من بيناتهم المغتسل. شو المغتسل؟ ومن السنة انه اللي يغسل يكون من اهل الميت. شلون من اهل الميت؟ يعني اذا كان الميت ابوك انت تغسله، واذا كان الميت امك انت تغسليها. هلا ما حد حدا عارف لا يغسل، وين بجيبوا مين مغسل الأموات؟ يمكن اللي هو بلا وضوء وما بيعرف يصلي. صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، طلعت لبرات الجامع في كان جنازة عندي، فعم يقول هذا ترحموا على المرحوم وكذا، وهي دخلت الجنازة انه لو فوت صلي. قال لي ادعي لي الله يهديني. مين اللي قاعد عم يذكر النعي؟ قال لي والله ما بصلي. حدث معي في هذا في العام الفائت 2024، في أخ بده يشتري قبر كذا، وهي سألت مين بيعرف كذا وهي، فدلوني على إنسان. ف قلت له أنت حضرتك المسؤول؟ قلت له والله إذا بتصلي الظهر أو تصلي الجمعة. قلت له نصلي الجمعة معيتك ولا لا باشا؟ قال لي والله أنا ما بصلي. هو حفار قبور، جمعة ما بيصلي. بعدين هيك حتى تحينت إجا بالفعل لا بيصلي الجمعة ولا غيره، وشغلته ينزل الأموات على القبر. هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. لذلك الإنسان في مواقف في الحياة، المغتسل، النعش، هي كلياتها. الموت إخواننا الكرام، الموت عظة، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالموت واعظا. بس ما بيقولوا عن الموت واعظ صامت. تقرأ نعوة بتبكي، عملت لك موعظة بدون شيخ. واعظ صامت، المغتسل النعش كمان القبر. نحكي عن القبر إن شاء الله إذا الله أحيانا غدا. قبر القبر ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. هذا هذه اللي بيكون ساكن بالروضة وبرمانة وكفرسوسة وبيت 500 متر، بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لسيدنا عمر، قال له كيف بك يا عمر إذا خرجت روحك ومت؟ ثم أمر لك أهلك فغسلوك ثم كفنوك، ثم أمر أهلك فحفر لك ذراعين بذراع، ثم أنزلوك، ثم أهالوا عليك التراب، ثم أتاك ملكان يسألانك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك؟ قال يا رسول الله أو يبقى معي مثل عقلي يومئذ؟ قال له هذا البرج بضل شغال بعد كل المناظر؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهم. والله لجاوب. هذا الموت، الموت يأتي بغتة، هي أول واحدة. ما حدا بيجي الموت بيجي بيشاوره، ما صارت غير رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجا سيدنا يعني عزرائيل، قال له تأذن لي أن أقبض روحك؟ يقول له بلي الرفيق الأعلى، يعني استنى ولا الدنيا ما فيها شيء. لما كانت الدنيا حلوة حلوة، كانت الدنيا حلوة، كان الواحد يروح على السيران وبساطة، عنده سيارة صغيرة يركب أهله ويروح. هلا إذا بدك تروح مشوار بتقول يا ليتني ما رحت، لك صلي ساعة ونص بس من من من ساحة الأمويين لهون، ما بدي روح ولا إجي، بيمشي مشي أحسن له. شوفي شو حلاوة، بتروح مثلا لعند أخوك على عزيمة فطور، تتخانق مرتك ومرته وبيسبوا بعض وبنت فريش بعض، بتقول يا ليتني ما رحت، هون سرقوا له المصاري، وهون ضربوا له السيارة، وهون حريقة، وهون مدري إيش، حتى برا هاد مدري إيش صار له. هاي الحياة بلكم. لذلك من علامات قيام الساعة يأتي الرجل إلى قبر أخيه وابن عمه ويقول يا ليتني كنت بدل هذا، بدل صاحب هذا القبر، بس بده يخلص من الفتن. الموت لا يؤجل ويأتي بغتة، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. كم صحيح مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة. راح وينه؟ بني آدم كان عم يحضر الدرس، قال لي اتصلوا فيني، قال لي أخ كان عم يصلي التراويح عندك البارحة. قلت له إيه؟ قال لي توفاه الله، واليوم التمساي في مجال إنه. قلت له ما عرفته صدقا، ابعت لي صورته. قال لي هلا ببعث لك صورته، هلا قبل شوي. وين نحن إخواننا الكرام؟ وين؟ الموت سبحان من قهر عباده بالموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات. والإنسان مهما طال عمره لابد أن يموت. يعني هلا مثلا بيقولوا أنه مثلا يعني سيدنا نوح حسب يعني الشيء المثبت في القرآن الكريم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. هذا لبث فيهم أكيد هو حتى يعني صار النبي، النبوة تأتي بعد 40 يعني عمره 1000 سنة بعدين مات. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، نوح يعني البكاء، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. حافظ على صلواتك الخمس، فكم من مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو بها خطيئة يومك الأمس. فلا يفعلن بجسمك الغض البلا، البلا الفناء، نزلوا للزلمة عمره سبعين سنة وزنه 80 كيلو، روح بعد سنتين افتح القبر شو بتلاقيه؟ وين الشعرات الحلوين؟ كان سيدنا أبو بكر يمر على المقابر والأين الوضاءة وجوههم، وينهم العيون العسلية، الشعر الأشقر، لك ما في، لك في أكرم على الله من النبي؟ ما في، يعني نحكي عن حالنا نحن نصف على جنب. قال له إنك ميت وإنهم ميتون. تجي مثل هالمواسم هاي بنقعد نشتغل، لأنه بذكرة بتوقف قدام الميزان بقول له ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. هي حقيقة، الموت حق، بلش من سيدنا آدم إلى آخر إنسان، هذا كله بالقرآن. بعدين الله عز وجل لما تفنى الأرض، لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، كله مات، من جن وإنس وكل ما خلق الله. بس الإنسان نحن هلا في مشكلة كتير كبيرة، وجود وسائل التواصل والميديا عملت عندنا إغراق في الدنيا. يعني هلا شوفي دعايات أكل وشرب، بنوك، قروض، بلا خود قرض مدري قديش طويل الأمل، فكر إنه الواحد عايش. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أسامة بن زيد، والده زيد بن حارثة اللي النبي تبناه بعدين أزلت آية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بيحبه ابن حب رسول الله. قالوا هو في السوق، لما إجا قال له سألت عني يا رسول الله؟ قال له أي والله، أين كنت؟ قال له اشتريت وليدة، وليدة بنت الناقة، لشهر كل يوم بدرهم تقسيط. قام النبي عليه الصلاة والسلام حسب الراوي، لأنه هذا الحديث المسلسل، شو الحديث المسلسل؟ يعني بيعمل نفس الحركة اللي عمل النبي. سنقول لك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال إشراك بالله وقول الزور، قال وكان متكئا على يده فجلس، قل ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هيك ساوى النبي. بحديث أسامة قال له كم أنت طويل الأمل، وضع يده على ناصيته، شهر. والله اشترينا بيت تقسيط 5 سنين، ليش نحن عايشين 5 سنين؟ ما بنعرف، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. العاقل من عقل عن الله فهم. كان ابن عبد القدوس لما تنتهي الشتاء يتصدق بكساء الشتاء كله، تقول له زوجته خلي، ألا إذا أحيانا الله إلى قادم نشتري. افتح غزانته، عنده بضاعة بتلبس نص الحارة، ما حدا حاسب المين شاري هون. ولك في ناس يا ريت شاري هون وهون، كون ساكن بالشام شاري باريس وبلندن. آخر شيء لما بيموت بيدوروا على قبر يدفنوه ما بيلاقوه، ما له حاسب حساب الساعة. اشتري قبر وين موصي انت كيف يدفنوك؟ انت عايش مثلا بهولندا، هنيك اللي بده يدفنوك؟ ما في مين يقرأ لك فاتحة؟ هون صالحين وأولياء وذاكرين وفايت 100 واحد وطالع 100 واحد كل يوم. بلكي الله بيخفف عنا وعنكم. دور اشتري لك، اشترى بيت والله وين؟ ماروتا سيتي وقبر سيتي وكفرسوسي سيتي. ما في، دور دور على شيء كان هيك يجوا على المالية بس هيك مصباح مصباح العيد يجوا هيك يوقفوا أهلك وحبايبك، أو يبعثوا لك إياها بلوتوث على ألمانيا. أخي توفى بألمانيا قبل العيد، إجوا استشاروني أهله، قلت لهم متاح إنه ينزل؟ قال بنزلوا على الخطوط اللبنانية على بيروت جيبوا له هون. قلت لهم في يعني كلفة كتير؟ قال مو كتير. قلت له نزلوا. صليت عليه بلالة باشا، عرفان وين يموت أو كيف يموت، ما حدا بيعرف وين يموت كيف، يعني إنه يوصي قال لهم دفنوني هون. اما ما حدا حاسب حساب الموت، ما في حدا. النبي عليه الصلاة والسلام مات، انك ميت وانهم ميتون. لذلك سيدنا عمر الخاتم الذي كان يختم به دواوينه كان يكتب عليه كفى بالموت واعظا. هارون الرشيد اللي حكم نص الدنيا كان يحكي الغمام الغمة، إلا أمطري أو لا تمطري فسوف يصل خراجك إلي. خراج يعني مما يأتي مما غلت الخضار والفواكه والتمر. قال لو تنزلوا هون المطارات ولا تنزلوا روح إن شاء الله ينزلوا بعمان كلهم تابعين. كان رايع الحج، اعترض هودجه الهودج يعني جمل بيحطوا عليه هيك يعني خشب وكذا وهي بصير بيريح حاله، معروف الجمل اي واحد منا احسن من فرعون، نحن احسن من هارون الرشيد، اللي عنده بسكليت احسن من هارون الرشيد، طيب اللي عنده سياره هارون الرشيد يطلع يشير عنده شو على مركب هيك شو عنه. بعدين نحن قلنا له الاخوان الكرام أي واحد من أبنائنا أعظم من ملوك أهل الزمان الأول. هلا فرعون كان يجي الطباخ تبعه يساوي له كشري، قاعد بمصر هي ولد من أولادك قاعد بالشارقة سوق الشارقة، يجي رفيقه يقول له شو اليوم شو رأيك ناكل أكل صيني؟ قال له لا لا والله جاي عبالي سوتشي روسي. بيجي الثالث شو بيقول له والله في اكل ايطالي اخر شيء بيقول له اخي خلينا نروح على مطعم شامي ناكل مشاوي. عم يتفقسوا. هي صحت لفرعون؟ ما صحت، ما صحت لفرعون. لذلك هو رايح على الحج اعترض الموكب تبعه انه هيك وقف كذا، هو ما له شايف فتح قام شاف واحد معروف بسموهم بركة، لا تقول عن البركة قول بركة، بركة هيك انسان وكذا وهي اسمه بهلول. شو اسمه؟ معروف هيك انسان بيساعده يعني وبيقول له انه خذ الهدية وكذا وهي. قال له يا بهلول إني مسافر لبيت ربي. كان هارون الرشيد مكتوب على القلنصوي تبعه الحاج الغازي، سنة يحج وسنة يروح يجاهد في سبيل الله، ما كان قاعد أفل مكاتب يعطي أوامر. قال له عظني يا بهلول، بدي هيك شيء كلمة منك أنا رايح. وقف هيك قال له يا أمير المؤمنين، هب أنك قد ملكت الأرض طرة، الأرض كلها أنت عندك نص الأرض، قال له تصور أنه الأرض كلها، ودان لك العباد، ثم ماذا بعدين؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر يهيل عليك التراب هذا ثم هذا؟ بيجي يمسك التراب، نحن سنة، لأنه صار يبكي وانزل الستار تبع الهودج وولى. هذا مين؟ هذا البهلول، هذا بهلول هيك بيحكي. أخوانا الكرام، أكثر من ذكر هادم اللذات، كل ما تضيق معك بيقول لك كذا، هل أعرف أنه صفوان بن سليم أحد التابعين كل يوم يدخل البقيع، وقف قدام قبر، تبعه أحد الصالحين من تابعي رسول الله، وقف صفوان بن سليم شغلة كتير كبيرة، لما خلص قال فظننته أنه قبر أبيه. اجى تاني يوم أم راح وقف على قبر تاني، قال فظننته قبر أمه. كل يوم يفوت على البقيع، بعدين فظننته قبر جده، قال ثم سألته شو القصة كل يوم، قال في كل يوم آتي إلى البقيع وأقف أمام قبر من قبور المسلمين، هذول لا لهم أبي بس كلهم هذول أخواتي في الله، وبيقعد بحكيهم. هذا شو كان؟ روح شوف، نزيل على باب صغير بتلاقي عبد الملك ابن مروان، هذا اللي كان حاكم الشام، هيك قبر. بتلاقي بلال الحبشي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فوت على البقيع بتلاقي سيدنا عثمان، بتلاقي أصحاب رسول الله 10,000 صحابي رأت عين رسول الله كلهم مدفونين. طب وينهم؟ لذلك ابن الوردي قال أين أرباب الحجة، حجة العقول، أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل، قلل جرات الذهب، أين فرعون وهامان ومن رفع الأهرام، من يسمع يخل صف بالعقل، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. رمضان مثال مصغر للدنيا، هي الخلاصة. وبكرة رمضان وباقي أسبوع لرمضان و 19 رمضان، والليلة ليلة 20، الله يعطيكم العافية، خلص رمضان، ما هو 10 بشر شلون عم يمر ما بنعرف، الله وكيلكم ما بعرف. يمكن أكثر إنسان يعني بيتعب بالجامع هو الإمام الذي يقوم بالناس، مع ذلك نحن ما عم نعرف شلون عم يمشي. وينه جدك؟ وينه؟ راح. وستها كمان مشي، في ناس آباء وأمهاتهم مشوا، نحن إنك ميت وإنهم ميتون، الحقيقة فوق. بعدين ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. هلا شو بيقولوا الأخوانا المسيحيين؟ بيقول أرقد بسلام لما بيموت. أنه سلام في وافي، في وافي، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. لذلك أخوانا الكرام، ما دام رمضان يعني يمضي، الحياة الدنيا ستمضي. جيت ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا. إجا مبارك، هو شو هو عم يبكي؟ اطلع منا وانت عم تضحك. ولو يبكيوا الناس نحن ما بتفرق. قال الانسان لما بطلع روحه سواء اذا كان صالح وخرج من الدنيا، وهذا اللي عمره 70 80 ما عنده ضغط وعنده سكر ولك خلاص راح لوين؟ خلاص يوم القيامة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كلهم أبناء 33 للرجال، خلاص ما عاد في أي، كل الدنيا هون وقسطرة ومسطرة وفسطرة وعنا ودواء وضغط وسكر وكورتيزون ومسكن. كان الواحد كنا نروح على الحج ناخذ معنا شوية التهاب وسيتامول ودول ودواء مغص. هلا بنقول له الواحد خذ معك ادويتك، بيفتح شنتاي كلها أدوية. زلمة واحد في أخ قدام مني، ما حدا قال لي ها، قدام مني بياخذ 46 حبة باليوم، 9 عالريق، بعد ما يفطر في 8، وبين الفطور والغداء بياخذ ضغط سكر روماتيزم. شو بدي لكم؟ نقص تروية. هلا الواحد بيستغرب بس الأطباء بيعرفوا نقص تروية. عنده فقرات بياخذ مسكن، شي بينظم له، شي بيرتب له، شي بيعمله كهرباء القلب بدري ايش. الله يعين الناس على الأمراض. في أخ ذكر لي مرض ما بيخطر ببالكم، شو المرض اللي عنده؟ بيضل يشرب مي وما بيرتوي. مسكين رايح جاي عم يحاسب بيت الخلاء طبعا، قوم راح وراجع وأوروبا، وهي ما في قرنة مضروبة عنده واقع، هي اللي بتنظم هالشغلة. باليوم بده ياخذ 9 حبات، 3 الصبح 3 الظهر و3 المساء، حتى شو تزبط له؟ لك هيك بطنه. أخذوه عملوا له تجربة دون ما ياخذ الحب، يشرب أخذوه على أحد المشافي بعلمي، عملوا له قسطرة على بانيو، لك حيعبي البانيو. شكور الله أنت، الحمد لله والله ارتويت. بقى شو في أمراض؟ شكروا الله، يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لو الإنسان بيفهم حقيقة الموت ما بيضوح 5 دقائق، ما بيروح صلاة جماعة، ما بيخلي واحد يروح يشتكي عليه بالقصر العدلي، يقول له ده ما يجيب لك في نزلة، في نزلة وعم يأكل حقوق أخته، في نزلة وعم يأكل حقوق جيرانه. هذا في واحد نختم بها. على فكرة هي شغلة انه ينزل واحد يواسيه باللي هي يعني موجودة عند الديانات الوضعية. بينزلوا المرأة بالهند بعد اللي بدفنوها هي حية، مو بس ليلة. بقى كان في بهالبلاد يعني هاي حقيقة انه ينزلوا اليوانسو، هلا حتى عنا بيقول لك انه يروحوا لعنده على صلاة الصبح بشان يفكوا وحدته، مو سمعانين هيك شيء؟ مش مين قال لك انه قاعد لحاله؟ قاعدين عم يسألوه ماسكين الكرباج، اما نعيم واما جحيم. بس سألوا عن شيخ القرية، قال والله نازل على الشام عنده شغل. شافوا واحد دقنه طويلة كذا، قال له لك دوم تنزل معه وتأنسه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هلا لحد هون القصة حقيقية، بعد منها صارت لأنه يعني موعظة. قال نزلوه، قال إجا سيدنا أنكر ونكير، قال له شو شايف اثنين تحت؟ أم قال له هذا نازل ضيف، أما الأصلي ميت. قال له نبلش بالحي ولا بالميت؟ قال له لا نبلش بالحي، هذا الميت عنا. لابس أنباز حاطط هيك ورابط ربطه. قال له ايه هي الربطه، من وين جايبها الحبله؟ قال له والله انا هي سرقتها من جدي، اخذتها بدون اذنه. ضلوا يسالوا عن الحبله من العصر للفجر. فتحوا القبر عليه، قام طلع شعره شايب، صار يطلع يقول لهم يا ناس يا عالم الموت مو لعبه، نزلت القبر مو لعبة. يا ناس اللي ظالم يروح يرد المظلمة، اللي ما عم يصلي يصلي. قال لهم أنا بشان حبلي صلي ليلة كاملة وما خلصت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، وبعد ذا نسأل عن كل شيء، ربنا تقبل منا بسنة الفاتحة.
2: بك أستجير.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يكتب لي ولكم الرضا والتوفيق والسداد على مسافة قلب من عناق أبي، كانت تمر على الدنيا بقلب أبي، كانت تخبئ حتى عن نواظرها من سر ضحكته نهرا من العنب، هناك عند سفوح الظل تبصرها حمالة الحب لا حمالة الحطب رضي الله عنه. فيها من الماء ما في الماء من مطر، فيها من الشمس ما في الشمس من ذهب، فيها من الحب ما لم تحوه كتب، والحب أكثره ما ليس في الكتب رضي الله عنها. نقية الروح والأخلاق طاهرة طهر الندى ونقاء الماء في القرب، كان الصباح على وعدين من يدها، مسح على القلب أو مسح على التعب، فالمتعبون إذا ناءت كواهلهم آووا إلى ظل أنثى أو ظلال نبي، ما زملته رضي الله عنها بثوب من ملاءتها إلا وغطته قبل الثوب بالهدب. حاشا يسوءك يا ابن العم ربك، قالتها وهزت على الملهوف بالرطب، كان الفؤاد كبيرا والنبي على حال من البرد أو حال من الرهب رضي الله عنها. تلمسته بعينيها ودثره منها حنان أب أو أبنيات صبي رضي الله عنها. والأم في لحظة أو لحظتين معا تعطي على سبب تعطي بلا سبب، كانت له البيت حتى كان مسجدها، فالجسم في أرب والروح في أرب، كانت الشعب حين الكل حاصره والمستراح إذا اسودت دجى الخطب، وما قالته على ضراء أو سعة أو ودعته على سراء أو نصب، كانت رضي الله عنها الحصن والحضن والسكن بمفردها، إذا كل من حوله كانوا أبا لهبي، وناصرته بما تقوى لأن لها قلبا بغير رسول الله لم يذب، وطمأنته وقالت لا تخيب، ومن يطرق على الله باب الله لم يخب. خديجة لجلال اللفظ أجنحة تطير على الأعلى كأسرام من السحر رضي الله عنها. بي لثخة الطفل، بي عجزة الكليل، وبي عي الفصيح عن القول الفصيح، وبي ولا تقوم بحق الوصف ألسنة ولا منابر صاغت أروع الخطب، وكيف توصف والرحمن بشرها، فالنهر من عسل والبيت من قصب، جبريل أقرأها منه السلام، فما أسماه من رتبة تسمو على رتب، تهديك كل نساء العالمين، وما فدينا أرفع في عز ولا نسب، والعذر منك إذا جاوزت قدري في جناب قدرك أو قللت من أدبي. أسأل الله أن يتقبل من كاتب هذه القصيدة وهو الدغيم، شاعر معروف، كما يتغزل ويمدح أمه خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت امرأة من خارج الزمان. كانت الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الليل له معها يشرق بالنهار رضي الله عنه. كلما تمادت قريش في عتمتها كان يلقاها فيرى صلى الله عليه وسلم الشمس تجري في ضحكتها، عشان كذا استحقت من الله بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا تعب رضي الله عنها. رحيق الجمال ونبض النبي في حبه، كانت البداية وهي هي الختام. قال عنها: والله ما أبدلني الله خيرا منها. يا الله، حب علوي فوق معاني الدهر، سبحان الله. أكان هذا البيت بيتا بشريا أم مدارج روحين التقيا على حب الهرولة لله، يهرولان رغم العتمة كي يصنع للعالم مزيدا من النجوم. خديجة يا سيدة نساء الجنة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا الله، هكذا قالت الحبيبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة القريبة العاقلة الموفقة، قالت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. دي ما كانتش مجرد غيرة امرأة من امرأة فحسب، هذه كانت شهادة عميقة عظيمة خرجت من قلب امرأة عظيمة. عائشة رضي الله عنها لم تكن تغار من جمال خديجة، فلم ترى خديجة، لما كانت تغار من حضورها المستمر في قلب النبي بعد وفاتها رضي الله عنه. رحلت خديجة عن الدنيا لكن لم ترحل من الذاكرة، غابت عن العيون لكن بقيت في القلوب، مات جسدها وبقي أثرها. ولذلك أردنا أن نتكلم عن خديجة، خديجة التي لا ترى. ما أكثر الناس الذين يعيشون بيننا فلا نشعر بوجودهم إذا غابوا، وما أقل أولئك الذين يغيبون عن الدنيا كلها ثم يبقى حضورهم يملأ المكان. بعض الناس بيعيشوا أعمار طويلة ولكن سبحان الله لا يتركون إلا أسماء في السجلات، وبعض الناس يعيشون أعمارا قصيرة لكنهم يتركون جزءا من أرواحهم في كل قلب لا مسوح. وكانت خديجة من سادات هذا الصنف رضي الله عنها، حتى بدا لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت النساء، كلما ذكر الوفاء، كلما ذكرت البدايات، عادت خديجة من جديد. عادت خديجة من جديد، الله أكبر. سر العظمة في كلمة عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. كأن الرسالة التي تريد عائشة رضي الله عنها تخبرنا ليس السؤال كم سنة عشت، بل كم قلبا سكن. عبرت السيدة عائشة رضي الله عنها بتصرخ الحضور الذي لا ينسى، كأنها لم تكن امرأة إلا هي، إلا خديجة، امرأة لا تغيب، خديجة التي لم ترحل ولا ترحل، الحاضرة رغم الغياب، كأنها وحدها إلا خديجة. فإحنا مش جايين نكلمكم عن قصة امرأة وحسب، بل قصة أثر جعل امرأة تبدو وكأنها وحدها في الدنيا إلا خديجة، الحاضرة رغم الغياب. يمضي الناس وتبقى آثارهم، وخديجة من سادات هؤلاء. سبحان الله، دايما تجد احنا كلنا فينا اثر من حضور خديجة، لكن بالغفلة لا ننتبه. قلة من الناس لا يكتفوا بترك اثر بعد الرحيل، بل لابد ان يترك حضور يتجاوز الزمان، يمتد بعد الممات. خديجة رضي الله عنها من هؤلاء. كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. كلما مررت على كلمة السيدة عائشة سبحان الله أحس أن هي مش بتصف امرأة عادية، مش بتصف أثرا استثنائي. خديجة يومها كانت غابت عن الدنيا، مضى على وفاتها سنين وجاءت بعدها زوجات وعاش أجيال، تغيرت أحوال لكنها بقيت، بقيت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت في وفائه صلى الله عليه وسلم، بقيت في ذاكرته صلى الله عليه وسلم. ألا يجعلك هذا أنها تبقى في قلبك وتبقى في حياتك؟ حتى خيل لعائشة أن الدنيا كلها إذا ذكرت النساء لم يبقى فيها إلا اسم واحد، إنه خديجة يا سادة. هنا محتاجين بقى نسأل السؤال الحقيقي، ما الذي يجعل إنسانا حاضرا رغم كل هذا الغيب؟ اللي يخلي ما رحلت منذ سنوات طويلة وقرون تبقى صورتها حية في قلب البشر، وظلت بعد سنوات في قلب أعظم رجل عرفته البشرية؟ هل كان الجمال؟ أم هل كان المال؟ أم شيئا أكبر من كل ذلك؟ عايش في الناس في العالم نساء أجمل ونساء أغنى ونساء أشهر، لكن التاريخ لم يقل عنهن ما قاله عن خديجة، لأن سر خديجة لم يكن فيما تملك بل فيما منحت. لم يكن ولم تكن عظمتها في التجارة كما يسول للبعض، أن البعض لا يريد أن ينظر إلى السيدة خديجة إلا من هذا الإطار، بل كان في طمأنينة خديجة رضي الله عنها، كانش قوتها في على إدارة المال بل قدرتها على احتواء القلب. لم يكن حضورها أمام الناس ولكن أثرها داخل النفوس، كانت سكنا حينما اضطرب العالم وأمان حينما خاف الناس، كانت ثباتا حينما تزلزلت الأرض تحت الأقدام. خديجة رضي الله عنها نشوف فيها حاجات، هتعرفوا ان هي من الناس اللي صنعت العظماء دون ان يطلبوا لانفسهم مجدا، بيبنوا رسالات دون ان يتصدروا المشهد، بيزرعوا النور في حياة الاخرين ثم ينسحبوا بهدوء. سبحان الله، خديجة مش مجرد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت مرحلة كاملة من حياته صلى الله عليه وسلم، كانت وطنا عاد إليه يوم ارتجف في غار حراء. خديجة رضي الله عنها كانت الحضن الذي احتمى به يوم ضاقت عليه الأرض. خديجة رضي الله عنها كانت القلب الذي آمن به يوم كذبه الناس. خديجة رضي الله عنها كانت الروح التي آزرته يوم خذله الخلق. من كذا لم يكن غريبا أن تبقى بعد الرحيل، خاصة في الأزمنة اللي كثرت فيها الأصوات وقل فيها الأثر، كثر فيها الحضور الرقمي وندر فيها الحضور القلبي. محتاجين نقف مع خديجة رضي الله عنها، مش عشان نروي قصة امرأة من الماضي، بل لنبحث عن سر الإنسان الذي يبقى. رحلة البحث عن السر الذي جعل امرأة تغيب عن الدنيا لكن تبقى حاضرة، حتى قيل عنها كأنه لم يكن في الدنيا امرأة قط إلا خديجة. ابن هشام في السيرة بيقول لنا: وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لذيبة مع ما أراد الله بها من كرامات. سيدة خديجة نشوف يعني كل واحد منكم هيلاقي رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، كبير أم صغير، جد أم أب، كله سيجد في خديجة شيئا من نهرها يستطيع أن يروي. خديجة هي زي الماء الكوثري، ماء زمزمي، تقبل عليه ترتوي تاخد منه، حتى هتعلمك إزاي تختار صح الزوج، هتستفيد منه إزاي تربيه، إيه تكون طموحك، إيه أهدافك. في أوقات تاهت كثير من الفتيات وكثير من النساء وكثير من الأباء تاهي إزاي يربي بنته، على أي شيء يربي بنته. كثير من الناس هنتفاجئ مع السلسلة دي إن هو بيحب خديجة عاطفة لكن ما عندوش استعداد يتأسى بها سلوكا، ولذلك ينطفئ في قلبه
7: وتنطفئ في قلوبهم الحس الخديجي. يقول ابن هشام: وكانت خديجة يومئذ أوسط أنساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، أكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها أي الزواج لو يقدر عليه. يا الله، عاش معها ضعف ما عاش مع غيرها صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة جايين نتكلم عن امرأة عاشت قبل 14 قرنا، ولا جايين نروي قصة كتير مننا حافظ كتير من أحداثها. إحنا جايين نجتمع ندردش لأننا نفتقد شيء كانت تملكه خديجة. كانت خديجة رضي الله عنها تمتلك ما نفتقده. نحن نفتقد الطمأنينة في زمن كثرت فيه المخاوف، نفتقد السكن في زمن امتلأت فيه البيوت بالصراخ والضجيج، نفتقد الوفاء في زمن أصبحت العلاقات فيه مجرد يعني حاجة كده استهلاكية خلاص، نفتقد الإنسان اللي يحمل عن الناس أثقالهم دون أن يطلب منهم ثناء أو تصفيق. مش عاوزين نبحث عن خديجة في صفحات التاريخ، عاوزين نبحث عن خديجة في يومنا، في بيوتنا، في أمهاتنا، في أزواجنا، في زوجاتنا، في بناتنا، في نفوسنا. نبحث عن هذه المرأة التي لم ترفع شعارا، لم تطلب شهرة، ما زحمتش على الأضواء، مع ذلك كانت من أعظم النساء أثرا في تاريخ البشرية كلها. سبحان الله، كيف استطاعت أن تكون وطنا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاعت أنها تكون سكن في لحظة الفزع؟ كيف استطاعت تكون نور في لحظة الحيرة؟ كيف استطاعت أن تترك فراغا في قلب الرسول حتى سمي العام الذي ماتت فيه بعام الحزن؟ أي امرأة هذه؟ أي أثر تركته؟ أي سر أودعه الله في هذه النفس العطرة؟ الرافعي لي كلمة عجيبة جدا سبحان الله، كلم عن أمنا خديجة بيقولي، يقول: أما خديجة زوج النبي فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. كلام عامل ازاي؟ كانت لنفسه كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. فاهمين الكلام العبقري ده؟ بيقول إن خديجة رضي الله عنها كانت لرسول الله كقول نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. إن شاء الله في دولة المقبلين على الزواج كل أنثى لن تأخذ ولن تتأسى بأجل ما عند خديجة فلا تصلح أن تفتح بيتها، فلا تصلح أن تفتح بيتها. وكل رجل يطلب أنثى تكمل مع حياته ليس فيها من التأسي بخديجة فلا تصلحك، فدعك منها. والكلام السطر اللي أنا قلته من شوية ده ترجمته في الدورة إن شاء الله. سبحان الله. يقول الرافعي: وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة المحبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. طب تقولوا في الجملة دي بقى، الجملة دي لوحدها تكفي أي راجل عاوز يتجوز ويقول لي: يا شيخ إيه أدور على مين؟ دور على السطر ده. هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. دي يا جماعة جملة ما تتشرحش، دي جملة كده زي العطر كده هو بيتشم. طب أنا مش شامم، خلاص بقى عندك زكام أعمل لك إيه أنا بقى؟ سلي الله إنك ربنا يسلكك عشان تشم. سبحان الله. هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. شوف الجملة عاملة زي كده، بحس كده إن الرافعي جاب اللغة العربية ونفضها وطلع. على فكرة يا جماعة الكلام ده كلام واحد بيحب أحيانا عشان هو بيحب أمه وعاوز يعبر بكلمة، فقال الجملة دي. هو شاف إن هي أعطت ما نقص من معاني الحياة. إيه اللي ناقص في إيه اللي ناقصني أنا في الحياة؟ فتجد المرأة تعطي الرجل هذا الأمر. واخدين بالكم؟ ولذلك هنشوف إن شاء الله ما نتكلم قصة البداية وآدم وحواء. هو آدم كان عاوز إيه؟ كان عاوز السكن، هذا ما نقص من معاني الحياة. يقول: وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة المحبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة، وتلد له المسرات من عواطفها كما تلد من أحشائها. يا سلام على الكلام. تلد للرجل، تلد له المسرات من عواطفها كما تلد له، تلد من أحشائها. اللي ما بتعرفش تعمل كده تسأل الله أن ربنا يرزقها الأنوثة. يعني الموضوع سهل، يدعي ربنا زي ما كل واحد بتدعي للإخلاص وبتدعي للدعاء، يدعي كده. يقول: فالوجود يعمل بها عملين عظيمين، أحدهما زيادة الحياة في الأجسام، والآخر إتمام نقصها في المعاني. بس بقى اللي فهم فهم، واللي مفهمش يسأل الله أن يفهمه. فاحنا النهاردة عاوزين نتعلم من خديجة. خديجة كل الناس بيبحثوا عن النجاح كما يراه الناس، أما خديجة رضي الله عنها بتعلمنا النجاح كما يحب الله وكما يريد الله سبحانه وتعالى. بتعلمنا أن أعظم الأعمال قد تكون تلك التي لا يراها أحد. بتعلمنا السيدة خديجة أن أعظم البطولات قد تكون خلف باب بيتك. أعظم البطولات ممكن تبقى خلف باب البيت. أعظم الإنجازات قد تكون كلمة صادقة تقال لمكسور، أو حصنا آمنا لخائف، أو قلبا واسعا يحمل هموم من حوله. عشان كده عاوزين نسأل أنفسنا: ماذا كانت تصنع خديجة؟ كيف صنعت بيتا صار مهدا رسالة؟ كيف صنعت سكينة احتاجها خير البشر؟ يا جماعة، السكينة دي بيحتاجها الكل بما فيها رسول الله، احتاجها. اللي عاوز يعرف قيمة خديجة، عاوز يعرف قيمتها قوي قوي قوي قوي، يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم. لما حدث ما حدث مع زوجية رسول الله، فقال الله: إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه الموضوع؟ سيدة عائشة وسيدة حفصة قيل، المهم يعني سبب نزول الآية معروف لدى الكثير، وإنه مش عارف ممكن يبحث عنه. مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيته واغتم واهتم وأصابه هم. هذا الهم كان كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. واخدين بالكم إن ربنا يقول: من يتظاهر على الرسول ويكدر عليه بيته فإن الله هو مولاه. وكفى، يعني مش ده كافي إن ربنا يكون مولاه؟ لكن لا، مش الله بس، وجبريل أمين الوحي، ومش بس كده، وصالح المؤمنين. انتهى الأمر؟ لا، والملائكة بعد ذلك الظهير. كل ده إعلان المولاة دي ليه؟ لتطيب خاطر محمد صلى الله عليه وسلم، ليشعر بالطمأنينة والراحة مما أهمه. طب إيه علاقة ده بخديجة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد هذا الشعور مع خديجة. واخدين بالكم؟ ولذلك قال له الرب جل وعلا، قال لهم الرب: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. وجل هذه الصفات كان في خديجة. كأن تخيلوا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الشعور ويجد هذا ويتذكر بقى في خلوته خديجة رضي الله عنها. فإحنا يا جماعة عاوزين نشوف كيف أن السيدة خديجة كانت مهد الرسالة، إزاي نصنع من حياتها علاج لأزمات كتير جدا في حياتنا، حياة بيوتنا وحياة بناتنا وأبنائنا وعلاقتنا اليومية. فنريد أن نقترب من خديجة رضي الله عنها أمنا، لا لنزداد معرفة بها بل لنزداد اقتداء بها وتشبها بها. احنا محتاجين اخلاق خديجة اكتر من محتاجين اخبار خديجة. بيوتنا كلها محتاجة تعيش الموضوع ده. سبحان الله، بيت بشرت ببيت من قصب لا نصب فيه ولا تعب، ليه؟ لما افاضت على النبي من نعيم السكن. سبحان الله. عشان كده كل امرأة ستعلم إن شاء الله في من منكم هتدخل واللي منكم هيدخل من رجالا ونساء دورة المقبلين، هيعرف إن المشروع الأول للمرأة هو أن تكون سكنا لمن حولها. فإحنا مش عاوزين نتكلم على معلومات تاريخية وخلاص، إحنا عاوزين نتكلم على المنهج الخديجي في حياتنا. الناس عارفين ان هي كانت تاجره واول من امن وانها ام اولاد النبي، لكن القليل من الناس من يعيش القيم التي صنعت خديجه. فاحنا محتاجين نتكلم عن خديجه التي لا نراها او لا يراها الكثير، عن سيره خديجه، من سيره خديجه الى مسيره الامه، الى المراه التي سندت النبوه في صمت. يعني مش عاوز أعلق على كلام بيتقال، عشان لو علقت ممكن يعني تعليق دايق يعني، لكن عموما في كلام بيتكتب دلوقتي ده على طول بيعلن بالكتابة أنه ليس على هدي ليست على هدي خديجة ولا تعرف خديجة. فربنا يسكننا ويسكنكم. فإحنا السلسلة دي إن شاء الله مش جايين نتحدث عن أحداثها وخلاص، احنا عاوزين عن المعاني التي سكنت بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم، محتاجين نسأل أنفسنا أسئلة، لماذا أحب الله خديجة رضي الله عنها؟ السؤال ده مهم جدا، نظل نتساءل للنهار فيه. ما الصفات التي جعلت امرأة من البشر يأتيها السلام من ربها من فوق سبع سماوات؟ خديجة يا جماعة، إذا كان رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض، فخديجة كانت سكينة تمشي على الأرض رضي الله عنها. خديجة العاملون في صمت، كل الأضواء كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان يداوي التعب بعد انتهاء المشهد؟ من كان يجبر الخاطر؟ من كان يسمع الآلام؟ من كان يربط على هذا القلب؟ إنها خديجة يا سادة، ما خديجة. ليس كل عظيم بيصنع التاريخ يا جماعة من فوق المنصة، لا يا جماعة، كثير من يصنع التاريخ يصنعه من خلف الستار. لو لم تكن خديجة رضي الله عنها، لو لم تكن هناك خديجة رضي الله عنها لما كانت تلك البيئة الآمنة التي نزل فيها الوحي أول مرة. خديجة رضي الله عنها هي ترجمة لقوله لتسكنوا إليها. كل الناس بتتكلم عن الحب، أو كثير من الناس بيتكلم عن الحب، لكن تجد أن القرآن بيكلمنا عن السكن، لأن السكن شيء أعمق. سبحان الله. لذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده يمكن من اسبوع كده، ان هي لم تبدا بسؤال ولا بلوم ولا بتحليل، بدات بطمانينه. وهين ان شاء الله لما نيجي للموضوع ده هنعرف كويس قوي ان اعظم نعمه في حياتك مش المال ولا المنصب، بل انسان اذا اهتز العالم من حولك ثبتك، هو ده دي من اعظم النعم. سبحان الله رضي الله عنها. فخديجة رضي الله عنها هنشوفها وهي بتعيد بناء صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بصورته أمام نفسه، إنك لتصل الرحم، تذكره بقيمته، بماضيه الجميل، بأثره في الناس. أحيانا أولادك بيغلطوا، طلابك بيغلطوا، هل تذكرهم بأخطائهم ولا بمواطن قوتهم؟ خديجة نتعلم معاها البطولة الخفية. في الفكر المعاصر البطولة يعني ظهور، أما عند خديجة رضي الله عنها البطولة الأثر. البطولة الأثر رضي الله عنها هتعلمنا مش المطلوب إنك تكون مشهور، لكن المطلوب إنك تكون نافع. خديجة رضي الله عنها تعلمنا إزاي نربي البنات، لما نشوف كيف خرجت امرأة بهذا النضج. واسمعوا كده سلسلة جمانة، إيه ده؟ إيه ده؟ خرجتي البنت دي إزاي؟ أنت ربطيها إزاي في وسط كل الزلازل دي؟ ووسط كل الأصنام اللي موجودة في مكة؟ خلاص لا كان بقى في بيئة ولا في أخت اسمها أم عبيدة بتدي دروس، ولا الأخت أم أسيد قاعدة تاخدهم وتعلمهم، ولا أنت إزاي كده؟ أنت عملتي إيه؟ وزوجك قاعد بيتقال عليه ساحر وأساطير أولين وكذاب، كل الضغط المجتمعي والزنا منتشر في كل حتة والخمر منتشر في كل حتة، أنت خرجتي الكواكب دي إزاي؟ هتقول لنا إن شاء الله في سيرتها إزاي اتخرجت؟ إزاي بقت هي كاملة؟ وخلفت الكاملة. سبحان الله هتتأملوا لو اللي منكم يعني إن شاء الله يسمع السلسلة ويكمل فيها، هيدرك إن صفات فاطمة رضي الله عنها كثير من صفاتها هو امتداد لمدرسة أمها. طبعا كثير من الأخوات ما بيقدرش يقتدي بفاطمة وخديجة، ليه؟ لأن فيهم الطابع البيتوتي، فكثير منهم بيحس ان هم مش النموذج اللي ايه المبهر، واخدين بالكم؟ مش قادرين نقتدي ازاي وبتاع. سبحان الله. هنعرف هل خديجة رضي الله عنها كانت سيدة اعمال، ولا المفهوم ده مفهوم مختزل؟ لان بعض الناس، بعض الافكار المعاصرة اللي فيها تشويش، مختزل قصة خديجة أنها رائدة أعمال، وكأن أعظم ما فيها كانت إن مالها كان بيستعمل في التجارة. يا جماعة، المال عندها كان وسيلة، رسالتها كانت أعظم من ذلك بكثير. أقول لكم حاجة، لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تتذكره من خديجة، هل هيقول نجحت في التجارة؟ أم يقول آمنت بي حينما كفر الناس، صدقتني حينما كذبني الناس، آوتني حينما رفضني الناس، وأستني بمالها ونفسها حينما تركني الناس؟ فالقيمة المركزية في خديجة ليست الفكرة بتاعت نقاء الريادة والاستقلال الاقتصادي والقصص دي، عم يجي بقى موضوعها نتكلم، بل كان العمق الوفائي والسكني والنصرة والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عامل حزن لما في كتب السيرة تقرأوا أحيانا كده يقول لك عامل حزن، بتدرك قد إيه قيمة خديجة للفظ ده، وتدرك ماذا يحدث حينما يغيب أهل الإسناد، أهل السند. هنا حامل الحزن ده يتتجلى قيمة الأشخاص اللي بيسندوك. بعض الناس مش بندرك حجمهم إلا بعد رحيله. قلنا سبحان الله، كنت بقول للبعض إن الشيخ الحويني الله يرحمه كان بيقول كلمة كده في خص الدعوة، كان يقول أقل الناس أقل الناس، مرة بسأله سؤال كذا فقال لي كذا، قال لي أقل الناس انتفاعا، كان خاصه السؤال عشان مش تفكروا كتير يعني، بقول له انا بيجي لي يعني وقت كده وفي ناس بيضغطوا عليا وعاوزيني اخطب، وبروح لهم في قريه بعيده كده وبتاع، وحس ان الموضوع ده بدا ياخد من وقتي كده. قال لي جمله جميله جدا، قال لي اقل الناس سينتفعوا بك هم الملتصقون بك، وسينتبهوا لك حينما يواثوك التراب. ده يدرك ويقول يا ده كان سبحان الله، ده كان ده كان ده كان ده في المجمل كده. فسبحان الله بعض الناس، الناس اللي حواليك. انا كنت بحضر للشيخ محمد صفوت نور الدين، يعني كنت في اخر هندسه كده، كنت اصلي في المسجد جنبي، فالشيخ محمد صفوت نور الدين ده كان بيصلي فيه، كان بيجي مره عندنا في الشهر كده مره، انا ما اعرفوش بس يعني سلمت عليه مره وبعد كده عرفته. كنا نحضر كده ما فيش خمس ست صفوف. لما توفي رحمة الله عليه، ايه ده راجل اسمه جنبنا وعادي كنت نسلم عليه كده عادي. بدأت بقى عما توفي وبدأت الواحد بعد كده التزم بعدها بسنة، حسيت ان انت كنت قدام حد، في ناس كده، والدتك واختك، احيانا تحس ان والدتك واختك وابوك وامك وحماتك وبتاع وحتى جيرانك ممكن تحس ان هم ناس عاديه، بس صدقني بعض الناس لا ندرك حجمهم الا بعد رحيله. عشان كده الرساله العمليه اللي نتعلمها من قصه خديجه، كن في حياه الناس خديجه، كن سند، كن مأوى، كن موطنا للسكينه، كن خديجه في موقعك، كن خديجه في موقعك. الرجاله محتاجين يتسالوا السؤال ده، مين هي خديجه في حياتك وهل بتشكرها ولا لا؟ للزوجة محتاجة تسأل نفسها، هل أنت سكن ولا مصدر توتر اللي حواليك، أمك، زوجك، أخوك، أبوك؟ للأم محتاجة تتسأل السؤال ده، هل أنت بتخرجي أبناء أقوياء مطمئنين؟ محتاجين كل بنت تسأل نفسها السؤال ده، إيه النموذج اللي أنت تتمني أنك تكوني؟ وبنسأل الشباب، هل أنت بتدور على الجمال بس ولا بتدور على المرأة التي إذا اهتزت الحياة ثبتتك؟ ليه إحنا النهاردة في أمس حاجة إن إحنا نتكلم عن السيدة خديجة؟ من وجهة نظري لأن في أزمات بيوت دلوقتي ليست مجرد أزمات مال وشهادات ووظائف ومين راح ومين جه، بقت أزمات قلوب متعبة ومتعبة، إما متعبة أو متعبة من غيرها، علاقات هشة، رجال بلا سند، كثير من النساء بلا معنى، فتيات كتير منهم تايه بين التقليد والنسوية، أمهات بيربوا أبناء ناجحين دراسيا لكن مهزومين نفسيا ومعنويا، بيوت فيها كل شيء إلا السكينة. هنا بتظهر قصة السيدة خديجة، ليست مجرد كشخصية تاريخية بل علاج وبناء للي احنا فيه. عشان كده السلسلة دي نفسي ربنا يفتح عليا فيها عشان نجاوب على فكرة ماذا لو عادت خديجة إلى بيوتنا؟ إيه اللي هيتصلح؟ إيه اللي هيحصل؟ صدقوني العالم ده مش محتاج، وبيوتنا مش محتاجة امرأة جميلة قوية، أكتر ما هو محتاج امرأة مطمئنة. أكبر أزمة موجودة دلوقتي هي القلق، ناس قلق، عندهم قلق قلق قلق، فمحتاجين في وسط التوترات دي حد يساعدك في إزالة القلق. أول ظهور عظيم لخديجة كان في لحظة الفزع، النبي صلى الله عليه وسلم بيرتجف، العالم كله اهتز، ماذا فعل؟ عملت إيه؟ ما ارتجفتش معنا، أصبحت هي الثبات. المرأة مش مطلوب منها أنها تكون أقوى من الرجل، لكن مطلوب أن تكون أكثر الناس قدرة على بث الطمأنينة في هذا الرجل. هنعرف من قصتها ان البيوت لا تنهار بسبب قلة الحب، ممكن عادي جدا ليس كل البيوت تقوم على الحب كما قال عمر، لكن بسبب غياب السكن. بالمناسبة كثير من الأزواج بيحبوا بعض لكن لا يسكنون إلى بعض، عشان كده خديجة هتعلمنا أعظم ما يقدمه الزوج تقدمه الزوجة لزوجها مش مجرد الإعجاب، بل الأمان، الأمان النفسي والسكن، أن يشعر مهما حدث في الخارج هناك مكان أعود إليه، هناك مكان أعود إليه. خديجة رضي الله عنها هتعلمنا ازاي نفهم اللي قدامنا قبل ما يشرحه، وازاي نحتويه قبل ما يطلب. خديجة رضي الله عنها هتعلمنا ازاي نصنع الانسان والولد والابن العبقري. الناس بتدرس عبقرية العظماء، لكن ما بتدرس كتير منهم ما بيدرس البيئة اللي صنعت العظماء. لو انا سألتكم سؤال، اين بدأت الدولة الاسلامية؟ ايه الاجابة؟ المدينة أحسنتم. والبعض يقول لي مكة. الإجابة العميقة من وجهة نظري بدأت في بيت خديجة. كل مشروع عظيم بيحتاج حصن يحتضنه ويحتويه ويزهره. خديجة رضي الله عنها البطولة التي لا يراها الكثير. جيل اليوم مهووس بالظهور، متابعات وإعجابات، ولا تحسب أن الدين مش عارف إيه، وبتاع ويجري وركب الفرس وركبي مش عارف العجل واعملي إيه وبتاع وإعجابات وأضواء. خديجة رضي الله عنها صنعت أعظم أثر في التاريخ دون أن تبحث عن منصة. ليست القيمة أن يعرفك الناس، القيمة أن يبارك الله في أثر خديجة رضي الله عنها. تعلمنا إن شاء الله بإذن الله إن هي عصية عن إنها تسرق من الأفكار الحدثية والنسوية اللي خدت منها لفظ واحد بس ولقطة واحدة بس. أنا هسألكم سؤال، لو نزعنا التجارة من حياة خديجة، هل خديجة ستبقى عظيمة؟ خلاص كده فهمتوا القصة كلها. الفكرة كله ده يعني ينتهي ويتلاشى بالسؤال ده. أما لو نزعنا السكينة والوفاء والإيمان والاحتواء، لما بقيت خديجة التي نعرفها؟ عشان كده ده اللي احنا محتاجينه، نعيد تعريف النجاح للستات. خديجة رضي الله عنها بتجاوب على مشكلة بنات كتير جدا اليوم، اللي بتسأل كيف أجد الزوج المناسب. هنعرف السلسلة دي إن شاء الله الجواب ده. لكن مبدئيا قبل ما تسألي كيف أجد الزوج المناسب، السؤال الأهم، هل أنا الزوجة المناسبة؟ خديجة لم تصبح عظيمة يوم تزوجت، بل كانت عظيمة قبل الزواج. كانت حكيمة، كانت لديها الحياة، حسن الاختيار. فقبل البحث عن الرجل المناسب، كوني أنت باحثة عن البناء المناسب، أنك تبني نفسك صح. سيدة خديجة هتعلمك إزاي تختاري زوجك، لأن إحنا في زمن اختلت فيه معايير الاختيار. إن شاء الله في الدورة هيعلن عنها إن شاء الله خلال أسبوع، دورة ديري للرجال والنساء، هتعرفوا فيها ان قد ايه معايير الاختيار فيها حصل تشويش ما بين شهر ومال ومظهر وكلام معسول. خديجة اختارت حاجة واحدة، الأمانة. اختارت الحاجة اللي تبقى، لكن كل ما لا، كل ما يزول لم تقف معه. الشقة عادي، إيجار ولا ملك، خلينا عادي، مش هتقف، مش هنقف معاها لان مش نكملها معاها. خديجة رضي الله عنها علمتنا حاجة جميلة قوي، ان الام ممكن تصنع التاريخ عادي جدا وهي في المطبخ. انا عارف ان ده عنوان صادم كتير من النساء، من الامهات بيقولوا انا مجرد ربة منزل، بينما خديجة رضي الله عنها كانت تقول بلسان سيرتها وحالها، انا اعظم صناعة في الارض، أنا قائمة على أعظم صناعة في الأرض. بتقول لنا أن أعظم صناعة في الأرض هي صناعة الإنسان الذي يعيش على الوحي بوعي. خرج من بيتها القاسم وزينب ورقية وكلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، ثم خرجت منه أجيال الأمة كلها، كما تعود كرامة الأمومة إلى القلوب. إن شاء الله هنعرف قيمتها لما نتكلم عن وفاتها، عن الفراغ الذي تم بعدما مات. عشان كده هنستفيد من قصتها في النهاية: كن في حياة الناس شخصا يفتقد لا شخصا يستبدل. يقول لك والله أفتقد فلان أخي، مش عادي ده جه مكان واحد. بعض الناس يا جماعة مش مجرد أفراد في حياتك. ربنا يسددنا. نحاول إن شاء الله وإحنا بنتكلم في قصتها نجاوب على كتير جدا من الأمور، الأسئلة الكتير اللي تيجي في الاستشارات. ليه موجة في الحياة؟ ليه في بيوت كتير فيها توتر؟ ليه كتير من النساء بيحسوا بالتعب النفسي؟ ليه كتير من الرجال حاسين بالوحدة والتوتر؟ ليه ضاعت كتير من الفتيات بين نموذجين بعاد عن بعض ومقارنة؟ ليه انهارت معايير الاختيار؟ وليه الأولاد كتير أصبحوا عندهم تفاهات وعندهم هشاشة؟ ليه البحث عن الشهرة أكثر من الأصل؟ ليه افتقدنا السكينة؟ محتاجين كل مرة نسأل السؤال ده نقول الإجابة خديجة. لهذا نحتاج أن نعود لخديجة، لا لشخصها بل لما كانت تحمله من قيم ومبادئ. أعظم ما تركته خديجة رضي الله عنها ليس بيتا في مكة ولا تجارة في قريش، بل تركت وصفة لصناعة الإنسان المطمئن والبيت المطمئن والأمة المطمئنة. سؤال أختم به اللقاء: لو قدر لخديجة أن تدخل بيتك أو بيتك، ما أول شيء ستسعى لإصلاحه؟ وما هو الشيء الذي ستشكرك عليه أو تشكرك عليه؟ طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأرجو من الله أن يطلق لساني بحب في الكلام عن خديجة رضي الله عنها، ويسببني لما يشرفني غدا بين يدي ويشرفكم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمعون وتطبقون. صلى الله عليه وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله.

إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من قام لربه وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. نحن على موعد مع ملك عادل بطل مجاهد، ابن ملك عادل بطل مجاهد. هذا الملك لم تعرف الدنيا بعد عمر بن عبد العزيز من هو أفضل منه، أفضل من حكم المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز صاحبنا وسيدنا في هذه الليلة المباركة. فمن هو؟ هو الملك المجاهد، ابن الملك المجاهد، حرر هو وأبوه 50 مدينة من براثن الصليبيين. الله أكبر، حرر هو وأبوه 50 مدينة من براثن الصليبيين. نعم، فكان شبلا خرج من ظهر أسد، وأي أسد؟ أبوه من؟ أبوه عماد الدين زنكي، هذا البطل المهاب، هذا المقدام الشجاع، هذا الملك المنتصر الفاتح الذي عاش حياته كلها من أجل توحيد الأمة، ومن أجل تحرير الأقصى، ومن أجل عز الإسلام وعز المسلمين. حرر أبوه حلب وحماه وحمص وبنياس وغيرها من يد الصليبيين، فاللهم رحماك رحماك بأهلنا في حمص، وبأهلنا في حلب، وبأهلنا في الشام، وبأهلنا في بنياس، وبأهلنا في كل مكان من بلاد الشام يا رب العالمين. لكن عماد الدين قتل غيلة غدرا على يد خادمه الذي قتله وفر. هذا أبو صاحبنا، أما صاحبنا فهو الملك العادل البطل المجاهد الزاهد الورع الدين الأمين، نور الدين محمود. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الملك المجاهد نور الدين محمود، ابن عماد الدين زنكي، ابن آق ابن سنقر. مولده، ولد رضي الله عنه ورحمه وطيب ثراه وجعل الفردوس مثوانا ومثواه، ولد

0: في وقت طلوع الشمس، فكان ميلاده شمسا للمسلمين وفتحا على المسلمين ونورا على المسلمين. ولد في وقت طلوع الشمس من يوم الأحد في السابع عشر من شوال في سنة 1500. وصفه: كان أسمر اللون، حلو العينين، عريض الجبين، حسن الصورة، تركي الشكل. نور الدين محمود إن شاء الله طول بعرض، عيني واسعة وحلوة، حلو القسمات، وسيم قسيم، مليح الصورة، بطل بطل، كأن الله عز وجل أعده دينيا وبدنيا ونفسيا ليقود الأمة. تولى الحكم رحمه الله لمدة 28 عاما بعد موت والده غيلة على يد خادمه. حكم الأمة 28 سنة، وكان شجاعا لم يرى في زمانه من ركب الفرس مثله، لم يرى في زمانه من ركب الفرس مثله، وصار على نهج أبيه، عاش للإسلام وعاش بالإسلام. هدفه توحيد صف الأمة، هدفه تحرير الأقصى، حتى أنه صنع المنبر الذي سيخطب عليه في الأقصى بعد تحرير الأقصى. لكنه مات قبل هذه الأمنية، لكن صلاح الدين تلميذه أخذ منبره وجعله في الأقصى ونفذ وصيته. الله، شوف الثقة في النصر، حتى المنبر اللي يخطب عليه عمله، ولسه فلسطين محتلة في يد الصليبيين بقالها 91 سنة، عنده أمل، عنده ثقة في ربنا. وما النصر إلا من عند الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ما علينا إلا أن نوحد الصف ونجمع الكلمة ونصحح العقيدة ونأخذ بالأسباب، والله ناصرنا ورب الكعبة. لكم دفع عن مصر وعن الشام بلايا وويلات رحمه الله، لكم دفع عن مصر ويلات الصليبيين. حاول الصليبيون أكثر من مرة أن يحتلوا مصر، فدفع البلاء عنا نور الدين رحمه الله. ولو لم يكن من مناقبه ومن فضائله إلا أن صلاح الدين واحد من تلاميذه ومن رجال دولته الأكفاء، لكف الرجل ده أستاذ صلاح الدين الأيوبي أستاذه، لو لم يكن من مناقبه إلا إن تلميذه اللي تربى على أيديه وتعلم منه هو صلاح الدين الأيوبي، لكفى أخلاقه في القمة، أخلاق في القمة. من صلاحه وتقواه ما ذكره عنه الإمام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير: وكان رحمه الله تعالى، يعني نور الدين محمود، يكثر من مطالعة الكتب الدينية ويتبع الآثار النبوية ويحافظ على الصلوات في الجماعات ويكثر من التلاوة، وقد حبب إليه فعل الخيرات. وكان رحمه الله عفيف البطن والفرج، مقتصدا في النفقة على نفسه وعلى عياله وفي مطعمه ومشربه وملبسه. وكان زاهدا جدا، لا يحب أن يلبس الحرير، ويأكل من كسب يده بسيفه ورمحه. الله، ما هذه العظمة يا نور الدين، ما هذه العظمة أيها الملك، ما هذه العظمة، يأكل من كسب يمينه، يأكل من عرق جبينه، يلبس كأفقر واحد في الأمة، عادي خالص، يلبس ثيابا كأي واحد في الأمة من أرخص أنواع الثياب، وهو يملك مصر والشام. رحمه الله ورضي عنه، ويقتصد في النفقة على الطعام والشراب، لم يكن عبدا لبطنه، لم يكن عبدا لشهواته، بل يقتصد في الطعام والشراب على نفسه وعلى زوجه وعلى عياله رحمه الله. قال ابن الأثير الإمام: ولم يكن بعد عمر بن عبد العزيز ملك أبدا كنور الدين محمود. ما فيش حد جه في الفترة بعد عمر بن عبد العزيز لحد نور الدين محمود أفضل من نور الدين محمود في رأي الإمام ابن الأثير. قال: ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف من، وكانت له دكاكين في حمص، الرئيس عنده دكانتين، وكانت له دكاكين في حمص يكريها بيأجرها يؤجرها لبعض الناس، وكان يأكل من دخلها. عدله أنشأ دارا للعدل، وكان يجلس فيها في كل أسبوع 5 مرات يسمع بنفسه المظالم ومعه القضاء، ويسمع إلى قضاء القضاء ويقضي معهم. ذكر ابن الأثير أنه بينما كان نور الدين محمود مع الجنود والقادة يتدربون ويدربون الخيل ويلعبون لعبة اسمها الصولجان، يلعبوا كورة وكل واحد فارس على فرسه مع عصاية في ايديه وبيتناول الكرة بضرب العصا، اسمها الصولجان، الغاية منها تدريب الخيل وتدريب الفارس على اللياقة. فبينما هو يتدرب مع القادة إذ جاء رجل ونظر إليه وأشار عليه وتكلم مع الحاجب، فذهب نور الدين على حصانه للحاجب وقال: ماذا قال لك؟ وهو يشير علي. قال: يزعم أنك قد ظلمت وأكلت شيئا من ماله. فالراجل بيقول للحاجب، بيقول له: الملك نور الدين محمود أكل بعض مال. فنزل من على فرسه وذهب مع الرجل وقال: تعالى معي إلى القاضي يسمع منك المظلمة ويقضي بيننا. طبعا لو النهاردة كان جاب له كان جاي القصر رئيس المحكمة مش عارف ايه ورئيس المحكمة ايه ونائب رئيس ايه، لا هو بنفسه راح المحكمة وجايب معه الرجل الغلبان، قال له: احكي بقى المشكلة عند القاضي. فلما سمع القاضي من الرجل وسمع من نور الدين محمود تبين أن صاحب الحق هو الملك نور الدين وأن الظالم هو الرجل. فقال نور الدين محمود: والله إني لأعلم أن الحق لي، ولكني ذهبت معه إلى القاضي تعظيما لشرع الله، وحتى لا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه. اعلموا أيها الناس أن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا خدم لرسول الله محمد وحراس على شريعة النبي محمد، وأنا والله أعلم أنه لا حق له عندي، ومع ذلك فقد أشهدتكم أن ما طلبه مني وادعاه علي ظلما قد وهبته له وتنازلت عنه له. ما هذه العظمة؟ الراجل بيعظم شريعة ربنا، بيقول لك مش عايزين حكم الشريعة، ما ترجعوا لناش وما ترجعوا لناش ورا، تلاقي واحد كده جلد على عظم يقول لك رئيس حزب كذا، لك الشريعة الإسلامية هترجعونا ورا؟ ده انت طول عمرك ورا، انت امتى كنت قدام اصلا؟ هم دول الناس، هؤلاء هم الناس. قال: كلنا خدم لرسول الله، نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا خدم لرسول الله وحراس على شريعته. أول مهمة لأي رئيس مسلم لو عنده دين صيانة الدين، خدمة الشريعة، شجاعته. كان شجاعا صبورا، كان بطلا في ميادين الحروب، يضرب به المثل في ذلك: إذا صاح المنادي حي على الجهاد في الصف الأول الملك نور الدين، إذا اشتد الوطيس وحمي في الصف الأول الملك نور الدين. وكان يقول: تعرضت للشهادة غير ذي مرة فلم يتفق لي ذلك، ولو كان في خير لرزقتها، وإنما الأعمال بالنيات. يا سلام على التواضع لله، يا سلام على عدم الاعتماد على العمل. بقول لك حرر 50 مدينة من يد الصليبيين، بطل. عالم عادل. يقول لك تعرضت للشهادة في أكثر من مرة وربنا ما ادانيش الشهادة، ولو علم أن فيا خير لرزقني الشهادة، وإنما الأعمال بالنيات. يا سلام عليك. اوعى يا مسلم تمن على الله بعملك، اوعى يا شيخ يا عالم يا من يضرب باسمك الطبل تفتكر نفسك بقيت كبير على ربنا فيصيبك العجب فيحبط ربنا عملك. قال تعالى لسيد المجاهدين ولسيد العابدين ولسيد العلماء ولسيد الخلق، قال له ربنا من أول الدعوة: ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن على ربنا في عملك، تواضع لربك، من تواضع لله رفعه. الله يحب العبد التقي النقي الخفي السهل الهين اللين. نور الدين يقول لك لو ربنا يعلم ان فيا خير كان موتني شهيد، ولكن انما الاعمال بالنيات. قال قطب الدين النيسابوري له يوما: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فانك ان قتلت هزم كل من معك، وضاعت بلاد الاسلام، وفسد حال المسلمين. واحد من بطنته الحاشيه بيقول له: يا ريس مش كل معركه تبقى في الصف الاولاني، يعني مش كل مره تخاطر بنفسك كده، انت لو مت هزم الجيش واحتلت البلاد وضاع العباد وضاع الاسلام. فغضب جدا نور الدين فقال: اسكت يا قطب الدين، فإن قولك هذا سوء أدب مع الله. ومن الذي كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبل نور الدين غير الله عز وجل الذي لا إله إلا هو. الله عليك يا نور الدين، والله ما أهلك فرعون إلا هامان. أي رئيس ربنا بيحبه بيديله البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبأدب. أي رئيس ضال فاسد ربنا غضبان عليه بيبتليه بالبطانة السيئة: المنافقين، الكذابين، الدجالين، مساحين الجوخ بتوع تمام يا فندم تمام يا فندم تمام يا فندم وبس. وأفندم ده ما بيغلطش خالص، ده حبر، عالم، علامة، ذكي، قريب، شاعر، صحفي، قول كل حاجة فيه، يعني عامل زي الغسالة بتغسل وتنشف وتكوي في كل حاجة. البطانة، البطانة. ولذلك الرئيس العاقل يختار أهل الكفاءة لا أهل الثقة. الرئيس العاقل يطلب من الناس العقلاء النصيحة، يذهب للعلماء ويستنصحهم. ورحم الله عمر عندما قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. عمر بن عبد العزيز في خطبة الخلافة قال: أيها الناس، لن يضم مجلسي إلا رجل يدلنا على الخير أو يعرف الخير ويأمر به. فلما قال هذا قال هتافة التهريج: ليس لنا أي نصيب فيه. وقال العلماء الربانيون: الزموه، فإن وافق قوله فعله فلا تتركوه. ولزموه فعلا عمر بن مهاجر عالم. سيدنا عمر بن عبد العزيز عينه في القصر بتاعه، قال له: شغلتك ايه؟ قال له: شغلتي اذا رأيتني يا ابن مهاجر حت يمينا او يسارا فهزني في الهواء وقل لي: يتق الله يا عمر فإنك ستموت. شفت نور الدين محمود لما سمع كلمة من قطب الدين النيسابوري فيها غلو وبخه ازاي؟ ولا تخاطر بنفسك يا مولانا، فإنك إن قتلت هزم الجيش وضاع العباد وذهب الإسلام. قال: اسكت، هذا سوء أدب مع الله. ومن الذي كان يحمي البلاد والعباد والإسلام قبل أن يولد نور الدين؟ أليس هو الله رب العالمين لا إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ إحنا عايزين كل رئيس مسلم يبقى عنده بطانة كده، مش عايزين بتوع تنهدات سعادتك أوامر يا فندم، مش عايزين بتوع شغبطت حضرتك تخطيط لمستقبل حياتي يا فندم. مش عايزين بتوع شلوت من رجل سعادتك دفع للأمام يا فندم. دول خربوا البلد، خربوها. حكمته رحمه الله تعالى كان من ورعه قبل حكمته أنه قاتل الصليبيين في واقعة اسمها واقعة حارم. جيش الصليبيين كبير جدا، تأخر النصر جدا على المسلمين وخسروا كثيرا، وإذ بنور الدين الملك يسجد تحت تل حارم ويعثر وجهه بالتراب ذلا لله ويقول وهو ساجد في دعائه: يا رب، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. وكده عن نفسه في دعائه هو ساجد لله: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فأعطاهم الله أكتاف الصليبيين وتحولت الهزيمة إلى نصر، فقتل من الصليبيين 20,000 وأسرى نور الدين محمود كل ملوك وقادة الصليبيين في واقعة حارم. أبو شامة يذكر أن الفرنجة لما جاءوا إلى مصر ليحتلوها ونزلوا في دمياط وتأخر النصر وبعث نور الدين جيش من الشام بقى والموضوع بقى صعب جدا، بعث أحدهم خطابا إلى نور الدين محمود يقول له: أبشرك بنصر الله. قال له: إزاي؟ قال له: رأيت هذا في رؤيا ومعي أمارة من رسول الله. قال له: يا ريس، أنا شفت النبي في المنام وقال لي على حاجة عشان تصدقني إنها رؤيا صالحة. قال له إيه؟ قال له: وعدني بنصرنا على الصليبيين في دمياط، وقال: أخبر نور الدين محمود بذلك وقل له إن الأمارة التي بيني وبينك قولك في سجودك تحت تل حارم: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فبكى نور الدين، دعوه ما حد سمعها غير ربنا، هي رؤيا صالحة. وبالفعل كانت رؤيا صالحة، بالفعل جاءت بشريات النصر. الله أكبر. نفسنا في ملك متواضع لله، رئيس متواضع لله، رئيس بينه وبين الله حال، رئيس يتقي الله عز وجل، إذا دعا استجاب الله له. حكمته كان يكثر اللعب بالقرى، لعبة الصولجان عبارة عن قرى كبيرة، الفرسان يركبوا الخيل كل فرس معه عصا ويتناولونها بالعصا وفي كر وفر، كان يكثر من التدريب بلعب القرى بالصولجان. فعتب عليه البعض فقال: إنما الأعمال بالنيات، أنا ما أفعل هذا من أجل اللهو ولا العبث ولا اللعب، وإنما من أجل تمرين الخيل على الكر والفر وتعليم الخيل على الكر والفر، وإنا لا نترك الجهاد في سبيل الله أبدا. الله زهده. ركب يوما رحمه الله ورضي عنه مع بعض أصحابه فكانت الشمس في ظهورهم، راكب كده والشمس في ظهره، فلما عادوا كانت الشمس من أمامهم، الظل قدامه، فكلما جرى سبقه ظله. فقال لأصحابه: أتدرون بأي شيء شبهت هذا الظل الذي كان بين أيدينا ثم أصبح خلفنا؟ قالوا: بأي شيء أيها الملك؟ قال: بالدنيا، شبهته بالدنيا تهرب ممن يطلبها وتطلب من يهرب منها. صدق والله، صدق. وكلامه ده فيه ريحة من كلام النبوة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، واحد همه البورصة طلعت البورصة نزلت، اليورو زاد الدولار نزل، الين مش عارف حصل له ايه، الجن مش عارف حصل له ايه، وبعدين تجيله جلطة بتلاقي بقه اتعوج ولسانه مش عارف الفلوس. الفلوس الفلوس من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، عمره يشبع أبدا. ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. شتت الله عليه شمله، جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا مهما عمل إلا ما قدر له، ومن كان همه الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. كان في زمانه واعظ صالح اسمه أبو عثمان ابن أبي محمد الواسطي، وقف أمام نور الدين محمود وقال: اسمع أيها الملك، مثل وقوفك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، ماذا تقول إذا انفلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير. فسمع منه وشكر وقبل النصيحة. رؤية عجيبة، قيل أنها رؤية لعماد الدين زنكي، وقيل أنها رؤية لصلاح الدين الأيوبي، وقيل أنها رؤية لنور الدين محمود. ذكرها البعض في كتب التاريخ، ذكروا أن نور الدين محمود رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في المنام إلى رجلين ويقول: يا نور الدين انجدني من هذين، خلصني من هذين. وتكررت الرؤيا ثلاث مرات، فبعث نور الدين محمود إلى الوزير جمال الدين الموصلي، وكان تقيا ورعا صاحب دين، وقص عليه الرؤيا. قال الوزير: أيها الملك، وما أقعدك هنا وهناك بلاء نازل في المدينة ولن يخلص منه إلا أنت. فسافر من فوره إلى المدينة، ودخل وصلى في الروضة ركعتين، وجلس واحتار ماذا يفعل، فقال: أريد أن أرى كل أهل المدينة. فجاءوا فرادى فأعطاهم الهدايا وأغدق عليهم، ثم قال: هل بقي من أهل المدينة أحد لم أسلم عليه؟ قالوا: لم يبق إلا رجلين غريبين جاء من المغرب، أصحاب مال يكثران من الصدقة. قال: أين بيته وأين بيتهم، أين بيتهما؟ فدل عليه، فذهب إلى بيتهما، فلما رأى الرجلين إذا هما اللذين رآهما في المنام، قال: فتشوا في البيت. فوجدوا حصير من تحته سرداب يوصل إلى الحجرة النبوية. فلما سئل الرجلان قال: نحن يهود من المغرب، استخدمنا النصارى حتى نسرق جثمان النبي محمد لهم، فأمر بضرب أعناقهما، ثم أمر بحفر حفرة عميقة حول الحجرة النبوية من كل اتجاه، وأمر بصب الرصاص المذاب فيها حتى لا يقوى أحد بعد على حفر نفق يؤدي إلى الحجرة النبوية. انظر يا عبد الله إلى غل اليهود وإلى غل الصليب الفرنجة، وكيف يتعاملون، يريدون حتى سرقة الجثامين. انظر إلى حالهم، ماذا فعلوا في المساجد، ماذا فعل الطليان بليبيا، ماذا فعل الفرنسيون بالجزائر، قتلوا مليون في الجزائر، ماذا فعل الإنجليز في الهند وفي مصر وفي العراق، ماذا فعل الصرب في البوسنة والهرسك، ماذا، انظر انظر وانظر إلى أخلاقنا نحن. هل لما دخل الإسلام بلد هدم صومعة، هدم كنيسة؟ أبدا أبدا، العدل كل العدل في ظل شريعة الإسلام. دينه كان رجلا دينا على المذهب الحنفي، يسمع الحديث ويحفظه ويكثر من الصلاة بالليل من وقت السحر إلى الفجر، وكانت زوجته عصمة الدين خاتون كذلك، امرأة صالحة جدا تقيم الليل، فاتها قيام الليل ليلة فقامت تبكي. قال: ما يبكيك يا خاتون؟ ما يبكيك يا عصمة الدين؟ قالت: فاتني وردي. فأمر بوضع طبلخانة في القلعة ووقت السحر تضرب ليقوم الكل ويصلي قيام الليل. مش مرات الرئيس راح الحفلات تتفرج على الباليه وتسمع بتوع الأوبرا اللي بيجعروا، لا، ده كل ليلة قيام ليل. ولما فاتها قيام الليل ليلة قامت باكية من نومها رضي الله عنها. أما توقيره للعلماء فقد كان يعظم العلماء. نور الدين ده كان ملك له هبة قوي، هبة عظيمة جدا، ما في أمير يستطيع أن يجلس وهو موجود إلا بإذن، إلا واحد بس، نجم الدين أيوب والد صلاح الدين لسنه ولما قدم، ده صادق والده. لكنه كان إذا دخل عليه عالم قام هو له ومشى وأخذ بيده وأجلسه بجواره في مجلسه رحمه الله تعالى ورضي عنه. رأى وزيره موفق الدين خالد بن محمد في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين. قال له: يا ريس، شفت في المنام امبارح اني بغسل لك هدومك. فأمره بوضع الضرائب عن الناس وبعث يقول للناس: سامحوني، فوالله ما جمعتها إلا لقتال الصليبيين وإلا للذب عنكم وإلا لصيانة الدين والبلاد والأعراض والدماء والأموال. رحمه الله. وكان يقول في دعائه أحيانا: اللهم ارحم المكاس اللي بيجمع الضرائب بالظلم، المكاس الظالم الكلب نور الدين محمود. أمانته، من أمانته أن عصمة الدين خاتون زوجته بعثت إلى بعض أصحابه تقول: كلموه أن يوسع علينا في النفقة. مرات الملك لابس هدوم مرقعة، بناكل أكل صعب قوي، كلموه. فغضب جدا فقال: أو تحسب أن الأموال التي تحت يدي أموالي هي أموال المسلمين، وأنا خادم للأمة ومسؤول عن كل فلس فيها بين يدي الله عز وجل. يا سلام، مش يسرق أموال الأمة عشان عياله، ينهب أموال الأمة عشان يفسح المدام. ناس بتخاف من ربنا، ناس تخشى الله عز وجل. كتب إليه الشيخ الزاهد عمر الملا من الموصل، وكان وليا تقيا دينا عالما، وكان نور الدين يقترض منه في رمضان بعض الرقائق يفطر عليها لدينه. قال له: كثر السراق وهذا يحتاج إلى شدة وإلى ضرب وإلى صلب. فكتب إليه كلاما احفظوه، كتب بعدما حمد الله وأثنى عليه: اعلم أن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلح الناس، ولو علم أن الشريعة تحتاج إلى زيادة لزاد فيها، فلا حاجة لنا أن نزيد على ما شرعه الله عز وجل. فقرأ العالم الكتاب على الناس وقال: انظروا إلى كتاب العالم إلى الملك، وانظروا إلى كتاب الملك إلى العالم. الناس اللي بتألف قوانين تحرم حرام وتحل حلال وتألف شرع جديد، هو أنتوا أعلم من ربنا؟ هو أنتوا أحكم من ربنا؟ هو أنتوا أرحم من ربنا؟ تتركوا شرع العليم ونسمع لجهلة يبولون ويتغوطون ويتفلون ويمرضون ويموتون؟ إن لله وإنا إليه راجعون. مات نور الدين محمود رحمه الله تعالى بعدما قضى في الدنيا 58 سنة، مرض قبل موته 10 أيام فقط. ثم في 11 من شوال عام 519 هجرية فاضت روحه إلى بارئها، وصلي عليه في جامع القلعة، ودفن هناك في الشام، وحمل تلميذه صلاح الدين المنبر الذي صنعه ليخطب عليه في الأقصى، ولما دخل الأقصى وضعه وصعد عليه وتذكر نور الدين ودعا الناس له وأمنوا. اللهم ارحم نور الدين محمود، وارحم كل ملوك الإسلام الذين أعززت بهم دينك ورفعت بهم أولياءك. اللهم اجعل مثواهم الجنة واحشرنا معهم تحت لواء المصطفى. آمين. بحبكم أوي أوي في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أها. هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العناء والهم من مبطي، ما هو قادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك، يا الله يا الله يا الله.

0: يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودوا لو تكفرون كما كفروا. وودوا ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فئتين، وحكم الله في صالح الفئة التي أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطش والجبروت، فقال سبحانه تعليلا لنفاقهم، وأن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره، لأنهم كافرون بقلوبهم ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين به، فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وزيوعه، فهم في تعب. هذا التعب يجعلهم يديرون كثيرا من الأفكار في رؤوسهم. مرة يقول: نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون، ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون، وما الذي أوجبهم إلى هذه الحال؟ وقد كانوا قديما على وتيرة واحدة ألسنتهم مع قلوبهم قبل أن يجيء الإسلام. يبقى الذي يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفسي وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم وعلى مستقبلهم أن تنتهي قضية الإسلام، فلا يكون هناك مسلمين وكافرين ومنافقين، يبقى الكل إيه؟ كافر، ويكون الكل إيه؟ سواء. ودوا، والودادة عمل القلب، وعمل القلب تخضع له جميع الجوارح إن قدرت. فما دام يودون أن تكونوا كافرين، إذن سيقفون في سبيل انتصاركم وسيضعون العقبات التي تحقق مطلوبات قلوبهم. فاحذروهم وإياكم أن تؤخذوا منهم وأنتم على غرة، بل أنا أفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وقائنات أعينهم وقائنات ألسنتهم. ودوا لو تكفرون، وإحنا قلنا كلمة الكفر، كلمة تكفرون معنى كفر معناها ستر، وقلنا زمان إن من عظمة الإيمان وعظمة الإسلام وعظمة الحق في ذاته، وأنه لا يمكن أبدا أن يطمسه خصومه، إن اللفظ اللي جاي علشان يضد الإيمان بالله هو عينه دليل على الإيمان بالله. عين اللفظ دليل على الإيمان بالله، لأن ما تقول كفر بمعنى كفر بالله، قلنا زمان كفر بالله يعني ستر وجوده. الله كأنه قبل أن يستر الوجود، الوجود موجود ولا لا؟ يبقى لفظ الكفر نفسه دليل على إيه؟ طب سترت إيه؟ يبقى دليل على الإيمان، يبقى لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر نفسه مؤمن، مفهوم ولا لا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. بعد الآية الأولانية ما قالت إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين، وبعضهم يقول ايه ودوا لو تكفرون كما كفروا، دل على انهم يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بايه؟ بالكافرين، مش كده ولا لا؟ ما هو النفاق احنا قلنا واخد من دي واخد ايه؟ ربنا سماهم في قوله فما لكم في المنافقين فئتين سماهم منافق. وفي هذه الآية ودوا لو تكفرون كما ايه كما كفروا. يبقى ده دليل الكفر اللي هنا كفر ايه، لان اصل النفاق ما ادهمش الا ظاهريات اجراء الاسلام، انما الباطنيات ما خدوهاش، ولذلك هيبقوا في ايه وان كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراما لمنطق لا اله الا الله. احترام لمنطق ايه؟ لا اله الا الله. لكن ربنا يعاملهم معاملة مين؟ فلهم حالتين ولا لا؟ ومش معاملة الكافرين ده، في الدرك الاسفل من النار، في الدرك الاسفل من النار. يبقى اذا اصحاب الباطل ان كانت لهم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم في الجهر بالباطل، وإن كان عندهم ضعف ويجعلون قلوبهم للباطل وألسنتهم لمين. لكن هل هذه العملية مريحة في الاثنين؟ لا مش مريحة. أما اللي مريح إيه؟ أن لا يوجد للحق طائفة، تبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ يبقى ودوا لو إيه؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونوا إيه؟ فتكونون سواء. تكونون سواء يعني زي ما احنا نقول كده، يبقى ما فيش حد أحسن من حد، ما فيش حد احسن. لما يكون في ديوان من الدواوين وفي واحد مثلا مختلس او مرتشي او ما بيعملش في عمله بامانه، ان كان واحد امين في الشله يوم نفسهم يعملوا ايه وياه؟ يدحلبوه كده شويه شويه شويه. اشمعنى يعني ده ليه؟ علشان بقى زي ما بيقولوا يكسروا عينه، يا اقل تقدير ما يظهرهمش امام نفسهم بمظهر النقيصه. لان احنا قلنا اللي بيسرق بيحترم الامين، ولذلك خلي واحد يسرق وينهب كده وبعدين يجي له شيء يهدده في مسرح وهيقول لك ده هيجوا يهجموا عليه ويقبضوا عليه ويشوفوا له، يقوم يدور على واحد امين يعين عنده اللي بيسرقه. قال لا، طب ما تروح لواحد خائن يقول لك ده ابن كلب ياخدها. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ اهي كلمه فتكونون سواء ديا في هذا، على ان صاحب الحق صاحب الباطل يحب من صاحب الحق أن يكون معه، لأنه حين يجده في الحق كده يحتكر نفسه، يحتكر إيه؟ ولذلك شوفوا العجائب مع سيدنا رسول الله، عجائب كفرين به وعمالين مش عارف إيه. أنتم مش قالتوا كده لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة خلف بعده في مكة من؟ خلف من هناك؟ ليه؟ لماذا؟ أسألوا كده، قال عشان يؤدي الودائع والامانات اللي عنده. بعدين يكذبوه انما برضه مأمنيه هو الامين. يبقى لما تيجي حاجه تهمهم عند الامين، ودها عند الامين، ودها عند الامين. يبقى اذا صاحب الفضيله محترم حتى عند مين؟ صاحب الايه؟ صاحب الرذيله. ولذلك افرض انك انت ليك صديق وحبيبك قوي، وقعت في شكله وشتمت واحد ولا سبيته ولا حاجة وراح رفع عليك دعوة، وبعدين خصمك استشهد باللي كان قاعد وياك ده صاحبك، اساله فلان، فيجي يقول له بقى انت حطتش شد عليا ومش عارف ايه وبتاع حاجات دي ولا ولا يهمك، ويروح يقول له ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. يبقى نفع مين؟ نفع صاحبك وشهد له زور. خلاص خليه بقى يجي في يوم من الايام كده ويجي بقى صاحبه ده تاب ولا بقى كويس كده، والناس عملته بقى يعني حكم ويروح ده، وبعدين قال له ده يشهد قدامه، بالله يقبل شهادته؟ طب ده من وبعدين يبقى اذا صاحب الفضيله محترم عند مين؟ حتى عند صاحب الرذيله. حتى فإذا اللي يريحه بقى من العملية دي، وش معنى ده كويس وش معنى ده أمين وش معنى صادق، يقول لك يا أخي بنزله بحاجة يلا اكسر عينه يضحك عليه ويدخل له كده قضية مش الله الله الله. يبقى حتة ايه؟ ودوا ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ يعني ما فيش حد أحسن من حد. ما دام ذلك هدفهم وفكرتهم انهم مش يسيبوكوا في حالتهم وهم يظلوا على حالهم، لا ده هم عايزين ياخدوكوا في ايه؟ في صفهم. اللي عايز ياخدك في صفه ده يبقى غير مخلص لصفك. ده مش وقف منه موقف الحياة، ده وقف منه موقف الايه؟ العناد والعداوة. يقوم انا بقول لكم كده: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، علشان اياكم ان تأملوهم على شيء يتعلق بمصالحكم وايمانكم. فلا النتيجة ايه بقى؟ مدام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، النتيجة ايه؟ فلا تتخذوا منهم اولياء. اوعوا تأمنوهم ولا تعملوا منهم نصير ولا تستشيرون في حاجة ولا إيركم، لأنني فضحت لكم دخائل نفوسهم، فضحت لكم دخائل نفوسهم، فلا تتخذوا إيه منهم أولياء. المسألة دي خلاص ضربت لازم. قال لك نحن ما نضطهدش حد لأنه عمل ذنب، إن آب إلينا بإخلاص قبلناه. شوف مش المسألة إن خلاص انعقدت الكراهية ضدهم بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش، لا، احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم؟ قاتل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب اخو سيدنا عمر، مرة قاتل زيد بن الخطاب على عمر كده، فيعني لان قتله، قالوا له قاتل زيد اخوك اهو ماشي، قال وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. المسألة لما ما تعداش كره له لذاته، انما تعدى كره المين لفعله، فان اقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها، انتهى كل شيء. يبقى اذا ما تتخذش منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ان هاجروا في سبيل الله، معنى الهجره في سبيل الله كانت بتكلف ايه؟ ان يخرج عن ماله وعن وطنه وعن اهله، ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقة، يبقى دي تكفر عنه ولا لا؟ نعرف انه هو ايه؟ تاب الله عليه وآن له الأوان ان يدخل في حوزة الإسلام، يبقى ان عمل كده يبقى ايه؟ يبقى مرحبا. ولذلك يجب ان يفصل الناس الزوات عن الأفعال. الزوات تتفصل عن ايه؟ عن الأفعال. ليه؟ لأن الزوات في ذاتها ما تكرهش، وإنما يكره فعله الزواج. ولذلك انت لما تيجي تقرا القران بيعرض العمليه، مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينه، وقعد يصنع السفينه ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكره نسخر منكم زي ما ايه ما بتسخروا، وبعدين يجيب ولد من اولاده وبعدين ما يكونش على منهجه، والولد يجي يقول له تعالى وياه، يقول له لا انا ما فيش، ويسيبه ويجري. وبعدين يقول للربنا انت يا ربنا وعدتني انك تنجيني انا وايه انا واهلي. قال له صحيح ربنا انا عايز ينجي، انا هنجيك انت واهلك، انما انت ايه اللي خلاك تعتبر ان ده اهلك؟ الزوات عند الانبياء ملهاش نسب، انما نسب الانبياء الاعمال، نسب الانبياء ايه؟ العمل. ولذلك قال ايه؟ هل انه عمل غير صالح ولا انه عمل؟ اذا فالتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش دعوة. طيب، فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. واحنا قلنا الهجرة معناها هي من هجرة، الهجرة من ايه؟ من هجرة. وهجرة يعني ايه؟ عدل عن مكان الى، او عن ود الى ود، او خصلة الى خصلة، مش كده؟ اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر، يتجنى على مين؟ على من هجر. لكن تلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث يجيب هاجرة مش هاجرة، لان النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش مكة، هو هاجر مكة. ده هو قال انك لا احب البلاد الي، يبقى ما هاجرهاش، انما الهجرة انهم هم هاجروه اولا فاضطر ان يهاجر، فاضطر ان ايه؟ ان يهاجر. ولذلك بنقول هاجر، وهاجر فعل، يبقى قاتل، يبقى المسألة من ايه؟ إذا ترحلت عن قوم، المتنبي لما قال كده إذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. يبقى مين اللي راحل؟ أنت ولا هم؟ ده هم، ده مين؟ هم. ولذلك عملها مفاعلة، هم كرهوا وهو إيه استجاب للكراهية فالهاجر، مش هاجر.

حتى يهاجروا؟ قال لك في سبيل الله. أم قال لك لأن الهجرة مش مجرد انتقال بدن، لا، ده الهجرة هجرة نيات أولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى إيه؟ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. فإن تولوا، التولي هنا يبقى معناها إيه؟ ما هجروش، ما هو قال أنتوا لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. طب إن تولوا ما هجروش وفضلوا زي ما هم، اعملوا إيه؟ فخذوهم. والأخذ إذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الأسر، خلاص. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموا، واقتلوهم حيث إيه؟ وجدتموا، خلاص. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لأنهم دسيسة عليكم، يدخلهم يعرفوا إيه؟ يعرفوا أموركم وأحوالكم، ويطلعون خصومكم على إيه؟ على ما فعلتم أو على ما بيتم أو إلى آخر. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم أنه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا هواك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده هو في نفسه ما بيحبكش، مش واخد بالك، وبيقعد يبد يكيد لك المكائن، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا رجل ده مظلم والله لو عارف اللي في قلبي. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم منورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع كده. قال وبيجوا واتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك هتوخ ايه؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بده ايه؟ ينورنا علشان ما نخليش رأي منهم يجي ايه؟ ينال منا. وإلا أقولك تملهمش رب عمال يبصرهم. طب افرض مسألة الدار عليهم الإله اللي هم منين بيه ده ومش عارف ايه، طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك في عند قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض، يقول طب ما حيث ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله دي. أنا ربنا قال أنا وإن كنتش معذب إنما هقول أنت قلت إيه، عشان تعرفوا أن عدم تعذبنا رحمة بكم، ورحمة بكم ليه؟ ستدركونها فيما بعد، لأن منكم من سيكون سيفا للإسلام بعد أن كان سيفا على الإسلام. مفهوم ولا لا؟ منكم اللي حنوتفع به، فيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحة الإسلام، لا تظن أنك أنت كمتنا، لا، ده احنا فاهمين انك انت هتهتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا عكرمة ابن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف على الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تفكروش انكم سترتوا علينا، احنا عرفنا انتم بتقول ايه. ويقولون في انفسهم وفضحناهم لولا يعذبنا الله بما قلت. يبقى ادى الاثنين، ادى ان لهم رب مطلع على قائنة الاعين وخفايا الصدور وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لا ولا عملهم. ليه يا هبل؟ ده احنا عايزينكم لان انتوا حيمس الايمان قلوبكم وحتبقوا اسلحة لنين؟ اسلحة لنا، وحيخرج من ذريتكم ايه؟ ولذلك مش النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يقولوا قال له ان يمرني ان اطبق عليهم الاخشبين؟ قال له دعهم لعل الله يخرج من اصلابهم من ايه؟ من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ الله. فخذوهم، ما دام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحكايه دي، خذوهم واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعد ذلك حين يطلق هذا الامر توجد عقبه امام تنفيذه. ما هذه العقبه؟ هي عقبه الاحلاف والعهود والمواثيق التي كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل، يقول لهم احنا لا نهيج عليكم ولا تهيج علينا، واللي يجي لكم نحترمه ونخليه كده. فقال لهم اسمعوا، لا تأخذوا الامر على ايه؟ لان احنا عندنا وفاء بالعهود، وقد اعطينا بعض القبائل

0: عهودا بأن من لجأ إليهم نؤمنه ويدخل في حلفهم معنا. فقال إن تخذوهم إيه واقتلوهم ولا تخذوش منهم إيه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا سلام الله. شوف شوف الاستدراك كانت دي هتفتح مجال لإيه بقى؟ هتفتح مجال لإغضاب من كان للإسلام تعاود معهم وتعاقد. وبعد ما تكون هتلم له مسائل هتنفر منه إيه؟ مسائل. فقال خذوه واحصوه وحيث واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بس نستثني الذين يصلون يعني يلوذون ويلجؤون ويصلون إلى قوم بينكم وبينهم إيه؟ بينهم ميثاق. زي هلال بن عوين واخد ميثاق على إن اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته وإلى آخره. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أدي واحدة. أو قوم ما فيش بين أو ذهبوا أو ما لم يذهبوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكن جاءوكم أنتم. بقى اللي يجي اللي يجي للي أنت معاه ده هو بس هيبقى عنده إنما على نفاقه ولا لا؟ على نفاقه. طيب لما اللي يجي لك انت وان ظل على نفاقك خليه ظل عنك ده اللي جه لمن عاهدته امناه. فاللي يجي لك يقول لك والله ظرفي وحش انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا وديني بقول كلمه كذا او جاءكم حصرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف لا امامكم فيعلون الايمان البعث ولا امام الكافرين فيعملون يبقوا دول جم ايه جايين واضحين كده او جاءوكم يبقى اللي راحهم لقوم بينكم وبينهم ايه ميثاق سيبوه او جاءوكم انتم وقد ضاقت صدورهم ان يقفوا موقفا حاسما حازما بينكم وبين الايه الكافر حولك والله احنا بنقول الكلمة دي علشان احنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا يبقى دولي برضو ايه بقى اللي جاءوا لمن له عهد وميثاق سيبناه يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكاية خلاص يبقى كويس. او جاءوكم ان الذين يصلون الى ايه الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم يقول لك انا لن غدر اقتلك ولن غدر اقتل ايه قومي ما تغفل لي بقى دي وتخلينا ديني قاعد اليوم ده خلاص ايوه زي بعض يبقوا دول قروا ولا ما قروش قروا بقى او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم لو قادرين على دي ولا قادرين على ايه ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب ايه اللي يخليهم يروحوا يلوزون الى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيه او يقولكم ويقرينكم قولوا احنا ما صدورنا ضيقة ولا نستطيع ان نتصرف لا ان نقاتلكم ولا ان نقاتل ايه ولا ان نقاتل قومنا. اما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اللي عملت ده والقيت الرعب في نفوسهم لو شئت انا بقى كنت عملت ايه علشان انتوا اختلفتم وفئاتهم بتاعهم كنت عملت ايه كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم انت طب ما احنا اسرائيل هنا ولا هنا ولا راح لهم ها يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لا ينصر بالرعب. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم انما ربنا عمل ايه فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حالكم والقوا اليكم السلم وهم قالوا لكم قالوا احنا مش قادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص يقوم ما نعمل ايه ما جعل الله لكم عليهم ايه سبيلا ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجه تبرر لكم تعتدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجه ليه لانكم تكونون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تكونون قد صنعتموه بدون ايه بدون سبيل وبدون ايه وبدون حجه. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده انا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش ان ان ان ان عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه. لا، ستجدون قوما، يعني ناس تانيين، ستجدون يعني لسه الزمن هيقدم لكم ايه. بالله يقولوا لي بقى لما يقول لهم ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ما يقول ستجدون يبقى ما كانوش وجدوا ساعتهم. وستجدون بالله لو لم يحدث في تاريخهم انهم يجدوا مثل هؤلاء، ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون. إما وأن ستجدون آخرين يريدون، ما حصلش، لا، يقوم يأببهم علشان يقول لهم إيه؟ إنني عيني معكم وعيني لكم، أخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه، وأخبركم بما لم يصل لأذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على انه في انكم في رعايتكم ولا لا؟ انكم في رعايتكم وفي عنايتكم. ستجدون اخرين، وهؤلاء هم قوم اسد وغطفان، برضو كانوا على مشارف المدينه، وبرضو ايه؟ يا ابن دول يقولوا احنا وياكم، ويا ابن دول ايه؟ احنا وياكم، لهم غدرين برضو على دول ولا على دول. ولذلك شوف القران، ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم، يقول لك احنا مسلمين، ويامنوا مين؟ لا ما تصدقوش كلام ده، احنا وياكم كافرين خلاص. كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، كلما ردوا الى الفتنه. ما هي الفتنه؟ الفتنه الاختبار. فلما يقول لك فلان في فتنه ما تفتكرش ان دي شيء مذموم، قول له طب ربنا ينجحه فيه. يبقى الفتنه هي ايه؟ مش هي المصيبة تقع، ده هي تقع مصيبة إذا سقطت فيه. يبقى الفتنة معناها إيه؟ وأصلها مأخوذة أيضا من الأمر الحسي، فتنة الذهب وفتنة الحديد. فتنة الذهب إنه يجيب الذهب ويسهره في إيه؟ في البوتقة بتاعته، ويقعد الذهب إيه؟ يقلي. تقول كل العناصر اللي ما الذهب فيه تطلع ذهب كده، كذلك الحديث. يبقى كذلك نقلناها الى المعاني، انا هفتنه هعمل له امتحان ينجح ولا يسقط. يبقى الفتنه ما يشتغل في ذاته، انما ضر المين، لانها اللي يسقط يبقى هي ضر فيه على الاول. كلما ردوا الى الاختبار نختبر ايمانهم كده برضو ايه؟ اركسوا فيها برضو، لسه ما فيش فايده، لسه الخبص مليهم، ونحن عرفنا أرتفوا فيها. فإن لم يعتزلوكم، الصنف الثاني اللي هو آخرين لما أسد وغطفان، فإن لم يعتزلوكم وننقوا إليكم السلم، يعملوا إيه؟ ويكفوا أيديهم عنكم، ويكفوا أيديهم فخذوهم، زي دك أمتماك، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دكا بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شوف الانصاف، شوف الانصاف الالهي. هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل، اياكم ان الحافظه تقول لك لا نعمل في ايه، لان انا ما جعلت السبيل عليك، بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء خلاص. انما التانيين يقول لا، خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم، وأولئكم دول هو الخلفان، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. السلطان قلنا ايه؟ السلطان، السلطان في القوة، بس القوة دي بتاخد لونين، قوة تقهرك على الفعل. يجي واحد كده يقول لك عمر، يروح مسكك كده ويقطعك، دي اسمه ايه؟ سلطان القوة. وأسس اسجد ليه ويعمل راسك في الأرض، يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان قوة، سلطان قهر. يقال في سلطان القوة أنه يقدر على القالب، إنما لا يقدر على القلب أبدا.
1: ويسجدني له ويقول لي يا ابن اللي يا ابن اللي اقعد واعمل ويعمل فيها اللي ما يعمله. انما لا ازال حرة. لا ازال ايه؟ ليه؟ انا ما خدش قلبي. يبقى خد قلبي ولم ياخد ايه؟ قلبي. ادي سلطان. في سلطان تاني، سلطان الحجة، قوة منطق، قوة اداء، قوة ادلة تقنعك انت انك تفعل. شفت ازاي؟ يبقى الفرق بقى سلطان، السلطان القوة بيعمل ايه؟ بيخضعك انك انت يفعل بيك مش بتفعل انت. هو لما يسجدك كده تبقى انت فعلت. يبقى يسجدك. انما سلطان الدليل يجعلك تسجد انت. هيقنعني اعمل. يبقى اذا سلطان القوة يعمل فيه. انما سلطان الدليل يجعلني ايه؟ اعمل انا. هذا الفرق ايه؟ فانتم هنا ان عملوا كذا وكذا وكذا يبقى ربنا لم يجعل لكم ايه؟ اولئكم طيبا واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ايه؟ مبينا. سلطان مبين يعني الحجة، لانهم ايه؟ لم يعتزلوكم بل قاتلوكم وعملوا كذا، يبقى لكم سلطان. هذا السلطان يمكنكم من قوة، هذه القوة تفعلوا بها ما ايه؟ انما دوكم ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ ما في السبيل ابدا علشان تروح تعمل فيهم العمل دي، لانه لا سلطان لكم لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاقناع. ولذلك هناك في الاخرة ما يحصل جدل بين الشيطان بقى وبين اللي اتبعوا الشيطان، يقول لهم انا صحيح غويت وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبل، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوة اقدر اعمل ولا سلطان حجة اقدر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده فجئتكم انتم انتم اللي هبل. أن لا في قوة أرغمكم ولا قوة إيه ولا حجة إيه أقنعكم به. بعد أن تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الآخرين، ستجدون آخرين، دي مسألة، إن جر الكلام عن القتل لوم المسألة أنا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الآدمي ده أنا اللي عامله، والحياة أنا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنيان أن يحرض على هدمه، إنما أنا بأحرض على هدمه عشان يسلم بقية البنيان. لكن إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله. نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تجي ناحيتها الا بحقها، لانني اللي خلق الحياه وانا اللي ايه اللي اخد الحياه، وحياه الناس ليس ملكا للناس، ده حياه الانسان اي نفسه ليست ملكا لنفسه. ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل خطا بناخد منه الايه الديه، مش واخد بالك؟ وبعدين تنتهي المسألة. لكن قاتل نفسه ده بتحرم عليه الجنة. الله، اذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه، يبقى انا مش غيران على الناس منك، ده انا غيران عليك ايضا من نفسك، انا غيران عليك من نفسك. ولذلك حين شرعت القصاص في القتل انا شرعته لاحميك مش لاجرئ على ان تقتل. ده أنا لما إن اللي يقتل ينقتل أقصد مني حفاظ على حياتي، لأنك إن علمت أنك إن قتلت قتلت لا تقتل، ومدام لا تقتل يبقى حميت كم حياة؟ حياة اثنين. ولذلك أدي معنى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص إيه؟ يوم اللي يجي الفلسف بقى يقول لك ده بشاعة ودي مش عارف ليه ليه ليه، ويقعد يعملوا لنا، يقول له هو الذي يشرع القصاص أيريد أن يقتل؟ ده يريد أن يحمي حياته. لان لما القاتل يعرف انه ان قتل ايه يقتل يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياه، حياته وحياه الايه الاخر، يبقى ولكم في القصاص حياه معناها ماشي ولا لا. فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن اراد ان يقول لكن بحقه، واياكم ان تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم. فتكلم عن القتل المحظور في الايه في الايمان والاسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا. ساعة ما تسمع ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا يعني الانبغاء، يعني ما ينبغي لمؤمن ان، ليس له حق في ان يقتل مؤمن، ليس له حق في ان يقتل ايه مؤمن. طب يقول له الله، اذا معنى ذلك لما تنفي الانبغاء تنفي الفعل اللي ينشأ من المخاطب؟ ام قال لك لا، الا ان يكون القتل خطأ. الا ان يكون القتل ايه بيضرب صيد كلافة بالصدفة جت في واحد، يبقى ده اسمه قتل ايه. لكن لو قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا على اطلاقه بدون استثناء وحصلت هذا، نقول طب ما هو مؤمن قتل مؤمن، نقوم نقول ده الخطأ، والخطأ معناه ايه؟ ان النية مش متجهة الى انه يقتل. طب واحد ضرب واحد ألم فصدفة انه مات، او ضرب بآلة لا تقتل عادة مثلا، الله، نقول ده مش في النية الايه في النية القتل. يبقى المكياس ما كان لمؤمن ان يأيه الا ايه الا خطأ، ده بيحمي ان وقع هذا يبقى من الممكن ان يحدث ولا لا؟ يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. طيب يبقى اذا قتله على غير خطأ يبقى ده لتشريع، وان قتله خطأ تشريع. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قتل مؤمنا خطأ يعني لم يقصد ان يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصة في مثلا صيد او اي حاجة، فده كان متداري في الشجرة ولا فمات، نقول له ايه، انت انهيت حياة واحد ولكنك لا تملك ان تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل ايه؟ قل لك حرر واحد. ليه؟ لأن الرق تقييد لحرية الحياة. أنت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد أن نقول لك احيي واحد، إنما اللي تقدر تعمله إيه؟ تشوف حياة مقيدة كده وتطلق هذه الحياة المقيدة. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير يعني إيه؟ اعطاها الايه الحريه. الله، شوف ازاي كيف يعني تكافئ المسلمون. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد، ايه واحد تاني؟ قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت ده ولا تقدرش ترد له الايه الحياه ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقول لك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق له، تطلق حريه الحياه بتاعته. الراجل الحي ده هو اللي حياته مقيدة شوية دي، لأن احنا قلنا الحياة مش هي الحس والحركة، كونه مملوك حركته مقيدة ولا لا؟ حركته مقيدة بمراد سيده. نقوم لما نحرره نبقى له حركة ايه؟ حركة حرة. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقة اللي انا احرره ده باللي انقتل؟ اللحمة الإيمانية، اللحمة الإيمانية. نعم. ودية، طب تقول لك طيب انت حررت رقبة واهله، قال لك دية مسلمة الى اهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير او بألف درهم يمها، يعني ألف دينار يمها على ذهب يعني، وده مقدرة إن قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى فعلا إن قدرتها ده تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الآن تبقى هي السعر ولا لا الاقتصاد يعني السعر الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية كان الأول بكام؟ بسبعة وتسعين قرش مثلا. يبقى إن قدرت بمعدن النفيس المقاوم وأصل التعامل يبقى ما يتغيرش الإيه، لكن إن قدرت بدواب برضو ما تقدر بدواب برضو. أنا هشتري الجمل بكام؟ ما أنا كنت بشتري الجمل بإيه بكذا ودلوقتي هشتريه بإيه؟ هشتريه بكذا، مفهوم؟ يبقى هي الخيبة في النقد اللي ملوش بسيط، في النقد اللي ايه اللي ملوش ايه. اقول له حديك 100 جنيه من بتوعنا احنا، طب 100 جنيه من بتوعنا يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من بتاعنا ما ينفعش. يبقى يبقى بالسلعه الاقتصاديه يبقى مضمون القيمه، بالنقد الذهبي مضمون الايه؟ مضمون القيمه. انما بقى باللي ملوش رصيد اهو ده بقى الخيبه بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبه مؤمنه، كلمه شوف تحرير رقبه ليه؟ تشمل تحرير هو تحرير الرقبه ولا تحرير الذات كلها؟ لان دي الايه السمه على الانسان، لان كان لما يمسكه بغل كده ويقوله كده وما يتحركش كان رقبته ايه، ولذلك يقول لك رقبته في الخيه، مش كده معناها؟ فتحرير رقبه المؤمنه وديه مسلمه الى اهله الذين يصابون ويفجعون في حياته، مش كده؟ وربما كان له معهم نفع. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك يقول لك ده القاتل ما يقدرش، نقول لك ان كان ما يقدرش بقى تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأد إذا ما فهمت العاقلة إن أي إنسان هيعمل جناية هنتحمل دية الجناية دي إحنا، يبقى أي واحد يعمل جناية نضرب العائلة على إيده، نقول له أوعى تعمل دي لأنه هيغرم فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب،
3: دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والعافية ويسر لنا دراسة العديد من آياته، فكانت هذه الحلقات التي خصصناها بعلوم الكون التي تطرقت إليها عشرات الآيات القرآنية قبل أن تعرف الإنسانية شيئا يذكر عن تلك العلوم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يفسر لنا إلا الآيات العقيدة والأحكام وبعضا من الآيات العلمية في حقل العلوم المادية ربما والله أعلم، التزاما منه بقول الله سبحانه وتعالى: ثم إن علينا بيانه. شغلني فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق، شغلني منذ فترة موضوع والتفكر فيه دون قراءة أمر صعب. فللإنسان طبيب وأدوية تداويه من أمراضه، ولكن من هو الطبيب للحيوانات من صنفها ونوعها كالأسماك مثلا؟ إلا أنني وجدت في كتابكم موضوعا لفت نظري وهو تحت عنوان السمكة الطبيبة. نتمنى أن تحدثنا عن هذا الموضوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، اكتشاف السمكة الطبيبة له قصة. فقد كان أحد علماء البحار يركب غواصة أبحاث تحت سطح البحر، من النافذة لفت نظره سمكة كبيرة خرجت من سربها واتجهت إلى سمكة صغيرة، فتصور كما هي العادة أن هذه السمكة الكبيرة توجهت إلى الصغيرة لتأكلها، ولكنه وجد أنها وقفت إلى جانبها وبدأت السمكة الصغيرة تأكل من حراشف الكبيرة. سجل هذه الظاهرة، وهنا بداية البحث. بعد 10 أعوام تقريبا اكتشفت حقيقة رائعة، هي أن هذه السمكة الصغيرة متخصصة في علاج أمراض الأسماك كلها، وكأن عهدا وميثاقا غير مكتوب بين أسماك البحر يقرر أن هذه السمكة الصغيرة المتخصصة في مداواة أمراض السمك الخارجية لا ينبغي أن تؤكل. لذلك أجريت بحوث كثيرة، وتتبع العلماء مواطن هذا السمك الذي أعطوه اسما خاصا. هذا السمك جعل الله عز وجل غذاءه على التقرحات والإنتانات والطفيليات والفطريات التي تتوضع على حراشف الأسماك الكبيرة، فالأسماك الكبيرة تتجه إليها لتعالجها من أمراضها، وكأن هناك عرفا وامتنانا. كيف أن سيارات الإسعاف إذا رسم على سقفها الهلال الأحمر، معنى ذلك أن هذه السيارة ينبغي أن تكون في مأمن من القصف الجوي، لأنها تقوم بمهمة إنسانية. تماما في عالم البحار، هذه السمكة الصغيرة التي جعل الله غذاءها على تقرحات الأسماك وإنتانات حراشيفها والطفيليات والفطريات، وكأن هناك عرفا في هذه البحار أن هذه السمكة الصغيرة لا تؤكل لأنها طبيبة وتقوم بمهمة إنسانية. إن في بعض الحالات الغريبة التي سجلت وصورت أن سمكة كبيرة كانت تشكو قرحة في فمها، فإذا بها قد فتحت فمها ودخلت هذه السمكة الممرضة الطبيبة آمنة مطمئنة لتعالجها من هذه القروح. وفي الوقت نفسه هاجمت هذه السمكة التي تعالج، هاجمتها سمكة أكبر منها لتأكلها، فما كان منها من السمك المعالجة وفي فمها سمكة طبيبة إلا أن أخرجت من فمها هذه السمكة التي تعالجها وولت هاربة. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما هذا العرف؟ ما هذا العقد الذي بين الأسماك؟ ما هذا الميثاق؟ ما هذا القانون المتبع في كل أنحاء البحار؟ إن هذه السمكة التي خلقها الله مزودة بمنقار دقيق دقيق يصل إلى أدق الثنايا، وإن جهازها الهضمي يتقبل الفطريات والتقرحات والإنتانات وما شاكل ذلك، وهو غذاء لها. وإن هذه الأسماك الكبيرة تتجه إليها حينما تشكو من تقرحات بسبب ما يحدث بين الأسماك من احتكاك أو من معارك أحيانا. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، الشيء الذي يلفت النظر أنه إذا كثرت هذه الأسماك أمام السمكة الصغيرة صفت بعضها وراء بعض وكأنها في نسق فيه نظام وفيه تحضر وفيه نظام وفيه تحضر، ليس هناك ازدحام ولا تزاحم ولا تدافع ولا سباب. وقفت هذه الأسماك الكبيرة وقد سجلت هذه الصورة، بضع عشرات من الأسماك تقف وراء بعضها بعضا تنتظر دورها في المعالجة، وقد تستغرق المعالجة دقيقة أو أكثر وتنصرف إلى سبيلها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ مليون نوع من السمك، من أعلمهم جميعا أن هذه السمكة الطبيبة لا تؤكل ولا يعتدى عليها لأنها تقوم بمهمة نبيلة؟ من أعلمها؟ هل هذه الأسماك عاقلة؟ إذن هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. نحن مكلفون بأمر تكليفي أن نتعاون، لكن الأسماك بأمر تكويني تتعاون. يعني الإنسان مخير، هو والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن إذا كان هناك خلل بحياتنا لأن أمر الله معنا أمر تكليفي، أما بقية المخلوقات مسيرون بأمر تكويني، وهذا من عظمة المنهج الإلهي الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام
5: صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور محمد، ما دمنا بدأنا في حديثنا وفي هذه الحلقة بالذات عن السمك وبدأناها بالسمكة الطبيبة، أيضا رأينا من المواضيع الهامة التي تكلمتم عنها وكتبتم فيها عن سمك السلمون وحركة هذه السمك.
6: لعلنا في حلقة سابقة تحدثنا أنه حتى هذا التاريخ لم يستطع العلم أن يقدم تفسيرا لهجرة الطيور، لم يستطع العلم أن يقدم تفسيرا لهجرة الطيور، فهي تنتقل من شمال الأرض إلى جنوبها لمسافات تزيد عن 17,000 كيلومتر، ولا أحد يعلم حتى الآن كيف تهتدي هذه الطيور إلى أهدافها. كل النظريات التي وضعت تفسيرا لاهتدائها لم تؤيد إطلاقا بالدليل القوي، فكل هذه الفرضيات ليست كافية لتفسير حركة الطيور. واليوم نتحدث عن سمك السلمون، وفيه أيضا من هذا النوع آية تدل على عظمة الله عز وجل. هذا السمك، سمك السلمون، له اسم آخر هو حوت سليمان. هذه الأسماك حيرت العلماء، بل عدوا هذا من المعجزات، ولا تفسير لها إلا في ضوء القرآن، لا تفسير لحركتها بين أقاصي الدنيا وبين أطرافها إلا بما قال الله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأسماك، أسماك السلمون، تولد في رؤوس الأنهار في أمريكا، وأعني برؤوس الأنهار منابع الأنهار، وتهاجر من هذه المنابع إلى مصباتها. بعض هذه الأنهار كالأمازون كثافته في الثانية الواحدة 300,000 متر مكعب، بعض هذه الأنهار غزيرة جدا كالأمازون. فهذه أسماك السلمون تولد في رؤوس الأنهار، أي في ينابيع الأنهار، وتهاجر من هذه المنابع إلى مصبات الأنهار، ومن مصباتها إلى نهاية المحيط الأطلسي إلى شواطئ أوروبا الغربية، أي إلى سواحل فرنسا مثلا. ثم تعود هذه الأسماك من سواحل فرنسا إلى مصبات هذه الأنهار، ثم إلى مكان ولادتها. أستاذ عبد الحليم، ربان يحمل دكتوراه في قيادة السفن، ومعه أجهزة، ومعه وسائل، ومعه اتصالات، ومعه بوصلة، ومعه كل وسائل الإرشاد، ومع ذلك قد يضل الطريق. هذه سمكة في أعماق البحار تتجه من فرنسا إلى الغرب إلى أمريكا، لو أخطأت في حركتها بزاوية واحدة لكانت في نهر وانتقلت إلى نهر آخر، لو أخطأت بثلاث درجات لجاء هدفها من شمال أمريكا إلى جنوب أمريكا. فهنا الآية المعجزة. فهذه الأسماك تعود من سواحل فرنسا مثلا إلى مصبات هذه الأنهار وإلى مكان ولادتها. ولا يظن أن هذا كلام، إن في هذا بحوثا استغرقت عشرات السنين، وهناك مركز بحوث وضع في بعض الأنهار أحصى 2,000,000 سمكة من نوع السلمون تعود إلى مسقط رأسها كل يوم ولمدة 2 شهر. وكان بعض العلماء قد وضع عليه قطعة معدنية فيها تاريخ هجرته، فلما عاد عرفوا مدة الرحلة. أما السؤال الكبير الذي يحير العقول، كيف يستطيع هذا السمك أن يرجع من المحيط الأطلسي إلى مصب النهر ومنبعه؟ يعني مثلا من باب الموازنة، طير في بيروت في أحد أحيائها في بيت عربي له عش في سقف هذا البيت يتجه من بيروت إلى جنوب إفريقيا، في طريق العودة يعود إلى البيت الذي خرج منه، لو أخطأ في الزاوية زاوية واحدة لأتى في بغداد. زاوية واحدة. السلمون هذا السمك فيه دقة بالغة جدا كالدقة البالغة التي عند الطيور. لو أتينا بأحد علماء البحار وأركبناه قاربا وله عينان مبصرتان وقلنا له اتجه وأنت على هذا القارب إلى مصب الأمازون، هذا الإنسان العاقل المفكر لو كان عالما كبيرا في علم البحار لا يستطيع أن يصل إلا بالخرائط والإحداثيات والاتصالات اللاسلكية وعناء كبير وأشياء كثيرة. أما السمكة في باطن البحر وفي أعماقه، لو أنها حادت في زاوية انطلاقها درجة واحدة لجاءت في نهر آخر، لو أنها حادت 3 درجات لتغير مكان اتجاهها من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية. فكيف تستطيع هذه السمكة وهي لم تؤتى ما أوتي الإنسان أن تعود من سواحل فرنسا إلى مصب النهر الذي خرجت منه، ثم تتابع سيرها في النهر نفسه وقد تصعد الشلال. وهناك صور دقيقة أخذت لسمك السلمون وهو يصعد الشلال ليعود إلى مسقط رأسه، فتولد وتموت هناك، يعني يجب أن تموت في مسقط رأسها. قال تعالى مرة ثانية: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا يذكرني بآلية بالغة التعقيد تولد مع الغلام الصغير، سماها العلماء منعكس المص، يعني لا يستطيع أب في الأرض أن يعلم ابنه الذي ولد لتوه كيف يمص الحليب من ثدي أمه. طبعا مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستطيع أب أن يعلم ابنه كيف يلتقم ثدي أمه وكيف يسحب الحليب منه. ينبغي أن يقول له لو أنه كبير وعاقل: ينبغي أن تحكم الإغلاق ثم أن تسحب الهواء فيأتي معه الحليب. لولا أن هذا المنعكس مع كل طفل يولد لتوه لا تجد إنسان على سطح الأرض. هذا المنعكس آلية بالغة التعقيد تولد مع الإنسان. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك بعضهم قال في قوله تعالى أوحى لها معان كثيرة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بمعنى أمرها. فالوحي الذي وجه إلى المادة وحي أمر. لكن في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، النحل يقوم بأعمال بالغة الدقة والتعقيد وبالغة الحكمة. من ألهمها ذلك؟ إنه الله. هذا وحي الغريزة، وهذا موضوع حديثنا اليوم، وحي الغريزة. فهذا السمك يتحرك من سواحل فرنسا إلى مصبات الأنهار في أمريكا إلى رؤوس الأنهار بوحي الغريزة. فالغريزة آلية معقدة جدا. إذا هناك وحي أمر ووحي غريزة. وحينما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هذا وحي إلهام. وحينما قال الله عز وجل وأوحينا إليك هذا القرآن، هذا وحي جبريل. فالوحي إذا ارتبط بمخلوق غير الإنسان يعني الغريزة التي يتمتع بها الحيوان، وهي آليات بالغة التعقيد لا يمكن إلا أن تكون يعني خلقا من خلق الله عز وجل. والحيوانات كلها تتحرك بآلية بالغة التعقيد، إنها الغرائز. أما الإنسان كلف أن يتعرف إلى الله، أعطي فكرا وبهذا الفكر تفوق على بقية الحيوانات.
5: نشكركم طبعا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نهاية هذه الحلقة لهذا الشرح المستفيض والمفيد في آن معا لهذه المواضيع التي كتبتموها في كتابكم وضميتموها في هذا الكتاب الذي أسميتموه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة بإذن الله ومع موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قباني.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

اللهم هب إلي إساءتي بفضلك، وجللني بسترك، واعف عن ذنوبي بكرم وجهك. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يا من لوجهه عنت الوجوه، بيض وجهي بالنظر إليك، واملأ قلبي بمحبتك، فقد آن لي الحياء منك، وحان لي الرجوع عن الإعراض عنك. ولولا حلمك لم يسعني أجلي، ولولا عفوك لم ينبسط أملي. فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك، أن تجعلني في زمرة السابقين، وأن ترفعني في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين. فأنت أرحم الرحماء، وأعظم العظماء، وأكرم الكرماء.

عن الحسن رضي الله عنه قال: قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ومن أبي بكر رضي الله عنه مرارا وعن عمر رضي الله عنه مرارا؟ قلت: بلى. قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: فلقيت عبد الله بن سلام فقلت: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ومن أبي بكر رضي الله عنه مرارا ومن عمر رضي الله عنه مرارا؟ قال: بلى. فحدثته بهذا الحديث فقال: بأبي وأمي رسول الله. هؤلاء الكلمات كان الله عز وجل أعطاهن موسى عليه السلام، فكان يدعو بهن في كل يوم 7 مرات، فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض، فقال: ما سألني عنها أحد. تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأول الظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا عثمان، من قالها إذا أصبح 10 مرات أعطاه الله بها 6 خصال، أما واحدة فيحرس من إبليس وجنوده، وأما الثانية فيعطى قنطارا في الجنة، وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة، وأما الرابعة فيزوج من الحور العين، وأما الخامسة فله فيها من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل، والسادسة يا عثمان له كمن حج واعتمر فقبل الله حجته وعمرته، وإن مات من يومه ختم له بطابع الشهداء. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله له ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب، أي حتى يستيقظ. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.

0: سبحان الخلاق العظيم، برنامج يكتبه حمدي عباس، يخرجه عبد المنعم عبد الكريم.
1: آلة السماء.

0: الأذن هي آلة السمع التي ورد ذكرها في القرآن الكريم منذ 14 قرنا من الزمان، ليس بغرض السرد وإحاطة العباد بها، وإنما ليلم الإنسان بنعم الله سبحانه وما زوده به من الحواس والمدركات.
1: والأذن ليست مجرد الأجزاء التي نراها عادة، فما نراه لا يعدو سوى صيوان الأذن، وهو الجزء الخارجي من القناة السمعية الخارجية.
0: أما بقية أجزاء الأذن الأخرى التي لا نراها فتقع مختبئة في داخل سلسلة من الغرف الصغيرة المجوفة في العظم الصدغي عند الطرف الداخلي لفتحة الأذن.
1: وهذه هي قدرة الله لحماية التركيبات الأذنية البالغة من الرقة والدقة، ما يقتضي حمايتها بهذه الصورة الرائعة، بينما تظل في نفس الوقت قادرة على استقبال موجات الصوت من الخارج.
0: وينظر أخصائيو علم التشريح إلى الأذن على أنها تتكون من 3 أجزاء: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية.
1: تتكون الأذن الخارجية من الصيوان والقناة السمعية الخارجية، ووظيفتها تجميع الموجات الصوتية وحشدها إلى غشاء طبلة الأذن عند نهايتها الداخلية.
0: أما الأذن الوسطى فهي حجرة دقيقة تحتوي على 3 من عظام الأذن الصغيرة، هي العظيمات السمعية، وهي مرتبة بحيث تنقل الذبذبات من غشاء الطبلة إلى عضو السمع الحقيقي.
1: وتتكون الأذن الداخلية من 2 أكياس غشائية متصلة فيما بينها، وقد بلغت من التعقيد ما جعل العلماء يطلقون عليها التيه الأعظم، وهي منطقة حسية دقيقة تمكننا من السمع.

0: أبا يعلي، أبا يعلي مهلا، لا تسرع يا أبا يعلي.
1: ما لك يا خليل ابن أحمد، لما تمهل الخطى هكذا ونحن نمر بسوق النحاسين؟ لماذا لا ترد يا رجل؟ عجبا، أنت معجب بهذه الضوضاء. ما بك يا خليل؟ لماذا تمد أذنيك هكذا كمن يريد أن يتسلق فوق الأصوات؟ أطابت نفسك بدوي الآلات وصفيرها؟ هيا يا خليل هيا.
0: مهلا يا أبا يعلي.
1: أو أصبحت قعقعة نحاس موسيقى تأنس لها؟
0: ماذا قلت؟ موسيقى؟ فعلا إنها تشبه الموسيقى الجميلة.
1: ماذا دهاك يا رجل؟ هناك فرق شاسع بين المطارق التي تقرع وأواني النحاس التي تحدث دويا تنكره الأسماع، وبين الأنامل والريشة تمر على الطبول والدفوف فتحدث نغما تستطيبه الآذان.
2: وأبتاه وأبتاه، لقد جن أبي، فقد عقله. ومصيبتاه، لقد ضاع أبي، أبي فقد رأسه.
1: ما هذا الذي تفعل يا خليل؟
3: أضع رأسي في البئر وأصدر أصواتا ثم أستمع إلى صباها.
1: ابنك ظن أنك جننت يا رجل.
0: إنه أحمق.
1: أحمق؟
0: فأنا إنما كنت أختبر صحة اكتشافي، وأخيرا توصلت إلى حقيقة هامة.
1: وما هي؟
0: ليس هناك فرق بين الشعر والموسيقى، وقد تمكنت من تطبيق هذه القاعدة على الشعر عندما استمعت إلى صدى البئر بأذني، وإن لذلك ميزانا ثابتا يحكمه.
1: للعرب أن يفخروا بأذنيك هذه يا خليل، وبالميزان الذي وضعته للشعر العربي.

0: إن قدرة الله التي تتجلى في كل شيء تتجلى أيضا في أبسط شيء وأدق شيء، وهو ما يسمى بطبلة الأذن.
1: إنها عبارة عن رقيقة رفيعة من الأنسجة الممتدة عبر كل الطرف الداخلي للقناة السمعية،
0: وخلف طبلة الأذن يقع التجويف الصغير المسمى بالأذن الوسطى، ويجري بين التجويف وبين البلعوم ممر بالغ الضيق ولكنه بالغ الأهمية، ويسمى بقناة ستاكيوس.
1: ووظيفة هذا الممر هي دخول الهواء إلى الأذن الوسطى، بحيث يصبح الضغط من الناحية الداخلية لطبلة الأذن مماثلا تماما للضغط على الناحية الخارجية.
0: فإذا كان هذان الضغطان غير متساويين، فإن طبلة الأذن قد تبرز إما للداخل وإما إلى الخارج، وبذلك تصبح أقل حساسية لموجات الصوت، كما تصبح مؤلمة جدا أيضا.
1: وفي معظم الوقت تكون قناة ستاكيوس مغلقة، إلا أنها تفتح في كل مرة نبلع فيها الطعام، وحينئذ يتمكن الهواء من المرور فيها إلى الأذن الوسطى.
0: فهل لاحظت عزيزي المستمع ذات مرة أنك تحس إحساسا غريبا في أذنيك عندما تنزل من مرتفع بسرعة وأنت في عربتك أو عند نزولك في المصعد؟
1: إن سبب ذلك هو الزيادة في ضغط الهواء في المستوى المنخفض، مما يسبب بروز طبلة الأذن إلى الداخل، فإذا بلعت فإن الهواء يمر عبر قناة ستاكيوس ويختفي ذلك الإحساس الذي يسمى باختلال الضغط.
0: ويحدث نفس الشيء للأشخاص الذين يطيرون في الطائرات، ولذلك تعطي المضيفة للركاب أحيانا بعض الحلوى لكي يمتصوها ويكثروا من البلع، لكي تتفتح قنوات ستاكيوس لديهم ويتعادل الضغط في آذانهم. فسبحان الله الخلاق العليم.

0: ونرحل في رحاب الكون،
1: نفتش عن سنة الآيات،
0: وننهل من رحاب النور والبركات،
1: علما ثابت الأركان
0: ينير الدرب للإنسان،
1: ضياء من هدى الرحمن.
0: سبحان الخلاق العظيم.
1: سبحان الخلاق العظيم، برنامج كتبه حمدي عباس، أخرجه عبد المنعم عبد الكريم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وإن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض، أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. في لبنان، قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذن المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة، خاصة مع الزيارة المرتقبة للدوحة.
1: نعم، البيت الأبيض أكد أنه يسعى إلى السلام مع الجانب الإيراني، وأنه مصر وملتزم على ببنود أو باتفاق السلام مع الجانب الإيراني واتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة. رئيس دونالد ترامب قال إن وفدا سيشارك في هذه المحادثات، وقال أنه ربما تكون هذه المحادثات مهمة أو غير مهمة في ضوء ما سيتكشف لاحقا من النتائج. البيت الأبيض وتحديدا كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن محادثات فنية أيضا ستعقد، وإن هذا الوفد رفيع المستوى سيناقش تفاصيل كثيرة مع الجانب الإيراني. لكنها أيضا قالت إن الولايات المتحدة ما زالت لديها الخيارات العسكرية، وإن الضربات الأخيرة على إيران تثبت أن الرئيس دونالد ترامب ما زال أمامه هذه الخيارات للرد على أي عنف إيراني، وإن الولايات المتحدة تتبع مبدأ العنف مقابل العنف. وكذلك تعقد أو عقدت قبل قليل إحاطة مغلقة في الكونغرس الأمريكي من قبل كل من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وستيف ووتكوف، وهي إحاطة هاتفية مغلقة. بدأت تتكشف بعض الأخبار عن هذه الإحاطة، وتحديدا من عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل برومغنتر، حيث قال إن روبيو أكد في هذه الإحاطة للمشرعين على أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال للجانب الإيراني قريبا، ولن يكون هناك تخفيف للعقوبات شامل على إيران في الوقت القريب. وأيضا تحدث روبيو وأكد للمشرعين أن مذكرة التفاهم عبارة عن إطار عام وليس تفصيليا، وكذلك من المقرر أن يكون التفصيل في الاتفاق النهائي مع الجانب الإيراني. وأكد أيضا على أن مسألة مضيق هرمز مضيق مائي دولي لا يجب أبدا أن تفرض فيه رسوم عبور، وأن الولايات المتحدة ترفض هذه المسألة تماما. وكذلك أكد أن الولايات المتحدة لديها القدرة عسكريا على الرد على أي عنف من الجانب الإيراني. وبشكل عام الجمهوريين يقولون أن الإحاطة من روبيو وستيف بوتكوف في مجلس النواب كانت إحاطة جيدة، لكن الديمقراطيين على الجانب الآخر وتحديدا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قال إن الإحاطة جاءت متأخرة للغاية، كونها جاءت بعد أيام كثيرة، ربما 10 أيام من توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. لكن عموما الولايات المتحدة تترقى الأعراب ما سينتج من محادثات في الدوحة، وإن كان السعي أو الإعلان عن مسار دبلوماسي آخر بعد الضربات والعنف أو الضربات المتبادلة بين الجانبين أراح بعض أو كثير من الأمريكيين هنا الذين يراقبون هذا المشهد بمزيد من القلق، خاصة وأن الضربات الأمريكية الإيرانية جاءت بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي نحن في انتظار ما سيتكشف غدا أو اليوم بتوقيت الدوحة من نتائج بالتأكيد.
0: وحتى يتكشف ذلك إيهاب، هل هناك معلومات عن إن كان هناك أي احتمالية لقاء؟ الجانب الإيراني ينفي ذلك، هل هناك احتمالية لقاء أمريكي إيراني هنا في الدوحة وفق المعلومات المتوفرة؟ وكذلك أيضا هل الملفات التي أعلن عنها الجانب الإيراني هي ذاتها التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي في هذه المحادثات؟
1: في الواقع حتى اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي أو تصريح من الإدارة الأمريكية حول الملفات المقرر مناقشتها مع الجانب الإيراني، وما إذا كان الأمريكيون سيلتقون مباشرة مع الجانب الإيراني في هذه المحادثات. لكن البيت الأبيض قال هذا الصباح إن المحادثات أيضا ستتناول جوانب فنية وليس فقط ما يتعلق بمذكرة التفاهم حول مضيق هرمز، وبالتالي ينظر إلى هذا الأمر هنا في الولايات المتحدة على أنه ربما ستتم مناقشات حول برنامج النووي، وإن كان هذه المحادثات تأتي بالتأكيد بعد خلاف مباشر حول تفسير بنود مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمادة الخامسة تحديدا. الأمريكيون أو تحديدا نائب الرئيس جيلي فانس قال للإيرانيين إذا كانت لديكم أي ملاحظة حول هذه المسألة فيمكنكم الاتصال بنا، ولكن العنف سيقابل بعنف. وبالتالي روعاً ننتظر بالتأكيد غدا هذه المحادثات وما ستتناول، لكن في الحقيقة لا يوجد كثير مما تم الكشف عنه هنا في من الجانب الأمريكي على الأقل فيما يتعلق بهذه الجولة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبس. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح زمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوما لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران، ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم. إلى جانب المجريات الميدانية، تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك، تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة، مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
0: أفتح باب النقاش ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد عباس خميار، وفيما يتعلق بهذه الزيارة للوفد الإيراني للدوحة وبدء مباحثات، قال الجانب الإيراني أنها تتعلق برفع الحصار على الأموال المجمدة وكذلك عقوبات النفط. يتم الحديث عن ذلك في وقت أن ما يعقد المشهد حاليا هو مضيق هرمز، وفي ظل أيضا حديث إيراني أيضا يعتبر مكرر أنه لن يجلس مع الجانب الأمريكي. ما الذي نفهمه من طريقة إدارة طهران لطاولة المفاوضات والنقاشات السياسية ما بعد مذكرة التفاهم؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا ما يعني هذا التعقيد الذي نشاهده قبيل ربما المفاوضات القادمة هو التأكيد على ما كانت تؤكد عليه طهران بأن كل خطوة أمام خطوة، يعني خطوة إذا كان خطوة أمريكية إيجابية فستقابلها خطوة إيرانية إيجابية أيضا، ولحد الآن لن يحصل هناك مماطلة واضحة بما يتعلق بالأصول الإيرانية المحتجزة. هناك تعتبرها طهران مماطلة أخرى فيما يتعلق بضرورة الإشراف الإيراني على المضيق خلال 30 يوما والحفاظ على أمن السفن من خلال المسارات التي عينتها إيران، المسارات الثلاثة والتي هي تأتي في إطار الحفاظ كما قلت.

0: يعني يعقدون الأمر ولن ينفذوا هذا
1: طيب.
0: القرار. لذلك
1: دكتور
0: إذا
1: عباس،
0: إذا لن يحصل هذا، لا أتصور ستكون هناك خطوة للأمام لمفاوضات المفاوضات الأساسية بين الجانبين.
1: طيب دكتور عباس، بما أنه ليس معنا حتى الآن ضيف من واشنطن، أريد أن أناقشك فيما تفضلت به. عندما تقول أن الاتفاق وهو فعليا يرتبط خطوة بخطوة، لنتذكر أيضا أن الخطوة الأولى التي قامت بها إيران عندما هددت أمن الملاحة مجددا عقب ما قام به الحرس الثوري، هو أيضا يترتب عليه أن الولايات المتحدة تقول أنه خطوة تأمين الممر المائي لم تحدث من قبل إيران.
0: لا، الأمريكيون أرادوا تثبيت حضورهم في المضيق من خلال مباشرة أو غير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال إيجاد يعني مسارات جديدة خارج النطاق الطبيعي الذي اتفقت طهران مع واشنطن بموجب هذه الاتفاقية. لذلك كان الإيرانيون قد تدخلوا لهذا الأمر، وإن كانوا لم يتبنوا الموقف رسميا، ولكن يجب أن نعرف بأن من المستحيل إيران تتنازل عن موقعها فيما يتعلق بالمضيع وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. هذه الورقة قلناها دائما وكرارا ومرارا بأن الموضوع، هذه الورقة تعتبر الآن عامل ردع إيرانية، وهذا عامل الردع الإيراني لا تستطيع طهران أن تستغني عنه. والموضوع الاقتصادي طيب. هذا موضوع هامشي، ولذلك هذا عامل الردع كما سمي في وأطلق عليه في كثير من هذه الدول بأنه ربما يكون أكثر تأثيرا من القنبلة الذرية التي تريد طهران.
1: نعم. دكتور صالح المطيري، لربما في جزئيات تفضل بها السيد عباس، أريد منك أيضا أن تقدم رؤية ترتبط بما تنص عليه بالفعل مذكرة التفاهم بخصوص ما الذي اتفق عليه فيها بخصوص مضيق هرمز، وكيف أيضا تبدو الحقوق والسيادة في هذا البند.
2: شكرا أستاذ ميادة. أنا بظني لا مشكلة في النصوص يعني وتفسير هذه النصوص، المشكلة في النفوس التي لا تريد أن تكون واضحة تماما بمعنى ماذا تريد من هرمز. فبالتالي يتساءل المرء، ما هذا المضيق الذي تتغير طبيعته كل ساعة؟ هذا الممر الذي تم فتحه وتأمينه من قبل سلطنة عمان، وإيران تقول بأن عمان هي دولة مشاطئة، ناهيك عن طبعا اتفاقية 74 التي قسمت المياه الإقليمية للدولتين، إيران من جهة وسلطنة عمان من جهة أخرى، وإيران دوما كانت تقول بأنها تحترم السيادة وسيادة الآخرين ومصالحهم، وأيضا انطلقت من قاعدة أنها ستؤمن مضيق هرمز أو تريد أن تنظم الملاحة أو تدير الملاحة انطلاقا من القانون الدولي، والقانون الدولي له رجاله وله تفسيراته وله أيضا هيئات عليا ربما يلجأ إليها إذا كان هناك غموضا أو لبسا في التفسير. أنا أعتقد فهمي لما جاء في مذكرة التفاهم في المادة الخامسة يقول أنه بالفعل ترتيبات تأمين الملاحة على إيران بمعنى المرور الآمن، أي لا تتعرض الناقلات والسفن التجارية لما يعرقل حركتها، كون أن إيران هي متسببة أصلا في هذا الإقلاق مع اندلاع هذا العدوان على إيران 28 فبراير. فبالتالي واضح النص، القضية أبعد من ذلك. هناك تباين في وجهات النظر الإيرانية في بغداد. السيد عرقجي يقول بعد انتهاء هذه الترتيبات، بمعنى خلال هذه الأيام سيعود المضيق إلى ما كان عليه. الآن ما أسمعه من السادة المحللين وحتى من نائب وزير الخارجية الإيراني يقول لن يعود المضيق إلى سابق عهده. فلما عجزوا عن فرض ما يسمى بالرسوم اتجهوا مرة أخرى إلى بروتوكولات وترتيبات الخدمات. هذه الخدمات جاءت واضحة من مسقط بأنها إن كانت طوعية سينظر في ذلك الأمر، إن لم تكن كذلك فستكون إيران بمواجهة كل دول العالم التي تؤكد على حرية الملاحة. اليوم بدأنا نسمع بأن هناك رأيا فرنسيا، وقبل ذلك كان هناك رأيا من ألمانيا. فبظني

0: أن إيران مهما حاولت بهذه الورقة لتعديل يعني سقف تفاوضها أو المستوى التفاوضي لها في هذه المراحل بأنها لا تستطيع أن تتمكن من الاستدامة على هذه السيطرة، أو ما تقوله هي إدارة مضيق هرمز وليس تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
1: انضم إلينا من واشنطن السيد كينيث كازمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. لا أدري إن كنت في متابعة ما تفضل به الضيوف خلال بداية هذا الحوار، ولكن بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية الآن أيضا ترسل مفادين إلى الدوحة للمباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم. لم يعلن الجانب الأمريكي ما الذي سيناقش تحديدا، وإن كان بالفعل لن يكون هناك لقاء مباشر مع الجانب الإيراني، ولكن حتى يتم ضمان أن يمضي الطرفان في مذكرة التفاهم قدما ويتم إيقاف التصعيد الميداني، ما الذي تملكه الولايات المتحدة من أوراق تفاوضية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. مجددا نحن نتحدث عن حالة وعن بيئة فيها الكثير من الضبابية. المباحثات الفنية كان من المفترض أن تبدأ يوم غد بعد تنظيم العملية بحضور وفدين، الوفد الأمريكي والوفد الإيراني. يبدو أن الفريق الأمريكي سوف يتحدث فقط مع القطريين لأربعة أو ثلاثة أو سنتين، والإيرانيون يودون وفقا لأحكام مذكرة التفاهم أن يحصلوا على هذه الأموال. إيران يتعين عليها أن تلتزم بما تعهدت به لجهة فتح مضيق هرمز، وبالتالي يبدو أنه كما تفضلت ما من لقاءات مباشرة بين الوفدين. هذا يطرح سلسلة من الأسئلة. شاهدنا الضربات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية ضربت أهداف إيرانية بعد قصف إيران واستهداف سفن تجارية، وهذا أدى إلى مطبات على المسار. أيضا كان لدينا الاتفاق بخصوص لبنان. إيران غير راضية لأن ذلك يهمش الدور الإيراني في لبنان، وبالتالي قالت إيران إن هذا لن يؤدي إلى مباحثات، وهذا يعرقل المسار بين الولايات المتحدة وإيران الذي يمتد على 60 يوما. إذن في هذه المباحثات الكثير من المطبات. نأمل أن تبقى على السكة الصحيحة وألا نعود إلى الحرب.
1: دكتور شرقاوي، ضيفنا أشار إلى قضية الأموال المجمدة، وإيران أعلنت أنها قادمة للدوحة من أجل ذلك، وأيضا فيما يتعلق بعقوبات النفط. هل هي هذه الورقة الأمريكية التي ستلعب الآن مقابل ورقة هرمز؟
3: يبدو أن هناك روح المقايضة الضمنية بين الطرفين، وهذه مسألة ليست الآن فحسب، بل بدأت أيضا عند التفاوض في سويسرا على البنود 14 في مذكرة التفاهم. بمعنى أن الإيرانيين أبدوا بعض المرونة فيما يتعلق بعودة الملاحة البحرية بشكل حر إلى مضيق هرمز، مقابل أن تسرع أيضا واشنطن إلى تسليم الدفعة الأولى 6 مليارات ثم 6 مليارات أخرى، ولاحقا خلال 30 يوما يحصلون أيضا على دفعة ثانية ب 12 مليار دولار ليصل المبلغ إلى 24 مليار. هذا يعني مبلغ جيد يحتاجه الاقتصاد الإيراني، وأيضا يشكل عائدا تفاوضيا أو عائدا من المفاوضات. لكن الآن هذا المساء نحن أمام مسارين مختلفين. المسار الإيراني يبحث عن تسريع قضية الأرصدة، والمسار الأمريكي يريد أن يعجل بتسوية المشكلة في مضيق هرمز. نحن أمام تنافر المنطلقات التفاوضية، وهذا يؤكد حقيقتين. الحقيقة الأولى أنه إذا كان مسار إسلام أباد قد فشل بالكامل، مسار سويسرا قد تجمد حتى إشعار آخر. وأيضا الحقيقة الثانية أننا أمام من حيث التفكير النقدي في تطور الصراع، نحن أمام جملة تفاوضية فيها مبتدأ وليس فيها خبر. فيها 14 من البنود في مذكرة التفاهم، والمفروض أن الخبر لتكتمل الجملة هو أن يجتمع الخبراء في سويسرا على مدى شهرين للتفصيل والتمحيص والتدقيق والوصول إلى الصيغن، بمعنى الوصول إلى نص يعتد به قانونيا ويعتد به ميدانيا، بمعنى معاهدة قائمة بذاته. لم نصل إلى ذلك، بل أحداث هذا الأسبوع المنصرم عاصفت بكل هذا المغرب،
1: سبقتهم.
3: الآن في المحصلة النهائية طهران تعتقد أن لديها ورقة هرمز، وهذه الورقة هي أفضل من الردع النووي، بمعنى الردع الهرمزي الآن يتفوق على الردع النووي منذ 20 عاما من المفاوضات. والأمريكيون يعلمون جيدا أن الأرصدة الإيرانية المجمدة لها بريق خاص في أعين طهران، فكل واحد يلعب لعبة أنني أنا أحتفظ بالورقة. وأعتقد أن مسؤولية الوسيط القطري تزداد غدا وبعد غد في إيجاد منطقة جديدة، بمعنى الجدلية الهيجلية، هل نحتفظ فقط بما تنتظره طهران أو ما تشتغله واشنطن، أو ربما علينا أن نخلط الأمور ونأتي بالأطروحة الثالثة التي قد تعيد الروح من جديد إلى مسار المفاوضات. فبالتالي مسار انتهى في إسلام أباد، مسار تجمد في سويسرا، ومسار يبحث عن الحركة في الدوحة.
1: دكتور عباس، إن قدمت ورقة الأصول المجمدة والعقوبات على النفط لإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا افتراض، إن تم ذلك بالفعل، هل هذا يكفي لترخي إيران قبضتها على مضيق هرمز؟
4: لا، هذا يعني يمهد للخطوة الثانية الإيجابية. الإيرانيون الآن فتحوا المضيق، وهذا المضيق مفتوح للجميع، لكن أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدور هذا المضيق بشكل آخر وتسحب البساط من تحت الإيرانيين بشكل آخر، هذا غير مقبول في إيران. وإيران تعتبر بأنه هذا تفسير آخر لما اتفقت عليه مع واشنطن. طبعا الأمريكان ليسوا بحاجة إلى مبررات، هم يستطيعون، يعني كما أنا يعني أتفق مع ضيفك في الموضوع، ليس بالنصوص، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تبرر أي موقف تتخذه بشكل آخر، وهذا ما حصل بالفعل. وحتى لم تكن أصلا بحاجة إلى مبررات عندما قصفت طاولة المفاوضات في عمان وفي جنيف وقالت بأنها كانت خديعة. لذلك هذه الإيرانيون يعتبرون هذه المفاوضات وهذا المسار السلمي خديعة، ولكن بشكل آخر، بشكل ملائم جدا وهادئ. والمشكلة هو عدم، يعني في الخطوة الأولى، عدم التزام الأمريكيين بتحرير الأرصدة الإيرانية، وهذا مطلب مهم، هو جس نبض للأمريكيين. إيران تعتبرها إذا كانت هذه الخطوة مساعدة، وفي نفس الوقت تستطيع أن ترفع الخطوة الأولى. إذا كانت الأمور في هذه المرحلة بهذا الشكل، فكيف تكون بالنسبة لي؟
1: طيب عذرا دكتور عباس، أعيد طرح السؤال. إذن هذا ما تقوله يجعلني أعيد طرح التساؤل مرة أخرى. إيران بطبيعة الحال أدركت أنها لا تستطيع أن تحصل على كل شيء دون أن تقدم شيء، وهذا ما أنشأ هذه المذكرة، هذا ما جعل الطرفين يصلان إلى مذكرة تفاهم، أنه يجب أن يكون الأمر أخذ وعطاء. إن أخذت شيئا إيران، ما الذي ستقدمه؟
4: قدمت المضيق والمرور الآمن للمضيق وتعهدت بأمن هذا.
1: إيران استهدفت سفن تجارية، أطلقت مسيراتها، وإن كانت تسميها طلقات تحذيرية.
4: لا، هذا استهدفت المسار الآخر الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها.
1: طيب، سأترك دكتور صالح
0: لي التعليق، تفضل دكتور. للسيد عباس يعني وتحليله، أنا يعني يفترض أن أقدم إجابات، لكن اسمحي لي أن أقدم أيضا تساؤلات. إذا كان لدى السيد عباس إجابة واضحة وصريحة، أو حتى الدكتور محمد يعني ربما ينورنا. الآن إذا كانت إيران تقول بأن المضيق مفتوح وهي تؤمن ممرا آمن، إذا لماذا لا تعبر هذه السفن التجارية؟ لماذا ترغب هذه الشركات بتعطيل مصالحها وفوائدها، ولماذا هذا العدد من الاختناق الآن؟ أنا بظني أن القضية ليست بالممر. الممر الجنوبي على فكرة هو الممر القديم، وهو ممرا سالكا قبل هذه الحرب في المياه الإقليمية العمانية. هناك بالفعل ممر للدخول ومر للخروج. إذا لم يكن هناك من تعقيدات، ما الذي يمنع هذه الشركات أن تدفع هذه الأموال الطائلة وهذا التأمين المكلف على هذه الشحنات التي هي بالمناسبة ليست نفطا وغازا، وإنما أيضا حاويات بضائع وأسمدة كيماوية، والتي ما زالت مختنقة على ضفتي هرمز. بظني الآن إيران يجب أن تكون واضحة، هل هي تريد أن تفرض سيادة أحادية بعدما أعلنت أنها تريد أن تخرج من هذه الأحادية إلى التفاهم أو البروتوكول مع عمان ومن ثم دول الخليج العربي؟ هكذا فهمت من العديد من التصريحات الإيرانية، بما يتماشى مع مصلحة دول المنطقة. أنا أعتقد بأن إيران مرة أخرى لا تستطيع، ولا حتى غير إيران، أن تفرض سيادة دون القانون الدولي ودون إرادة المجتمع الدولي، وستكون بمواجهة ليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ولكن قوة دولية كثيرة. لكن هذه الورقة ربما نجحت الآن في ظل الحرب، لكن الاستدامة شيئا مستحيلا أن تكون مستمرة على مضيقها.
1: سيد كينيث، لربما الولايات المتحدة وفق المنظور الإيراني كانت تختبر إيران فيما يتعلق بالمسار الذي فعل دون الرجوع لإيران، وهكذا رأته إيران. ولكن أيضا إيران تدفع بأن البند الأول من الاتفاقية أيضا لم ينفذ فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وشهد الأمر اتفاقية بين لبنان وإسرائيل لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه في سويسرا. هذا أيضا يرتبط بمبدأ الخطوة بخطوة، ليس كذلك؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. نعم، وكما سبق وقلت في مقابلات سابقة معكم، إن المطلب الإيراني الذي يقضي بربط جبهة لبنان بالملف الإيراني هذا عبارة عن سوء حساب فظيع في طهران. طهران افترضت أنه باستطاعتها أن تطلب من الرئيس ترامب أن يجبر رئيس مجلس الوزراء نتنياهو كي يتوقف عن قتال حزب الله. قال رئيس مجلس الوزراء نتنياهو أنه لن يتوقف عن استهداف حزب الله. حزب الله انضم إلى إيران في حربها هذه، وحزب الله أيضا انضم إلى حماس بعد 7 أكتوبر في شن الهجمات، وبالتالي نتحدث عن اتفاق يؤمن مناطق تجريبية تسمح للجيش اللبناني لكي ينتشر في بعض المناطق بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، ولكن من دون ترك حزب الله في موقع السيطرة. ولذلك طهران تعترض على هذا الموضوع وتقول إن هذا عبارة عن خرق لأول بند في مذكرة التفاهم. ولكن إيران لسوء الحظ أساءت التفسير بالنسبة إلى هذا البند. لسوء الحظ الأمر لن ينتهي بها في موقف يمكنها من التأثير على الأحداث في لبنان. يمكنها أن تختار القتال مع البحرية الأمريكية أو أن تبقى من ضمن مذكرة التفاهم من دون دور إيراني في لبنان. طيب، الخيار يعود لإيران. إذا ما أرادت أن تقاتل البحرية الأمريكية، أنا متأكد من أن النتيجة لن تكون إيجابية لطهران.
1: دكتور محمد، فيما يتعلق الآن بالبنود 14 وكما ذكرت مرحلة مباحثات الدوحة التي تتحرك فيها العجلة ومحاولة لإعادة الأمور إلى السكة كما يقال، مع استحضار ما ذكرته أيضا فيما يتعلق بالردع الهرمزي وبين ما تريده إيران وما والبريق الذي تحمله قضية الأموال المجمدة بالنسبة لاحتياج إيران، ما البند الذي يمكن أن تنطلق بالفعل منه هذه العجلة وتعود إلى السكة مرة أخرى دون أن نشهد ما يعكر مزاج المفاوضين ويذهب بهم بعيدا عن مذكرة التفاهم نحو تأويلات خاصة؟
3: لو كنت أحد الوسطاء أو أحد من ساعد مسار سويسرا لما فكرت في مضيق هرمز ولا في قضية وقف الحرب على كل الجبهات، كنت أذهب مباشرة إلى قضية الأرصدة المجمدة. أؤمن أن واشنطن ستدفع إما 12 مليار أو 6 مليارات أو 24 بغض النظر عن المبلغ، هذا في حد ذاته أن المبلغ بشكل مادي يصل إلى البنوك في طهران، هذا أهم عنصر في بناء الثقة وانغماس الذهنية الاستراتيجية الإيرانية في المفاوضات. لذلك الآن هذا الحنق الإيراني وهذا هذه المشاكسة في موضوع هرمز ليست فقط فيما يتعلق بهرمز، ولكن انعكاس لقضية لبنان، قضية وحدة الجبهات أو الساحات، وقضية أن حتى هذه الساعة كمن يذهب إلى البحر ويعود عطشانا، يعني لا يشرب، بمعنى ليس هناك تسديد. وترامب ماذا يفعل؟ يعزف أو يعني يضغط على الوتر الحساس أنكم لن تحصلوا على هذه الأرصدة المجمدة إلا إذا قمتم بكذا وكذا. أرى أن هذه ليست مقايدة إيجابية، هذه مساومات من بعيد. خيبة الأمل في طهران خاصة بالنسبة للتيار المتشدد أننا ذهبنا بعيدا في المفاوضات وقبلنا بأن يحضر قاليباف وعرقجي في نفس القاعة مع من قتلوا المرشد الأعلى والشيطان الأكبر وهذه السردية المتعصبة. إذن كان ينبغي أن يحضر شيء مادي ملموس لكي يلطف النفوس ويعزز أن هذه مسألة جديدة. الآن أين نحن من هذا هذه المتاع؟ أعتقد أن ينبغي تحريك المسارات بشكل مختلف، وأن ما كنا نعتقد أن ملف هرمز هو مقدمة الملفات الأخرى، أعتقد تنقلب الآية أن مضيق هرمز يتحول الآن إلى أهم ورقة نووية بالنسبة لإيران، سيطول الخوض فيه، وأي مسألة أو أي محاولة لإيجاد توافق أمريكي لن نصل إليه، بمعنى المسألة أكبر من التفاوض، المسألة تحتاج لتوازن منظومة توازن قوة جديدة بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، وهذا ربما قد يأتي لاحقا بعد الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام جميعا على أن يبقى معنا السيد كينيث كاتزمان في نقاشنا لملف لبنان والاتفاقية مع إسرائيل. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بك تامر، مجمل المواقف والمستجدات نرصدها معك، تفضل.
5: أبدأ من المستجدات الميدانية، نتحدث حتى هذه اللحظة عن غارة نفذتها إسرائيل بطيرانها الحربي على بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد، وهذه الغارة هي واحدة من انتهاكات خروقات تتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي وفقا لحزب الله الذي قال بأنه يوثق هذه الانتهاكات والخروقات ويرى فيها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وقال أيضا بأنه يتمسك بحقه في الرد على كل ما تقوم به إسرائيل على وقع هذه الهدنة المستمرة حتى هذه اللحظة. هذا ما يتعلق بالميدان، لكن على صعيد السياسة أيضا كانت هنالك زيارة مهمة لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى بيروت، التقى بالرئيس اللبناني وبحث معه تطورات الوضع في لبنان والمنطقة وتحديدا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وبدأ الرجل وكأنه يدفع باتجاه المضي قدما في هذا الاتفاق الإطاري. رئيس الجمهورية خلال اللقاء قال بأن لبنان يصر على نشر الجيش اللبناني على كافة أراضيه وصولا إلى الحدود الدولية الجنوبية. أيضا براد كوبر التقى بقائد الجيش اللبناني وبحث معه أيضا آليات تنفيذ الملحق الأمني الخاص بهذا الاتفاق الإطاري، وهو الملحق الذي لم تعلن تفاصيله هنا في بيروت حتى هذه اللحظة، وهو ما يثير الكثير من اللغط والكثير من التساؤلات في أوساط النخب وأيضا في أوساط الأفرقاء اللبنانيين. هنالك حالة من الانقسام الكبير في الحقيقة ميادة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذا الإطار على وقع عدم انسحاب إسرائيل حتى هذه اللحظة من المناطق التجريبية التي تحدثت عنها، لا سيما الحديث كان من قبل إسرائيل عن إفرون وزوطر الغربية، وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي انسحابات لأن إفرون وزوطر الغربية لم تكونا محتلتين حتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب، ولذلك هنالك تشكيك متواصل حتى من قبل الرافضين لهذا الإطار الاتفاق الإطاري في جدية إسرائيل ومدى صدقيتها فيما يتعلق بهذه الانسحابات. السلطة اللبنانية ما زالت تدافع عن هذا الاتفاق، ترى فيه مقدمة لانسحاب إسرائيل الكامل وعودة النازحين واستعادة الأسرى وبدء الإعمار، لكن حزب الله يتمسك بموقفه المندد بهذا الاتفاق والذي يرى بأنه يشرع لبقاء إسرائيل لسنوات طويلة، مثله حركة أمل التي دانت الاتفاق. الجماعة الإسلامية أيضا عبرت عن نقدها المباشر لهذا الاتفاق، ومثلها وليد جنبلاط والعديد من الكيانات السياسية التي باتت تنتقد وتتحدث عن هذا الاتفاق بشكل ناقد، والعديد أيضا يطالبون أو يسعون إلى العودة إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي حمى لبنان من انتهاكات إسرائيل التي تسجل حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر السماضي. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
6: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
7: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 50 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
6: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة، وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
8: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
6: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون فإن نيرانها سبقتها، غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
9: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كثير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هذه أرض كثير غالية علينا وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما بنتركها أبدا.
6: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها، وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحياناً بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات برنامج هدى للناس. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم معنا سورة الصف، هي سورة مدنية، وندخل في الموضوع على طول. هذه السورة سورة عظيمة جدا. ليه بقى؟ لأن أنا عايزك إن شاء الله لما نخلص مع بعض السورة عايزك تقرأ السورة في جلسة واحدة وكأنها إجابة لسؤال، تمام؟ يبقى أنا عايزك تقرأ هذه السورة، سورة الصف، هي سورة مدنية من المسبحات. كنا ذكرنا قبل كده المسبحات اللي بتبدأ بسبحة بالماضي أو يسبح بالمضارع. سورة الصف آخر سورة بتبدأ بسبحة بالماضي. كنا شرحنا بفضل الله قبل كده سورة الحديد وسورة الحشر، المرة دي سورة الصف. هيتفضل سورتين بيسبح، سورة الجمعة وسورة التغابن بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة إن شاء الله هيكون معنا سورة الجمعة اللي بتبدأ بالمضارع يسبح. هنحاول إن شاء الله نتكلم على الحكمة من صية المضارع قدر المستطاع. اليوم زي ما قلنا سورة الصف، عايزك تقرأ السورة وكأنها إجابة لسؤال. هذا السؤال من الذي سأله؟ بيروى في أسباب النزول أن المؤمنين، مجموعة من المؤمنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، جالسين مع بعض، منهم سيدنا عبد الله بن سلام. ووردت روايات كتير في أسباب نزول سورة الصف، اللي أقوله ده من أشهر الأسباب التي قيلت في سبب نزول هذه السورة. قاعدين مع بعض بيقولوا لو أن نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. تخيل كده السؤال، سؤال جميل قوي. تخيل مجموعة من المؤمنين قاعدين بيقولوا يا لو نعرف ربنا بيحب إيه. مش بس ربنا بيحب إيه، هم عارفين ربنا بيحب إيه، هم عايزين يعرفوا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عادة القرآن في تربية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا، كانت لا تترك مثل هذه الخواطر ولا التساؤلات. قلنا قبل كده حتى الناس اللي بعيدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. كان بينزل القرآن يصحح المفاهيم، يصحح حتى الأماني والطموحات. فلما اجتمعوا مجموعة من المسلمين قاعدين مع بعض بيقولوا لو نعلم أي الأعمال، أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها، فنزلت سورة الصف لتجيب عن هذا السؤال. ولكن هذه السورة نزلت لتجيب بطريقة غريبة جدا. كان ممكن السورة تنزل تقول الله سبحانه وتعالى يحب كذا وخلاص، يعني كان ممكن آية من الآيات الله سبحانه وتعالى يحب، مثلا الآية بتقول الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. هنفاجأ إن السورة بدأت بالتسبيح، ثم فيها نوع من أنواع العتبات، وذكرنا إن غالب المسبحات فيها عتبات، ذكرنا المعنى ده سواء وإحنا بنشرح سورة الحديد أو في درس كامل عن التسبيح. يبقى نجد إن السورة بدأت بالتسبيح ثم عتبات ثم ذكر العمل الذي يحب الله سبحانه وتعالى، ثم تطويف في الماضي مع قوم بني إسرائيل، مع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى، ثم ذكر جرائم المشركين، ثم الختام بالنداء للذين آمنوا. فصورة عجيبة جدا. عايزين نمشي بقى مع بعض بالترتيب ده. يبقى صورة مدنية بتجيب عن سؤال، سواء ان هم في ناس تمنوا الجهاد فلما فرض الجهاد اعرضوا، ده من قيل في اسباب النزول، او كان في ناس بتقول احنا عملنا، احنا قتلنا، نحن جاهدنا، نحن ضربنا بسيوف، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فايا كان فيها ملامح العتبات، سواء أهل الإيمان الذين تمنوا وسألوا عن العمل، وكان ينبغي أن يكون هذا العمل واضحا بينا لهم أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، ولا سيما في هذه الظروف التي ستذكرها السورة. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تكلمنا عن التسبيح كثيرا. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. وأيضا لما التسبيح